بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في الإصحاح الأول من سفر النشيد. أفكركم سفر النشيد كتبه سليمان الحكيم حوالي 950 سنة قبل المسيح له المجد. وسفر النشيد عبارة عن أنشودة حب مقدمة من النفس البشرية العروس إلى المسيح العريس. والأنشودة دي بيقطعها فتور العروس، كل شوية العروسة تضعف وتخيب وتنام، إنما العريس طول الوقت مثالي، كل حب وكل عطاء. قلنا كمان في أصحاب العروسة بنات أورشليم، وفي أصحاب العريس، وفي الحرس الطائف، وفي مجموعات أخرى بتظهر في الأوبريت اللي هو اسمه نشيد الأنشاد. مرة اللي فاتت خدنا أول ثلاث أعداد إزاي العروسة بتبتدي كلام تقول يقبلني بقبولات فمه لأن حبك أطيب من الخمر، كأن النفس بتشتهي الحضور الإلهي والحضن الإلهي والإحساس بالحب الإلهي، وتقول له رب عاوز حبك أحلى من أي حاجة تاني، مفيش حاجة تاني في الدنيا زي أن نشبع بيك. وبعدين تقول اسمه فتحس بالأطياب لرائحة أدهانك الطيبة، اسمك دهن مهراق، يعني اسمك يا رب لما بقوله كأني بدلق كولونيا كده أو ريحة جميلة. وبعدين تقول لذلك أحبتك العذارة، يعني كل اللي حبوك داقوا جمالك وداقوا اسمك وداقوا حضورك. اجذبني وراءك فنجري، شدني عشان أجري وأجيب ناس معايا. وتقول أدخلني الملك إلى حجاله، تدخل بقى تسمع التسبيح جوه فتلاقي كل اللي جوه الحجال جوه السماء جوه العشق الإلهي بيقولوا نبتهج ونفرح بك. نذكر حبك أكثر من الخمر، فهي العروسة ترد عليهم وتقول لهم أو تقول للعريس بالحق يحبونك، زي نفس تدخل السماء وتتفرج على القديسين والملائكة وتقول له يا رب صحيح بيحبوك. نكمل تأملات. أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم، كخيام قيدار كشقق سليمان، لا تنظرن إلي لكوني سوداء لأن الشمس قد لوحتني. هي بتكلم دلوقتي البنات، دخلت الحجال ولقت بقى العرايس الحلوين العذارى الحاكمات اللي سبقوها كل الأبرار، فتقول لهم بصوا ما تبصوش عليا اكمني سودة، أنا صحيح ما استاهلش أقف وسطيكم، هروح فين في جمالكم، بس أنا جميلة لأنه اختارني أبقى عروسته. فالنفس لما تقف قدام ربنا تحس بالخجل، هروح فين أنا رب من القديسين اللي حبوك وقربوا منك وشبعوا بيك فأنا سوداء، أنا سوداء. ده الشعور بالخزي من كتر الشر، والخجل من بهاء مجد الله ومن بهاء القديسين. وأنا سوداء برضو إشارة إلى فكرة الجارية، كان زمان الجواري بيبقوا أحيانا سود، فهي عاوزة تقول أنا عبدة لأن الخطية زلتني وخلتني زي العبد، لأن ربنا يسوع هو اللي قال لنا المعنى ده لما قال كل من يفعل الخطية هو إيه؟ وعبد للخطية. فالواحد يدخل لربنا ويقول له رب أنا حاسس بأن أنا عبد مكسوف منك، واقف وصادك حواليك يا رب أبرار وملائكة وأنا أسود وسطيهم، إنما عينيك كل ما بص فيها ألاقي حب، فكأنك شايف فيا حاجة حلوة. فأنا سوداء وجميلة، يعني كل ما أتضايق من نفسي وأقول قد كده أنا وحش أبص عليك وأقول لا ده أنا شكلي باين عليه حلو، ده هو معجب بيا، ده هو مستنيني. فالجمال تكتشف النفس في حضور ربنا، عشان كده الواحد مش ممكن ياخد ثقته بنفسه إلا لما يكتشف قد إيه هو غالي عند ربنا. في ناس يتلخبط عليه مفهوم التواضع والثقة بالنفس، الحقيقة ما حدش يعرف يبقى متواضع إلا اللي عنده ثقة بنفسه، لأن الثقة بالنفس تنبع من نظرة الله للإنسان،
انت لما تحس ان ربنا معجب بيك بيحبك، انت كبير قوي في نظره، تحس بقيمتك، تثق في نفسك، ساعتها تخجل من نفسك وتقول يا رب على ايه بس الحب ده كله، ده انا ما استاهلش ده كله. فهنا يجي التواضع خطوة تالية للثقة بالنفس. الانسان اللي حاسس ان ربنا بيحبه قوي وهو جميل في نظره يخجل من كتر حب ربنا فيه، ويخجل من السواد اللي فيه جنب الإعجاب والجمال اللي ربنا شايفه فيه. عارفين زي إيه؟ زي أم تكون مخلفة طفل، الناس كلها بتقول عليه وحش، وهو طبعا إيه؟ جميل في عينين مامته، جميل جدا، وتبقى بتفتخر بيه وشايفة أجمل حاجة في الدنيا كلها. ده ليه؟ لأنها بتحبه. ربنا خلقنا وبيحبنا جدا، فمهما أخطأنا بيفضل فينا جمال ينظر إليه. إحنا تشوهنا بالخطية، لكن وراء الخطايا دي كلها في أصل حلو، في خليقة أولى، في عينة كده ربنا خلقها بإيده وحط فيها كل يعني فنه. فعشان كده الكتاب يقول لما خلق آدم وحواء رأى الله أنه حسن جدا، كأنه معجب باللي عمله. فلغاية النهاردة ربنا لما يبص على أي واحد فينا يقول ده حاجة حلوة قوي، يبص لك بإعجاب. فالواحد لما يبص في نفسه يبقى قرفان كده ويقول أنا وحش قوي، وبعدين يبص في عينين ربنا يلاقي الإعجاب كله، يقول له بان عليا حلو، فأنا سوداء وجميلة. وهو ده الشعور الحلو في الصلاة. لأن لو أنا حسيت أن أنا وحش بس، أنا ممكن أيأس، ممكن ما صليش، ممكن أقول والوحاشة دي إيه اللي يخليها تقف قدام ربنا، والإنسان اللي كله خطية ده إزاي يقف وسط الملائكة يتكلم. إنما لما حس أن ربنا مستني كلامي، واقف يبصلي بإعجاب وفرحان بيا بالرغم من كل الغلط اللي فيا، هتجاسر وأقف وصلي. فتكتمل الصلاة ما بين شعور الخجل والتواضع، وما بين شعور الفرح والبهجة أن ربنا بصص لي بإعجاب. فبتقول لهم يا بنات أورشليم ما تبصوش علي، أنتوا شايفين الوحاشة كلها، بصوا على عينيه كده، بصوا على صورتي عنده، بصوا على منظري في عينيه هو، شوفوا هو بصص لي إزاي، هو مازال شايفني أحلى حاجة، أحلى من الشمس والقمر والنجوم والكواكب والطبيعة والشجر، لسه ربنا شايفني بالرغم من كل اللي عملته أجمل ما يمكن. أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم. عدو الخير يجي يقول للنفس أنت سودة، تقوم النفس ترد على الشيطان وتقول له إيه؟ أنا سوداء صحيح.

بس ايه، بس جميله، لانه هو بيبص لي باعجاب لانه اختارني ابقى عروسته. انت مالك؟ مش لسه بيقول ادخلني الملك الى حجاله؟ ما هي نفس العروس اللي دخلت الى الحجال لتكون ملكه، هي نفسها السوداء. نفس القصة اللي حكاها حزقيال 16 وحكاها أشعياء في آخر نبوته وحكاها هوشع. كخيام قيدار، قيدار ده واحد من ولاد إسماعيل، وكانوا ساكنين في الصحراء زي البدو، والخيم في الصحراء تسود من الشمس، تتحرق كده من بره فتبقى لونها مجرب. فهي بتقول له: رب أنا شكلي زي جربانة، أنا من بره منظري زي اللي محروقة لأن الشمس قد لوحتني. إنما خيام قيدار كان ممكن تبقى من بره جلد الحيوانات اللي عليها محروق ومجرب، إنما من جوه في كنوز، ممكن يبقوا أغنية جوه. فالنفس عاوزة تقول: أنا من بره شكلي ملوث، إنما جوه في حاجة حلوة. أنا خاطي ومليان خطية، بس لسه روح الله فيا، ودي حاجة قليلة. فأنا جميل بروح الله اللي فيا، وأنا وحش وأسود بالخطية اللي فيا. فبالرغم من كل الوحش، إنما جوايا حاجة حلوة لأن ربنا جوايا. كشقق سليمان، سليمان عمل هيكل سليمان، ولما عمل الهيكل بقى يحط على أجزاء منه من بره كده الجلود الحيوانات، والجلود دي تحمي شوية الخشب والحاجات دي من الشمس الحارقة طول النهار. فالجلود دي بتحرق، بتتحرق برضو، ويبقى لونها كده اسود غامق. فتقولوا ماله شقق سليمان؟ هو طبعا بيتكلم عن نفسه، هو عارف عمل الهيكل ازاي. فبينطق على لسان العروسة وتقول: أنا عاملة زي شقق سليمان، أنا عاملة زي خيام قدار، من بره منظر ملوش معنى، إنما من جوه في كنوز. جوه هيكل سليمان كان في كمية ذهب ومعادن ثمينة وجواهر كريمة تقدر بالمليارات النهاردة. كان يعني سليمان صرف كتير قوي على الهيكل، إنما اللي يبص على الهيكل من بعيد يلاقي برضو الحكاية من بره شقق، يعني مشققة. لا تنظرن إلي لكوني سوداء، لأن الشمس قد لوحتني. لا تنظرن إلي، يعني لما الشيطان يجي يقول للنفس: أنت وحشة، أنت خطيب، أنت مش نافعة، أنت يا نفس ملكيش حل، أنت أسوأ ما في الخليقة، أنت اللي عملتي ده محدش عمله، تقول له: بص، ما تبصش علي في خطيتي، بص المنظري وغلوتي عنده، ما تبصش علي ان انا اتبهدلت. يعني الابن الضال مثلا ممكن اصحابه يعيروه، يقولوا ده منظر بني ادم، بقى يشتغل عند الخنازير، بقت الخنازير احسن منك، مش طاير الخرنوب اللي بتاكله الخنازير. يقول لهم: بصوا بقى، ما تبصوليش البصة دي، بصوا لابويا، بصوا الاصلي، انا يوم ما هرجع له هيعمل مني ملك، هيعمل مني صاحب بيت. اتحكوا عليه، انما فعلا لما رجع لابوه بقى صاحب بيت وخد الخاتم علامة الملك. لا تنظرن إلي لكوني سوداء، لما نلاقي واحد واقع في يأس ومركز قوي على خطيته نقول له: لا، ما تبصش على السواد، بص على الجمال. يقول: فين الجمال ده؟ وانا فيه حاجة عدلة؟ نقول له: لا، ما فيك. معلمنا بولس الرسول نفسه قال: أنا ليس في، أي في جسدي، شيء صالح. شوفوا لما بولس الرسول نفسه يقول كده: لأني أعلم أنه ليس في، أي في جسدي، شيء صالح. فيش ولا حاجة عدلة. إيه ده بولس الرسول، أنت عندك صغر نفسه ولا إيه؟ إنما يقول: أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. يبقى عنده جمال، عنده ثقة بنفسه، نبع من ثقته في ربنا وحب ربنا ليه، واحد شبعان بربنا. يحكى عن راهب كان بسيط، يجي الشيطان يقول له في ودانه، يقول له: ايه، انت وحش وخاطي. وبعد فيقول له: ايه، اسكت، ربنا بيحبني ورحمته واسعة، وجي عشان الخطاة اللي زي. فيجي الشيطان تاني يقول له: طوباك، هو في زيك ده، انت عندك رجاء وإيمان مش عند حد.
يقول له لسه أخوك كان بيقول لي أنت وحش وما فيكش حاجة عدلة، أصدق مين فيكم؟ كان راهب بسيط يحاور الشياطين. ده اللي بيحصل معانا لما الواحد يكون عنده صغر نفس، يتهيأ له أنه أسوأ إنسان ولا يمكن ربنا يقبله، وإنما ربنا قبله وبيحبه جدا. وبعدين لو انشغل بس أنه جميل يجي شيطان تاني يحاربه بالكبرياء ويقول له ده أنت ما فيش

لا تنظرن إلي لكوني سوداء. قل لنفسك كده، مش هبص يا نفسي في عيوبي كتير لحسن أيأس، مش هركز على خطاياي كتير لحسن أبطل أصلي، إنما أنا هبص على عينيه هو عشان ألاقي الحب والرجاء اللي أنا محتاجه. لأن الشمس قد لوحتني. الجماعة اللي اشتغلوا في الشمس الحامية بالساعات الطويلة والجواري، كانت الشمس تحرقهم فكانوا يسمروا يسودوا مع السنين الطويلة. عيشة العبودية، الشقة، الشغل في الدنيا بتخلي الإنسان اسود من كتر اللي شافه في الدنيا. المشي في الدنيا والانشغال بأمور هذه الحياة زيادة يخلي الواحد يفقد جماله الطبيعي، براءته وبساطته والخليقة الأولى اللي اتخلق عليها. فالشمس هنا إشارة إلى التجارب وإلى الخطايا وإلى العيشة في الدنيا والانشغال عن ربنا. الشمس لوحتني، حرقتني. وأنا أفكركم مثلا في مثل الزارع، ربنا يسوع حكى لنا أربع أشكال من الأراضي. أول أرض بتاعت المدقات دي الأرض السطحية، وتاني أرض بتاعت المحجرة يقول النبات ينبت بس ما يطولش. ليه؟ لأن ملوش أصل، أول ما ينبت حتة صغيرة كده تيجي الشمس تحرقه. إيش معنى الشمس تحرق ده؟ أصل ملوش جدور فما يقدرش يشد المية فيتحرق. فالشمس هنا إشارة إلى المشاكل والخطايا اللي تحرق الإنسان، يعني تفصله عن ربنا. بنو أمي غضبوا علي، جعلوني ناطورة الكروم، أما كرمي فلم أنطره. يعني إيه؟ تاني بفكركم العروسة هي النفس، والنفس بتشكي ربنا وتقول إيه؟ بتقول له يا رب الناس مش عارف أرضيهم، غضبانين علي، أعمل اللي عاوزينه ما بيعجبهمش، أمشي يمين أمشي شمال مش عاجب حد. أغلب البشر بيقضوا أغلب حياتهم في محاولة إرضاء الناس، وفي الآخر يخلص العمر ويكتشفوا أن ضيعوا عمرهم ما رضوش حد. بنو أمي غضبوا عليهم. كمان الكنيسة الأولى لما طلعت، طلعت وسط اليهود، وكانوا بنو الأم هم اليهود، إنما غضبوا على الكنيسة، يعني المسيحيين الأوائل، الكنيسة اللي اتولدت في العهد الجديد دي. اليهود أول ناس تأمروا على الكنيسة وأول ناس اضطهدوا شعب الله في العهد الجديد. بنو أمي غضبوا علي. لما تيجي نفسي تتعلق بربنا زيادة وتحب ربنا زيادة، تلاقي أول ناس يقفوا لها أهل بيته. يقول أعداء الإنسان أهل بيته، يعني تيجي بنت كده تتدين زيادة، صلي كتير وتقرأ كتير، تلاقي أبوها وأمها يقلقوا، يقولوا لها إيه الدروشة دي؟ دروشة هي عشان بتحب ربنا زيادة وعشان بتصلي زيادة بقت حاجة غلط. وممكن الأم تقول لها شيخة البسي زي البنات واعملي زي البنات. الله، يعني هي بتحب ترضي ربنا، أنت تخليها ترضي الناس. بنو أمي غضبوا علي. يجي شاب يقول نفسي أروح الدير وأسيب الدنيا كلها وأعيش لربنا، تلاقي أهل بيته أول ناس يقفوا ضده ويقولوا له أنت اتجننت. بقى اللي يحب ربنا زيادة اتجنن. بنو أمي غضبوا علي. عاوزين إيه مننا الناس؟ يقول جعلوني ناطورة الكروم، عاوزين يجروني في الساقية بتاعت كل الناس. طب يا أبويا ويا أخويا أنتوا عملتوا إيه في دنيتكم السبعين تمانين سنة اللي عشتوها؟ عشتوا في دوام، عشتوا في طحونة، في ساقية. ناطورة الكروم يعني من ينظر إلى الكرم، ناطورة يعني اللي الناظر. فكان دايما الكرم يتحط عليه ناظر، يفضل من الصبح بالليل كده يتابع العمال اللي في الكرم، ويتابع بقى الزرع ويتابع السقي ويتابع الغرس ويتابع الحصاد، ويفضل طول اليوم شغال. هو بقى أهل الدنيا عاوزيننا كده ندخل في عجلة الدنيا وما نرفعش رأسنا، ولو ما نخلص العمر نلاقي الحكاية خلصت وما عرفناش ربنا وما خدمناش ربنا وما لحقناش نصلي وما لحقناش نتوب. جعلوني ناطورة الكروم، يعني هو ده اللي عاوزاه الدنيا مننا، هو ده بنو أمي عاوزين كده. البشرية المشوهة بالخطية عاوزة كل الناس تدخل ساقية الدنيا والطحونة بتاعت الأشغال والاهتمامات الأرضية عشان محدش ينتبه للعالم.

ابليس، الشيطان مش عاوز حد يركز في ربنا. جعلوني ناطورة الكروم. النفس اللي راجعه ربنا بتشكي حالها وتقول له يا رب عملوني زي الحيوان في سقيم. فاكرين شمشون مثلا؟ شمشون في الاول كان رجل الله وكان عنده قوة روحية، وبعدين بسبب تكاسله وتهاونه فقد النعمة اللي هو فيه. عشان يذلوه فقعوا عينيه في الآخر وحطوه في طاحونة كده زي الحيوان مكان البهايم يجر السقي. تلاقيه كان بيقول في باله جعلوني ناطورة الكروم، أما كرمي فلم أمطر. سبت الخدمة وسبت الشغل بتاع ربنا وسبت حياة الصلاة وسبت القوة الروحية والعز اللي كان عندي، وبقيت في الآخر إيه؟ زي حيوان في سقي. جعلوني ناطورة الكروم، أما كرمي حالي أنا، أبديتي أنا، مصلحتي أنا، خلاصي أنا، نفسي أنا، لم أنظرها. لم أنظره يعني لم أتابعها، ما ركزتش فيها. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ على قد ما الآية دي كل الدنيا كل الناس حفظها، على قد ما للأسف أغلب الناس مش قادرة تعيش. الناس عارفة أنه الإنسان لن ينتفع شيء، لأنه ممكن يخسر نفسه، وكثيرين يخسرون نفسهم. ليه؟ عشان بيجروا في الدنيا زيادة. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله خسر نفسه؟ جعلوني ناطورة الكروم. يجي واحد يقول كده أنا مستخسر، 50-60 سنة راحوا حسيت ما عملتش حاجة، ربنا اللي خلقني له حق علي ما عملش منه حاجة، ربنا له دين علي مش ممكن هوفيه، بس ما لحقتش حتى أصلي، ما لحقتش أخدم، ما لحقتش أنفذ الوصية، ما ركزتش في إعداد حياتي كعروس للمسيح. الأيام قربت وهروح أقابله وأنا مش جاهز على مقابلته كعروس مهيئة لرجلها. أما كرمي فلم أنطره. ممكن واحد حتى في شغل ربنا، حتى في الخدمة، يهمل حياته الخاصة وينشغل بخدمة ربنا ويجي على عبديته ويجي على نفسه، مش صح. مرثا ومريم كانوا الاثنين بيخدموا ربنا، بيحبوا ربنا يسوع، إنما في مرة ربنا عاتب مرثا وقال لها مرثا مرثا أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثير. الاثنين عذارى حكيمات، الاثنين بيحبوا العريس، الاثنين المسيح بالنسبة لهم كل حاجة، إنما واحدة منهم وقعت في الحتة دي. جعلوني ناطورة الكروم، ورايا ورايا ورايا ورايا، والمسيح له المجد وكلامه الحلو وقعدته الحلوة. طب وهو كام يوم هيجي زي كده؟ وهو الأيام اللي بتروح بترجع ما بترجعش. أما كرمي فلم أنطره. يبقى الواحد يستخسر اليوم اللي يفوت عليه. أنت نظرت كرمك، يعني نظرت إلى حالك، رأبت غرسك أنت، حياتك أنت، بيتك أنت، عقلك، قلبك، هو ده اللي هيعود لك، هو ده في الآخر أغلى ما تملكه، هو ده اللي هتقدمه لربنا، قلبك وعقلك. هل نظرت إلى كرمك ولا نظرت إلى كروم الآخرين؟ يحكى مثلا عن واحد من الأساقفة في تاريخ الكنيسة اسمه مار إسحاق، عملوه أسقف وكان راهب تقي جدا. وبعدين في أول يوم من الأسقفية جاله 2 متخصمين إخوات، قال له يا أخي المسيح قال لنا نحب بعض، يقول له لا أخوي ظلمني، يقول للتاني يا حبيبي ارضى أخوك، ربنا علمنا المحب، يقول له أبدا لازم أخد حقي، يقول له خلاص أنا سبتها لكم. رجع تاني الدير ورفض يكمل وقال لا أنا خفت على نفسي، أنا خفت على نفسي لألا يحطوني ناطورة الكروم وكرمي لم أنطر. رجعت تاني أفكر في أبديتي وخلاص نفسي ونقاوة قلبي لأني مستعد أقابل المسيح في أي وقت. أخبرني يا من تحب نفسي. يبقى هي كانت في الأول بتكلم بنات أورشليم، واضح أنه ده حوار. هي دخلت إلى الحجال وشافت الملك وحوالي العرايس المزينين القديسين والملائكة، وبصت لهم كده بإعجاب وهي خجلانة وقالت لهم ما تبصوش عليا كمني وحشة، أنا وحشة صحيح بس جميلة، وأقول لكم الوحشة دي جت من فين؟ أصل نسيت نفسي، قعدت أشتغل في الدنيا كده زيادة وأهملت حياتي، إنما من هنا ورايح خلاص هعمل زيكم، هفضله
هركز معاه، مش هسيب نفسي للدوامة دي تاني. فأخبرني النتيجة إيه بقى؟ قول لي بقى يا حبيب نفسي أين ترعى؟ أين تربت؟ خلاص مش هرجع أشتغل تاني عند الناس. أخبرني يا من تحب نفسي أين ترعى؟ أين تربض عند الظهيرة؟ العروسة اللي تحب عرسها تبقى مش عاوزة حد معاه أبدا، عاوزة تختلي بيه طول الوقت. اللي يحب ربنا زيادة يحب يبعد عن الناس فترات عشان يعرف يتكلم مع ربنا. وجودنا وسط الناس كتير ووسط الزحمة كتير بيقلل كتير من علاقتنا بربنا، إنما الهروب من الدنيا يعمق العلاقة مع ربنا. تلاحظوا عظماء الكتاب كلهم كان لهم فترات خلوة طويلة قوي. واحد زي إيليا النبي، رجل الجبال، يوحنا المعمدان رجل البرية، موسى النبي كل شوية 40 يوم على الجبل، بولس الرسول 3 سنين في الصحراء غير ليالي سهر طويلة. هم دول أقرب ناس لربنا. أبونا إبراهيم طول الوقت على باب الخيمة بيكلم ربنا. دول وصلوا لقلب المسيح وبقوا أصدقاء العريس وبقوا قريبين ليه قوي. فالعروسة غارت وقالت له أنا عاوز أكون كده، اشمعنى دول كلهم قريبين ليك؟ ما هم بشر زينا وكانوا بيعملوا حاجات وحشة زينا برضو. أخبرني يا من تحب نفسي أين ترعى؟ ليه بتقول له يا من تحب نفسي؟ لهذا الوقت المسيح له المجد لم يعرف باسمه كربنا يسوع المسيح. فحتى سليمان يجي في آخر سفر الأمثال يقول ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت، يقول كده في سفر الأمثال، ما هو اسم الله الآب وما اسم ابنه الوحيد؟ أنا نفسي أعرف، أنا بحبهم جدا لكن كل معلوماتي لسه إله إبراهيم إسحاق يعقوب، كل معلوماتي اللي خدناها من موسى النبي يهوى الذي يهوى، إنما لسه الاسم لازم في اسم تاني. فأشعياء بقى يجيب لنا أخبار الاسم بعد سليمان، يقول يدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. وأول إصحاح في العهد الجديد يقول دعي اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. إحنا من أمجاد العهد الجديد بتاعتنا إن إحنا عارفين اسم ربنا، إحنا بتوع ربنا يسوع المسيح له المجد، إحنا شعب يسوع المسيح إلهنا، فإحنا بنحتمي بهذا الاسم. إحنا لينا كرامة ومجد إن إحنا عارفين الاسم عن قرب. فتقول له بص يا رب أنا حتى لو مش عارفاك كويس إنما أنا بحبك، فأخبرني يا من تحب نفسي أين ترعى أين تربط. يعني إيه؟ الجزء الأولاني حسسنا أنه عريس، والتاني حسسنا أنه ملك، أدخلني الملك إلى حجاله. الجزء الثالث هنا بيعلمنا أنه راعي. من هو الراعي؟ الملك العريس السماوي اللي كل الدنيا بتحبه، واللي بنات أورشليم بيجروا وراه، والعزارة كلهم في ديله. كل ده على المسيح له المجد. فهي عرفت أنه راعي، قالت له أين ترعى؟ أين ترعى يعني إيه؟ إذا كنت راعي أنت غاوي تاخد الرعية بتاعتك الخرفان وتطلع في مراعي خضر، يربضني إلى مياه الراحة، يوردني، يرد نفسي، يهديني. تلاحظوا أن الرعاء دايما وقتهم في الخلاء، على الجبال، في المناطق المفتوحة. فكأن الخلوة تحلو دايما في المناطق المفتوحة. والخلاء ده في أجمل الخبرات. يعني ربنا ساب موسى كراعي 40 سنة في البرية وقال له خدت خبرة موسى، تعال بقى إيه نستبدل الغنم باليهود، هم أصعب كتير من الغنم، إنما إيه يلا تشطر واسحبهم وراك، وديني عرفتك سر الجبل وسر البرية، انزل مصر وطلعهم. أنت دلوقتي بقيت راعي، بس بدل راعي أغنام هتبقى راعي صالح زي داود النبي. خد له كورس 15 سنة رعاية غنم، وبعدين ربنا قال له برضو نستبدل الغنم باليهود، تعال ارعى شعبي لأني لقيت قلبك زي قلبي. فكورس الرعاية ده خدوه ناس كتير، لأن الرعاية
بتعلم الصبر.

والراعي بيشوف ان الغنمة لمؤاخذة مش بتفهم، فلازم هو اللي يفكر لها، ولازم هو اللي يعول همها، ولازم عينه تفضل عليها، ولازم يجري وراها لو زاغت، ولازم العصاية تخبطها عشان تتعدل وتدخل في القطيع، ولازم تبقى عينيها على العكاز منين ما يتحرك. كل ده بيعمله الراعي. فهنا هي بتتكلم بقى بنفسية الخروف، قالت له بص أنا اعتبرني خروف في قطيعك، قل لي أين ترعى، عاوز أتمتع بيك كراعي زي اللي بيتمتعوا بيك، عاوز أدوقك زي ما بيدوقوك، عاوز عينيا تشوف عصاك وعكازك يعزيانني وهم بيتحركوا قصادي، لأنه أنا هتوه في الدنيا من غيرك، أنا لا أقبل إلا راعيا واحدا هو الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف. قل لي أين ترعى. اللي بيقول ربنا يسوع كده معناه هيطلع وراه في خدمته بقى. شوفوا بقى المسيح لو المجد لو استعرضنا حياته على الأرض، يقول مثلا بصوا أنا كنت برعى في بيت لحم، تيجوا بيت لحم ولا صغير عليكم؟ قولوا لا يا رب نروح بيت لحم بتاعة الغلاب، وبعدين هربت ورحت مصر، تهربوا معايا؟ نقول له خلاص أين ترعى، نرعى في مصر، نهرب من الشر زيك. وبعدين رجعت وعشت في الناصرة، بلد ملهاش سمعة كده، تيجوا نيجي يا رب نشتغل في بلد فقيرة ملهاش سمعة؟ حاضر. وبعدين عشت حياة هادية جدا، تعيشوا معايا في الهدوء؟ نعيش في الهدوء. وبعدين بدأت التعليم كله كان على البحر أو في الجبل، تقضوا شوية وقت على البحر شوية وقت في الجبال. وبعدين تطلعوا معايا لغاية جثماني، تدخلوا معايا جبل التجربة، تحضروا معايا جبل الصليب، تدخلوا معايا لغاية القبر. يا سيد أين ترعى؟ احنا وراك وراك، حيث قادني أسير. شوف اللي انت عاوزه نمشي وراك. يا من تحب نفسي أين ترعى. تدخل بيت زكا ندخل معاك، تسمع كلمتين بايخين والناس كلها تقول دخل اليبيت عند رجل خاطي، نسمع زيك ومال، ايه يعني لما نتشتم اذا كنت انت اتشتمت. ندخل بيت زكا تقف تدافع عن امرأة سيئة السمعة ومسكت في ذات الفعل، نقف جنبك بدل ما نقف مع اللي معهم الطوب، نقف جنبك وانت بتحامي عنها، وناخد الطوب في وشنا كمان. اخبرني يا من تحب نفسي اين ترعى. تطلع يا رب تصلي كده، نطلع نصلي معاك، وهنحاول ما ننامش زي بطرس ويعقوب ويوحنا، ونسهر جنبك وانت بتصلي. اخبرني يا من تحب نفسي اين ترعى. يبقى الواحد مشغول بكل مكان وكل عمل عمله المسيح يقول له اخبرني يا من تحب نفسي اين ترعى. عارفين ده يمكن يفهمنا سر صلوات الأجبية. الأجبية من جمالها بتحاول تعيشنا أحداث ربنا يسوع له المجد على الأرض في يوم واحد، حدث الكبير. أول ما تفتح عينيك تقول له يا رب أين ترعى الآن، يقول أنا طالع من القبر الصبح أيها النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان. تيجي الساعة الثالثة أي أخبرني يا من تحب نفسي أين ترعى، يقول ده اللحظة دي اللي أنا سكبت الروح القدس على العروس على الكنيسة. تقول له أيوة يا رب دينا من روحك أيها الملك السماوي المعزي، تفضل حل فينا وطهرنا من كل دنس. الساعة السادسة أخبرني يا من تحب نفسي أين ترعى الآن، يقول أنا دلوقتي على الصليب. يقول له خلاص يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب. أخبرني يا من تحب نفسي، الساعة بقت التاسعة ثلاثة الظهر، يقول أنا دلوقتي غمضت عيني وسلمت الروح، مت من أجل خلاص البشرية. يقول له يا من ذاق الموت بالجسد، وقت الساعة التاسعة قامت حواسنا جسمانية. بعدين الساعة خمسة أين ترعى يا رب، يقول أنا داخل القبر. نقول له ندخل وياك يا رب، وماله كده كده هنموت في الآخر، لما الشمس تغرب نقول كل العمر هيغرب. الساعة ستة بقى جوه القبر صلاة النوم، أين ترعى، يقول بنقفل بقى النهار وندخل في الليل، نقفل العمر وندخل على السماء. عينيكوا على السماء ولا لا؟ الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام. تيجي في نص الليل يا سيد أين ترعى، يقول أنا سهران، أنا عاوز السهرانين العذارى الحكيمات. وهكذا تلاحظوا أن الكنيسة معيشانة في سؤال طول الوقت، أخبرني يا من تحب نفسي أين ترعى. عشان كده كنيستنا دي عروسة تمام، تحب عرسها فعلا، استخسارة ساعة تروح منه، مفيش يوم يعدي كده، صبح وظهر وليل تعيش مع المسيح لحظة لحظة،
وشعرها أخبرني يا من تحب نفسي أين ترعى، أين تربض عند الظهيرة. عادة الراعي ياخد الخرفان الفجر ويطلع في الجناين المزارع والحتت اللي فيها مية، والخرفان يبتدوا يشربوا ويتمرغوا بقى ويتلعبوا ياكلوا، وهو يقعد يعزف لهم كده الحان، وبعدين يجي وقت الظهرية يريح شوي، هو يربض وهم يربضوا. يربضوا يعني ايه؟ يناموا يريحوا. عند الظهيرة راعينا الصالح ربض عند الظهيرة، نام على الصليب وقت الظهر، فقالت له انت تقول لي اين ترعى، ولما كمان تيجي تنام تقول لي انام تحت جناحيك. اين تربض زي الغنماية اللي تيجي تحشر راسها تحت رجلين الراعي، هو ينام وهي نايمة تحت رجليه. اين تربض عند الظهيرة. تيجي ساعة الظهر دي اللي الناس كلها تريح، احنا ما نريحش غير تحت الصليب، تحت جناحيه اشتهيت الجلوس، في ظل جناحيه أبيت، أستظل بستر جناحيه. كل دي معاني أن المسيح لما رفع إيديه كده على الصليب وحط رأسه، ده وقت الظهيرة، يربض عند الظهيرة. كل الغنم يربض، كل واحد يسيب اللي في إيده ويسرح بخياله في موت المسيح عشانه في صليب المسيح، لأن ربنا يسوع له المجد قال أنا إن ارتفعت عن الأرض إيه؟ أجذب إلي الجميع. كل خرفان يجوا جري ساعة الصليب، يجوا كده يقعدوا تحت الصليب يربضوا، يربضوا يعني يناموا يرتاحوا خلاص، لا راحة لنا بعيد عن صليب ربنا. أخبرني يا من تحب نفسي. فالنفس الجعانة ربنا بتقول له رب زهقت من شغل الدنيا، جعلوني ناطورة الكروم، زلوني وبهدلوني وضيعت أيامي، نفسي اليوم ما يروحش مني، عاوز من الصبح الليل أنشغل بيك، عاوز أرعى وراءك، عاوز أشتغل معاك، عاوز ألزق فيك، عاوز مطرح ما ترتاح أرتاح تحت رجليك. لماذا أنا أكون كمقنعة عند قطعان أصحابك؟ هنا دخلت الغيرة بقى، بس دي غيرة حلوة، غيرة جميلة. اشمعنى أصحابك يجوا وقت الظهر يقعدوا حواليك ويتسامروا ويشبعوا بيك، واشمعنى كل الغنم عارفين طريقك ويجروا عليك ويناموا تحت رجليك، أنا الوحيدة المقنعة. مقنعة هنا يعني غريبة، مقنعة يعني عليها برقع، في بعض الترجمات يقولوا فيلد يعني متغطية، فيبقى شكلها غريب، شكلها لسه مش تبعه. فتقول له رب هفضل مش تبعك، امتى ابقى تبعك؟ امتى لما ادخل وسط القديسين والملائكة ما بقاش منظري نشاز، ابقى عادي زيهم، ابقى واحدة منهم؟ امتى هتحسبني مع العذارى الحكيمات؟ امتى ترفع البرقع من على وشي عشان اشوف وشك بعيني وتبص عليا بعينيك؟ رفع البرقع زمان له معنى جميل، علامة الارتباط المؤبد، الزواج. يعني من أول قصص التاريخ أبونا إسحاق لما شاف رفقة جاية من على سفر بعيد، وبعدين رفقة قالت للعذر الدمشقي مين الشاب اللي جاي من بعيد ده؟ قال لها ده سيدي، ده إسحاق يعني، ده العريس. قامت حطت البرقع، بحيث أول ما إسحاق قرب منها رفع البرقع وخدها الخيمة وتعزى بها عن أمه وارتبط بها واتجوزها. فرفع البرقع معناه لم تعودي غريبة عني، انت بقى بتاعتي خلاص، انت عروستي. ولغاية دلوقتي انتوا عارفين في الأفراح ساعات العريس يرفع البرقع من على العروسة، بمعنى خلاص انت كده تعارفنا إلى الأبد، وده بداية ارتباطنا إلى الأبد. فهي بتقول له هفضل البرقع على وش كتير، كل دول تمتعوا برفع البرقع وأنا اللي لسه البرقع على وشي. بولس الرسول في كورنثوس يقول لغاية دلوقتي اليهود لما يقروا الكتاب على وشهم برقع. يعني إيه؟ يقول حتى الآن البرقع باق عند قراءة العتيق. يعني إيه؟ يعني اليهود يقروا العهد القديم زي اللي مش فاهمين حاجة. المسيح له المجد مالي العهد القديم ومستخبي ورا كل سطر في العهد القديم، بس في برقع على عينيهم فمش شايفين الحقيقة. إنما احنا شوفوا لما نقرأ العهد القديم نتمتع، ليه؟ لأن البرقع اترفع،
فبقى عارسنا وجها لوجه. يقول احنا ننظر الآن وجها لوجه، لأنه حيث روح الرب هناك حرية. لماذا أنا أكون كمقنع عند قطعان أصحابك؟ نفسي يا رب ما بقاش غريب عنك، نفسي أكلمك زي ما كان أبونا إبراهيم بيكلمك، بدالة بصداقة واخد عليك. نفسي أوصل أكلمك زي دانيال، وانت تبعت له رئيس الملائكة وتقول له، أو من ابتداء تضرعاتك خرج الأمر لأنك رجل محبوب. أول ما فتحت بقك ربنا قال لي انزل يا ميخائيل شوف دانيال عاوز ايه. ايه ده يا رب؟ ده ايه الناس دول؟ لماذا أكون كمقنعة؟ هنا الغيرة، يا ريت كل الشعب يغير من القديسين. ما القديسين كانوا بشر زينا وعاشوا عمرهم على الأرض زينا وتعرضوا لكل اللي بنتعرض له، بس صاروا أصحاب العريس، صاروا أصدقائه، صاروا من قطيعه. فالواحد يقول لماذا أكون أنا كمقنعة؟ ليه نفسي أنا الغريبة متأيدة ومتلخبطة ومشوهة ومش ملهاش في الطيب كده نصيب؟ يقوم العريس يرد. العريس يفرح لما يلاقي العروسة أو النفس مشتاق تبقى على درجة من الاقتراب، فيقول لها إيه؟ بيجاوبها السؤال. هو كان إيه السؤال؟ أخبرني يا من تحب نفسي أين ترعى أين تربط. الإجابة إيه؟ إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء أخرجي على أثار الغرام. إذن ربنا على طول انتبه للسؤال، قول لي أنت بترعى فين؟ أم العريس جاوب قال لها عاوزة تعرفي برعى فين؟ روحي شوفي آثار الغنم. منين ما بنمشي بنسيب آثار ورانا كتير قوي. اللي عاوز يبص على الآثار هيعرف روحنا فين، لأن هو مش بيقعد في حتة واحدة. إنما شوفوا الإجابة جت إزاي. هي بتقول له أخبرني يا من تحب نفسي، هو ممكن يقول لها إيه؟ إن لم تعرفي أيتها السوداء. مش كده؟ مش هي قالت أنا سوداء؟ لا، هو ساب سوداء دي خالص وقال لها إيه؟ إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء. يا رب ده في بنات أورشليم وواضح إن هم أجمل منها كتير، وفي عزارة حكيمات، وفي قديسين أبرار، وفي تسبيح بيقولوا نبتهج ونفرح بك نذكر حبك أكثر من الخمر، وفي ناس عايشة يعني. قول لا لا لا، سيبكم من ده كله. النفس لما تيجي ربنا مشتقاله تجد نعمة في نظر. المتواضعون يجدون نعمة. كل ما تبقى جاي مسكين بالروح، جعان روحيا، هفتان لنعمة ربنا، ربنا يبص على النفس يقول أنت جميلة بين النساء. جميلة على إيه يا رب؟ فيش حاجة عدلة ولا جسديا ولا نفسيا ولا روحيا. ولا لا، كفاية بس الاشتياقات اللي عند النفس، كفاية القلب ده، كفاية إنها عاوزة تروح ورايا في أي حتة. أفكركم في أرمية 2 لما ربنا كان يتحصر على شعبه، وأرمية يقول بدموع، قال له روح نادي أرمية قل له أورشليم يا أورشليم تذكرت لك غيرة صباك محبة خضبتك ذهابك ورائي في برية في أرض غير مزروعة. بفتكر لك يا أورشليم أيامك بتاعت زمان لما كنت عروسة سخنة، محبة خضبتك غيرة صباك. إذن ربنا بيفرح قوي بالحاجات دي، لما يلاقي واحد كده مشتاق يقعد خلوة، مشتاق يقعد مع الإنجيل، داخل القداس كده فرحان وهو هيصلي، عاوز يهرب من الناس عشان يكلم ربنا، مشتاق ينزل خدمة مهما كان تعبان. كل ده يفرح ربنا جدا. فيقول إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء فاخرجي على آثار الغنم. طب ليه رب ما قلتش هتقابلوني هنا ولا هنا وخلاص؟ كنت ريحتنا وقلتنا طب تعالوا قابلوني في الحتة الفلانية. قال بصوا لا، أنا عملت نظام وكل واحد يبص على اللي قبله واللي قبله على اللي قبله، والحكاية سهلة. لحسن يبقى نظركوا ضعيف ولا حاجة، تلاقي واحد مش شايف المسيح من بعيد، طب شوف اللي قريب منك. معلمنا بولس يقول تمثلوا بي كما أنا أيضا بالمسيح. آثار الغنم معناها إيه؟
أنا غنمة فقط.

يا ربنا في غنمة أكبر عارفة السك وصاد منها راعي صغير، الراعي ده باصص على الراعي الصالح أو الراعي الأعظم، خلينا نمشي طابور. فكرة التقليد الكنسي هو فكرة الطابور اللي ماشي ورا المسيح في ملايين من القديسين عبر كل العصور. أنت بتمشي ورا أب اعترافك وهو ماشي ورا أب اعترافه وأب اعترافه ماشي ورا اللي تلمزه، ودول ماشيين ورا القديسين والقديسين ماشيين ورا المسيح له المجد. فبقت في آثار للغنم، فقال لها أنت مش هتعرفي تبصي فوق، أصل الغنمة تعرفش ترفع رأسها كتير، تلاحظوا أنه دايما رأس الخروف لتحت، لو بص لفوق الظهر يدوخ أو ما يعرفش يعمل كده كتير. طب على قد نظره بيبص في الأرض، طب بص في الأرض هتلاقي مطرح أقدام الغنم اللي قبلك. يعني الموضوع مش صعب إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء، فاخرجي على آثار الغنم. تلاحظوا مثلا أنه في تعليم الكنيسة دايما في كلمة تستخدم كده درجة، تعليم الألحان وتعليم العقيدة، يقول لك استلمناها كده. كلمة استلمناها دي كلمة جميلة قوي، يعني يقولوا أثناسيوس لما كان يرد على أريوس، فأريوس يقول أبي أعظم مني إذن الآب أعظم من الإبن، فأثناسيوس يقول له ببساطة وبراءة ما استلمناهاش كده. يعني إيه ما استلمناهاش كده؟ ما هي آية. يقول له لا، الآية اللي أنت بتقولها إحنا استلمناها بطريقة تانية، أنت بتفسرها بدماغك بتطلع برا الخط، دي مش آثار الغنم. إحنا اللي سلمونا أن مفيش فرق عظمة في الجوهر خالص، واحد في نفس الجوهر من نفس جوهر الآب، إنما بحسب التدبير والتجسد الإبن بتنازله وتجسده أخفى مجده. من هنا فرق العظمة. فقال له إحنا ما استلمناهاش كده. فكل آية وكل تعليم وكل فكرة وكل طقس وكل لحن الواحد يسأل سؤال، استلمناها كده؟ آثار الغنم. فربنا يقول اللي عاوز يعرف السكة، السكة مش صعبة، اخرجي على آثار الغنم. كلمة اخرجي كمان فيها معنى جميل. في غنمة تبقى مش عاوزة تخرج، عاوزة تفضل في الحظيرة طول الوقت. اللي عاوز يفضل كده في مجال الراحة مش هيعرف يمشي ورا ربنا. اللي عاوز يتمتع بالعريس لازم يخرج، لازم يطلع برا الدوائر الطبيعية بتاعت الناس، لازم يعمل حاجات غريبة عن الناس، لازم يختلف في تصرفاته عن الناس. بطرس طول ما كان في المركب كان لسه صياد، لما قال له تصطاد ناس ترك كل شيء وتبعه، هنا خرج. ولما خرج بطرس تحول من صياد إلى رسول. بطرس والتلاميذ كانوا بيغرقوا في المركب وبيخايفين وبيصوتوا، وبعدين ربنا يسوع قال له تعالى تعالى على المية. لما خرج رجليه برا المية ده يعني ايه يمشي فوق الموج وفوق المية؟ اخرجي اخرجي يا نفسي برا الخوف، برا القلق، برا القوالب الطبيعية، برا المعتاد، برا ما يعمله الناس، برا الظروف العادية، اخرجي. لما ابونا ابراهيم خرج ابتدت كل حاجة حلوة تبان في العهد القديم، ابتدت الدعوة والاختيار والشعب المختار، لأن في واحد اسمه أبونا إبراهيم خرج وهو لا يعلم إلى أين يذهب. إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء فاخرجي. لازم تبقى عارف سكة ربنا، مش هتلاقيها في الأماكن اللي فيها الراحة بتاعت الناس. ربنا ما تلاقيهوش هنا، أماكن الفلوس واللهو والدلع والمشغولية، مش ده الحتة اللي تشبع فيها بربنا. اخرجي على آثار الغنم، هو بيكلمها كأنها صبي أو غلام رعي. يعني انتوا عارفين الرعي يبقى معاه مجموعة من الجواري أو العبيد بيرعوا الغنم بتوعه، فهي كجارية عنده معاه شوية غنم. فقال لها وهاتي خرفانك نأكلهم احنا. يعني لما تكون أم معاها أولادها تقول له رب مش عارفة هربي العيال في الزمن ده ازاي، ده أنا خايفة على روحي، أما للعيال ده هتطلع إزاي في الزمن ده؟ يقول لها بسيط، أخرجي على آثار الغنم وهاتي عيالك نربهم لك، ورعي جداءك الجديان بقى الخرفان الصغيرة دي عند مساكن الرعاة، هاتيهم الكنيسة.
حطوا أولادكم في الكنيسة.

اطمنوا على كل طفل وشاب عنده اب اعترافه في مدارس الاحد وفي اجتماع خدمه وفي اجتماع شباب وفي نشاطه وفي مهرجانه. ارعي جداءك عند مساكن الرعاة. لو مش عارف حاجة خالص انت امشي ورا الخطوات اللي مشيوها اللي قبلك، وهات ناسك وحالك وحطهم جوه الكنيسة، تبقى الحكاية سهلة. لان لو ربنا حكالنا بالتفصيل خطوة خطوة في الطريق الروحي يمكن ما نعرفش نحفظ، يمكن نتوه. عارفين لما واحد يجوا يوصفوا له مكان بعيد يقولوا له ايه، بص هتطلع من هنا تدخل يمين وبعدين شمال وبعدين 3 كيلو وبعدين تلاقي يافطة وبعدين يقول انا تهت، لا لا لا بص امشي قدامه همشي وراك، اتحرك بعربيتك وانا هفضل عيني عليك وخلاص. هو ربنا عاوز كده. قال لو لقيتوا السكة طويلة ومليانة حفر وفيها يمين وفيها شمال اقول لكم حاجة سهلة، وانا هنزل من السماء وامشي قدامكم خطوة بخطوة، واجيب كل القديسين ورايا خطوة بخطوة، وكل واحد يمسك في ديله اللي قصاده، والحكاية تبقى سهلة. ولو تهتوا عندنا المرجع، عندنا الانجيل يقول لكم فين الخطوة اللي وقعت فيها، تقوم تكمل المسار تاني. إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء، يعني بالرغم أنها جميلة في عينه بس مش عارفة الطريق، تصوروا تبقى واحدة في نظر عريسها جميلة وهي لا تعرف طريقه. لهذه الدرجة العريس نفسه حلوة وعينه حلو، يقول له حتى لو مش عارفة برضو أنت جميلة. واحد يقول له يا رب أنا جاهل بالإنجيل، أنا مش عارف سكة السماء، أنا مش حافظ آيتين على بعض، أنا ما فيهاش حاجة عدلة، ينفع أخدمك؟ ينفع أمشي وراك؟ يقولوا ماله حبيبي، ده أنت كده جميل جميل. إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء فاخرجي على آثار الغنم وارعي جداءك عند مساكن الرعاة. مساكن الرعاة يعني إيه؟ واضح إن في رعاة وفي راعي، هو الراعي الصالح، لكن هو كراعي صالح بيشغل رعاة، عشان كده سمى الكتاب راعي الرعاة العظيم، هو راعي الرعاة أو رئيس الرعاة، فمشغل ناس كتير رعاة، بس الرعاة دول بيرجعوا له في كل حاجة وبيمشوا وراه في كل خطوة وبيتفقوا معه على كل حاجة. ده اللي سماه بولس الرسول وكلاء، يقول فليحسبنا الإنسان أننا وكلاء الله ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا، يحسبنا كوكلاء أسرار الله. عشان كده ربنا قال مين هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على جميع عبيده، طوبى لذلك العبد. هو عبد لكن واخد مسؤولية، واخد وكالة. ففي رعاة يتبعون الراعي، عشان كده الكتاب يقول أعطيهم رعاة حسب قلبي يرعونهم بالفم. ربنا يختار رعاة عشان يسوق الناس وراه، ورا منه الراعي يمشي والناس تمشي وراه. موسى كان راعيا لكن ما كانش بيمشي لوحده، كان يمشي ورا عمود السحاب وعمود النار لأنه من غير كده يتوه، لكن حسب راعيا. داود كان راعي طول النهار يقول تقدمت فرأيت الرب أمامي كل حين، لأنه عن يمينك إلا أتزعزع، من أجل هذا فرح قلبي. ارعي جداءك عند مساكن الرعاة. لما تلاقي إنسان تايه في الدنيا هاتوا الكنيسة، شوف مساكن الرعاة، هاتوا للرعاة الصالحين، هاتوا للناس المتشبهين بالمسيح، قربوا من أب اعتراف يتلمزوا، يديله أبوة محروم منها، يديله إرشاد مش لقيه في الدنيا، يصلي معاه، يبكي معاه، يطبطب عليه. ارعي جداءك عند مساكن الرعاة. مش هتعرف تربيهم، هات ربنا يربهم لك، هات الكنيسة تربهم لك. وصلت العروسة حسب الوصف، طلعت ورا آثار الغنم وبقت تجري وراه، وبسرعة الجري وصلت ولقيته أين يربض. أول ما وصلت بقى عند منه كده والعرق نازل وهي تعبانة وبتنهج، بس فرحانة أنها لقيته. أول ما شافها قال لها إيه، قد شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون. عاوز يقول لها إيه الشطارة دي، ده أنت جيتي بسرعة، ده أنت جيتي جري، ده انت ولا فرس في مركبات فرعون. كان زمان مركبات فرعون دي زي الدبابات دلوقتي، مركبات فرعون فيها خيول تجري بسرعة جدا وتبقى قوة حربية وعسكرية،
فهي الغلبانة دي اللي خدتها جاري عشان بتدور عليه بلهفة وباشتياق، قال لها شبهتك بفرس. فربنا يفرح قوي لما يلاقي النفس بتركض وراءه. بولس يقول اركضوا لكي تنالوا، عشان كده في أول الكلام قال اجذبني وراءك فإيه فنجري. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.

0: بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس سبورتنج تقدم لكم
1: كلمة لابينا المتنيح القمص بشوي كامل عن تأملات روحية حياة السيدة العذراء كما تتكلم عنها مزامير واناجيل احاد شهر كيح. القاها في اجتماع اعداد القدام في شهر اغسطس سنة 1978.
2: نتكلم النهاردة عن العذراء. نتكلم عن العذراء. نتكلم عن العذراء الحلوة اللي بنسميها بالنص كده باب السنة. نسميها ايه؟ باب ايه السنة؟ تقول لي الله هو السماء يخشوها بالعذراء؟ لا. السماء يخشوها بدم الايه؟ المسيح. انما امال العذراء اللي بتسموها كده؟ لان ورت لنا السك، ورت لنا ايه السك، او ربنا ورانا السك فيها هي. يعني عشان نكون يعني اكثر تحفظ في الكلام، نقول ربنا ورانا السكة الوصول في الايه. هل ممكن ربنا يجي ويدخل في لحم البني ادم؟ مش ممكن. لكن ورانا كده في مين؟ في الست العدل. مظبوط ولا مش مظبوط الكلام ده؟ فاصبحت هي ايه؟ السكة اللي ربنا ورانا ازاي نوصل له ايه؟ الناس. وبعدين احنا مثلا ايه؟ لما بنسمي الست العذراء في اوتوكوس بنسميها ايه؟ والدة الايه؟ الاله. طبعا الكنيسة كمان ايه؟ احنا كمان الكنيسة هي الام بتاعتنا، زي ما العذراء هي الام بتاعت الايه؟ بتاعت ربنا. الكنيسه كمان هي ايه؟ ولادتنا. هو في واحد يا اولادي يبقى له اب ومالوش ام؟ ممكن؟ لازم يبقى له ام برضه. عشان كده من خلال الكنيسه العذراء الكنيسه رسمت لنا ازاي المسيح اتحد بالعذراء. على كل حال احنا يعني الحتة اللي شغلة مخي قوي قوي قوي حكاية الايه العذراء الفقيرة والغنى اللي حصل لنا. يعني تصور ان كل واحد مننا اصبح مليونير مع اننا من فقر ايه فضيح خالص، لان العذراء انسانة. انا مش بتكلم على فقيرة، يعني انها من عيلة بسيطة، يعني ما اقصدش. انا بتكلم عليها انها فقيرة كأنها ايه انسان. بعدين الله جه حل ايه فيها. طب العذراء بقى اتساوت دي ايه كبيرة، بقت كبيرة قوي قوي. وبعدين انت خادم صغنطوط كده هو بني ادم، وبعدين انت عمت، وبعدين روح القدس حل فيك، بقيت انت ايه انسان كبير خالص، بقى اسمك ابن ربنا كفاية قوي. انت بتقول له انا ابن ربنا. فالغنى ده غنى غنى كبير جدا. وبعدين يا اولاد الغنى ده حصل اللي ما عندوش اصل، بقى واحد ما عندوش اصل كده ومعاه شويه فلوس كده وغني ينسى هو اصله ايه. هو وحش يقول لك انا غني وانا غني وانا عملت وانا خليت وانا سويت وانا هعمل واخلي واسوي. لكن اللي عنده اصل كويس يقول لك لا، ده انا كنت راجل غلبان وربنا اللي انعم ايه اللي انعم عليا، مش كده؟ وده ايه؟ اهي دي العذراء الايه؟ كل ما تزودها هي الخير والبركه والله يحل في بطنها، تقول نظر الله الى اتضاع ايه؟ يا غلبانه يا عذراء مسكينه. امال ايه؟ امال انا مش غلبانه؟ هو انا نسيت ان انا بني ادم؟ انا يعني ده انا غلبانه خالص. ده يوسف كان هيرميني بره البيت، يعني هستحمل انا ايه؟ صدق غلبانه. فمسكينه ولا مش مسكينه؟ مسكينه. المهم يعني في شهر احنا بقى ارتباطنا بقى العذراء بقى هنا دي بتحمل التناقض اللطيف ده، الفقر اللي اتقلب للايه؟ للغنى. قال لك بقى انا عاوز اوصل لايه؟ الفقر اللي يبقى ايه؟ غنى. كان زمان في كتاب حلو قوي كده كان اسمه الفقير الغني. الفقير الايه؟ يعني كان راجل فقير كده وكان بيكرز باسم المسيح في الهند وجاب آلاف للإيه للمسيح بقى غني جدا. ده الفقير الغني. أو زي بطرس الرسول بيقول ليس لي فضة ولا إيه ولا ذهب لكن أنا معايا حاجة إيه كبيرة أوي. معاك إيه ده؟ لا فضة ولا ذهب. قال باسم يسوع نصيركم إيه. أنا مسكت شهر كياك كده هوري لك الغنى والفقر إزاي. انت ممكن تكتب بسرعة كده وبعدين تعمل في البيت كده. يعني انا نفسي تبتدي انت تلعب كده في الايات اللطيفة دي وتعمل حاجات حلوة. في العشية بتاع الحد الاولاني كيف كم حد يا اولاد؟ اربعة. اربعة ايه؟ اربعة احد. كل حد هيبقى ايه؟ عشية وباكر وايه؟ وقدام. والانجيل بتاع القداس في الاربع اسابيع هو انجيل لوقا الاصحاح الايه الاولاني متقسم اربع ايه اربع اقسام. كويس. انا اللي هيشغل بالي بالذات الاناجيل بتاعت العشيه وباكر مع المزامير. الحد الاولاني المزمور بيقول كده مزمور 13 ايه 41 بيقول إلى متى يا رب تنسانا إلى الانقضاء حتى متى تصرف وجهك عني إلى آخر. إلى متى يا رب تنسانا دي, دي دي دي لغة واحد مين دي لغة إيه واحد منسي لغة البشرية لغة واحد غلبان ولا مش غلبان. شوف الكنيسة الحلوة تبتدي شهرك يكتول إلى متى يا رب إيه إنسان نسينا يا رب ليه. طب ولما ربنا ما ينسناش يبعت لنا ايه؟ يبعت لنا ابنه يغنينا من الفقر الكبير للغنى. هو ده الخلاص بتاعنا مش كده يا اولاد؟ الى متى يا رب ايه تنسانا بسرعه كده. وبعدين معاك انجيل هنا طلع بسرعه. الانجيل بتاع العشيه مرقس 14 من 3 ل 9 مزمور باكر بقى. احنا قلنا ده مزمور كان ايه مزمور 13 41. مزمور باكر بقى يا اولاد عجيب عجيب عجيب جدا. مرقس 14 3 بيقول الرب نظر من السماء على الارض. طبعا ما هو التجسد عبارة عن نظر من ايه فوق لتحت ليسمع تنهد المغلولين. ليسمع تنهد الايه المغلولين. يا سلام عشان يتبعوا. مزمور 101 16 17 101 16 17. لاحظ في المزامير دي وانت بتطلعها في الكتاب المقدس ممكن تلاقي الارقام فرق ايه فرق واحد. يعني ما لقيتوش في 101 هتلاقيه في 102 أو يمكن تلاقيه في 100 في 100 هلا هتلاقيه في 100. يبقى هو دلوقتي جاي بينظر للإيه؟ للمغلولين. مغلولين يعني إيه؟ غلابة المربطين. دوكا كان إيه؟ نسينا ليه يا رب؟ طيب الإنجيل بقى عن إيه يا أولاد؟ إنجيل عجيب جدا. مرقس في باكر مرقس 12 41 44 في لسان الأرملة. ترسال أرملة. شوف الحلاوة. ترسال أرملة يعني ترسال أرملة دي عبارة عن فلسين وبيقول ايه عصفورين يبعان بايه فلس. يعني يجيبوا لك كم عصفور عصفورين يبعان بفلس أربعة يعني فلسين دولت أقل من الملين. كنت شفت الملين يعني فلسين دولت. لكن في حاجة دلوقتي بيوزنهم الطاقة وبيوزنوا يعني حاجة يعني مثلا لما تتكلم واحد مش دارس علوم تقول له بيوزنوا الطاقة بتاعي يقول لك يا عم انت بتتكلم كلام ايه فارغ. هو يقول لك لا طب هو ربنا وزن الفلسين دولت ايه تصرفهم البنك يطلعوا بكام؟ يطلعوا فلسين. الراجل بتاع البنك يقول لك يا عم دي عملة حتى ما تمشيش. طب وربنا لما عمل الحسبة بتاعتهم طلعوا كام؟ اوه بيقول لك حطت اكثر من الايه؟ من الكل، لانها اعطت من ايه؟ انت واخد بالك؟ اعطت من ايه؟ نعوتها، اعطت كل ايه؟ معيشتها، اعطت كل ما عندها، اعطت من نعوتها. هو ايه ده؟ هو ايه ده؟ ايه الكنيسة الحلوة دي؟ ده هو المسيح اللي اعطى كل اعوازه، ده هو اللي اعطى كل ما ايه؟ ما عنده، هو اللي احب العالم، هو اللي بذل نفسه. ده مش هي اللي ادت عواسها. الكنيسة لبست، ما لقتش اجمل من الفلسين عشان اللي حطتهم المرأة ان هي تعبر عن الايه؟ عن التجسس. ده موضوع كبير، سواء من ناحية القيمة قدام ربنا ده يسوي ايه وده يسوي ايه، او من ناحية الفلسين هم المسيح، لان هم في نظر الناس فلسين، وهم في نظر الاب اعوازه واعطى كل ما ليه، لان اعطى ابنه الايه؟ الوحيد. اكتر من كده فيه؟ طب ما هي ادت كل عواز، ما كانش عندها، ده كان يعني باتت من غير عاش خالص، يعني ادتهم عشان تموت بعد كده، فهي اعطت من اعواز. بس انا عاوز اقول لك كده، مزمور القداس بقى: انت يا رب ترجع وتترائف تتحنن على الصهيون. 101، المزمور اللي فات كان 101 16 17، ده 101 ل 11 ل 14. ممكن تبقى تلخصهم يعني ورقة مرة عملناهم كده مرة. أنا ما واخد بالك بقى، يبقى دلوقتي احنا ايه؟ خلص الإصحاح الأولاني الأسبوع الايه؟ الأولاني. شفت بقى العذراء جميلة ازاي؟ نخش في الإصحاح الثاني، البشارة بتاعة العذراء بقى. الإصحاح الأولاني كان البشارة بتاع ايه؟ الاسبوع الاولاني الاشاره بتاع يوحنا المعمدان، مش كده؟ الاسبوع الثاني هيبقى الاشاره بايه؟ بتاع ايه؟ لا لسه ميلاد يوحنا، هيبقى الاشاره بتاع الايه؟ العذراء، بتاع الست العذراء. بص العشيه: يا رب طقطق السماوات وانزل الى الجبال فتدخل، انزل بقى من

فوق يا رب. وما البشارة هي نزول من ايه؟ من فوق. بسرعة كده مزمور 143 5 و7. بص يا أولاد ايه هو المسيح نازل ليه؟ افتكروا لو نحب نحط انجيل هنا. طب المرة اللي فاتت

صح كبير قوي، بس مش وقتنا. جاءت من وراءه عند قدمه باكية ودموع وبتاع، دموع عمال يحوشها ويقول لك اه دي تساوي شويه الدموع اللي نزلت من المراه دي تساوي 10 مليون جنيه عند المسيح. فنظر الناس يقول لك ايه دي ست شويه كلام فاضي. القبلات بتاعتها دي لها معنى كبير خالص، شعرها اللي تمسح بيه دي خطيتها الكبيره جدا. بعدين المسيح قال له في واحد ده مديون الدين كبير خالص وانا سامحته كله. ما هو المسيح هو ده الخلاص بتاع الايه؟ المسيح. كان المسيح الانكنيسة تقرا الانجيل ده في ايه؟ في العشية. باكر ابتدى اتكلم بقى على ايه؟ التجسد في لاهويات، في لاهوتيات اللطيفة بقى. ينزل مثل المطر على الجزة ومثل القطرات يقطر على الأرض. مزمور القداس بقى يقول اسمع يا ابنتي وانظر واميلي اذنك، اللي هو المزمور 44 و45 في الإجبية. اسمع يا ابن وانظر واميلي اذنك وانت شعبك وبيت ايه؟ وبيت ايه؟ بيكلم مين يا أولاد؟ تكلم البشرية كلها في شخص مين؟ العدل. شخص العدل. أنا اللي أنا عاوز أوصل ليك النهاردة، يعني مش عاوز أقول إن العدل هي الملكة وإن النفس البشرية هي الملكة، لا، أنا عاوز أقول إن إحنا كلنا الملكة في شخص الست العدرة، التاج بتاعنا كلنا، إن هي بتعبير الكنيسة العجنة بتاعت الإيه؟ البشرية. إن واحدة ست في الفلاحين تعجن عجين وبعدين عاوزة شوية تشوف الخمر ولا لسه، تقوم تيجي جاية من قلب العجين كده وتاخد إيه؟ حتة وتعملها رغيف وتحطها في الفرن، شكلها استوت كويس ولا؟ إذا طلع الرغيف كويس يبقى كل العجنة إيه؟ كويس؟ فهو المسيح مد إيده وأخد حتة من بطن الإيه؟ من بطن البشرية كلها. الحتة دي طلعت العدل. الحتة دي طلعت إيه العدل؟ هو بيقول كده العذراء هي عجنة الايه؟ البشرية. اما اللي لك بقى التنين بقى ايه؟ دلوقتي بقى تتكلم عن فلسفة التجسد الى اخره والحاجات اللطيفة دي. الاسبوع الثالث الرب اختار صهيون ورضيها مسكن له. ها اسكن لان يا رب. ده التكسد. مزمور 131. باكر أرنا يا رب رحمتك وخلاصك، فأسمع ما يتكلم به الرب فيا. يتكلم السلام على شعب القديسين. مزمور 84 6 و7. إنجيل القداس بقى بيتكلم على التجسد واضح بقى خالص. هو بيقول في المزمور اللي فات بيقول الرب اختار ايه؟ صهيون وراضيها مسكن له، اللي هي العدرا يعني. في انجيل باكر بيقول ايه؟ الرحمه والحق تقابلا، العدل والسلام تلاثما، الحق اشرق من الارض، ها؟ والبر طلع من الايه؟ تمام. ده بيقولوها دايما في الاكاليل دي، عارف بقى بالظبط يعني، الحق هو المسيح والعدل هو الاب. لما يقول لك الحق اشرق من الايه؟ من الارض، يعني من بطن الايه؟ والبر طلع من الايه؟ لازم الاثنين دولك يتقابلوا، الرحمه مع العدل الالهي، وتقابلوا فين؟ على الصليب، او تقابلهم في جسد المسيح، لازم يتقابلوا. فده مفهوم عميق جدا جدا جدا للخلاص، اللي هو تلاقي الرحمه والعدل. يقول الحق اشرق من الارض والبر طلع من ايه؟ وبعدين يقول الحق والبر والعدل تلاثما، يعني ثلاثه مع بعض، وده مستحيل على فكره، مستحيل مستحيل المستحيلات ان الرحمه والعدل يتقابلوا ايه؟ يتقابلوا سوا، مستحيل مستحيل. واحد سارق 1000 جنيه، العدل يقول ايه؟ دفعوا ال 1000 جنيه. الرحمه تقول سيب ال 1000 جنيه، يتقابلوا ازاي دول؟ يستحيل يتقابلوا. نقطه اللقاء كانت هي التجسد في بطن العدل. بس هو ده الحل الوحيد. الاسبوع الرابع بقى بسرعه، انا نفسي بقى ايه؟ انتم تبقى تمسكوهم كده وتصنفوهم مع الاناجيل، يعني برضو لما تقرا الانجيل هتلاقيه لذيذ.
الأم الصهيون تقول أن إنسان

0: إنسانا وإنسانا حل فيها وهو العلي الذي أسسها إلى الأبد. 86 آية 5. ده الرابع ده بقى كده، الرابع ده بقى خلاص بقى ابتدى ريحته تطلع كده. تلتق مهم جدا. الإنجيل لوقا 8:1-3، لوقا 8:1-3. نسيت أقول لك حاجة مهمة أو كويس، ربنا فكر. لوقا 8:1-3 بيقول إيه؟ لوقا 8:1-3. على كل الخلاص يعني معناه اضطراب الشيطان. بيقول إيه؟
1: بيقول وعلى أثر ذلك كان يسوع في المدينة وقرية وبيت بملكوت الله ومعه رفعة وبعض النساء كنا تستفيد من أرواح كبيرة ومرض مريم اللي طلع من
0: الجبل. هو ده الخلاص. الخلاص مش بس غفران خطية، الخلاص من قبضة مين؟ الشيطان. فالشياطين كانت بتصرخ، وفي كام إنجيل عدوا كان فيهم حاجة زي كده، بس أنا ما خدتش بالي غير دلوقتي. فالخلاص دايما شوف بقى تلاقيه بيتكلم كتير في شهر كياك في الأناجيل عن خروج الإيه؟ الشياطين. طب ما هو المسيح أول ما يجي على طول كانت الشياطين إيه؟ يصرخ مش كده؟ وكانوا يعرفوا. دي نقطة مهمة جدا. خلاص؟ باكر بقى فلتفرح السماوات وليبتهج الأرض. فزي في هنا ليه؟ الفرح. ليه بقى الفرح؟ الفرح لأن المسيح إيه؟ لأن المسيح إيه يا أولاد؟ جاي؟ خلاص؟ لا مش بس كده. مجيء المسيح يا أولاد يحمل حاجتين. الحاجة الأولانية فرح، الحاجة الثانية إيه؟ دينونة. اهو بيقول لك فلتفرح السماوات ولتبتهج. طيب كويس الى اخره، لانه ياتي ليدين المسكونه بالعدل والشعوب بالحق. 95 11 و12 جميل. فال دايما مجيء المسيح فرح، ومجيء المسيح ايه؟ دينونه. يوم الرب دايما فرح، ويوم الرب ايه؟ دينونه. دينونه للشيطان وأتباعه. حتى لما يتكلم عن الناس الأشرار يقول لهم اذهبوا يا ملاعين إلى النار المعدة لمين؟ يعني هي مش معدة لينا، ما كانتش معدة لبني آدم خالص، المعدة لإبليس وإيه؟ وملائكته. القداس بقى كان مرقس 3:28 مرقس 3 القداس المضمون بتاع القداس عظمة التجسد اللي الناس مش شايفينها، اللي احنا بنسميه التجلي. يا جالس على الشاروبيم اظهر قدام ابراهيم وبنيامين ومنسى لخلاصنا، لينر وجهك علينا فنقر. 79:2-3 بيقول ايه؟ واخد بالك ازاي؟ دلوقتي بقى بنتكلم من مصدر القوة، مع ان مش شايفين حاجة، ما هو طفل بسيط. يا جالس على الشاروبيم اظهر لأن ركهك علينا في ايه؟ فنحن. فالجالس على الشاروبيم هيظهر دلوقتي فين؟ في مزود اللي في بطن الايه؟ الست العذراء. عشان كده احنا بنقول لها ان هي ارتفعت اعلى من الايه؟ من الشاروبيم. الشاروبيم كانوا حاملين العرش، هي اعلى كمان من الايه؟ من الشاروبيم. فده مكان ايوه جالس على الشاروبيم، وبعدين لازم تفرح الارض، وبعدين هنا التجسد. يبقى فاضل بقى ايه؟ يوم العيد بقى، ليله العيد، هتبقى كلها المزامير عن ايه؟ بس انا كنت حابب اديك المزامير دي لانها في الواقع الترجمه بتاعتنا اللي سمعت مش هتلاقيها موجوده فيها بالنص. هدوك عشان تصلحها زي ما دوست من زمان. يقول لك في العشيه ملوك ترسيس والجزائر، ترسيس والجزائر يقدمون له هدايا. ملوك العرب وسبأ يقربون له عطاء. ملوك العرب وسبأ، سبأ اللي هي فين؟ ملوك العرب وسبأ. مزمور 71:8 تباكر يعيش ويعطى له ذهب أرابيا.

الذهب بتاع بلاد العرب. ده مزمور 71 آية 13. وبعدين القداس بيقول كده: أنت ابني وأنا اليوم مين؟ خلصنا بقى. سني في أعطيك الأمم ميراثك. ده مزمور كام؟ اثنين. يعني اللي أنا عاوز أقوله دلوقتي إن أنت بتبتدي تطلع الحاجات دي هتلاقي كده في فكر جميل وتعاليم لذيذة عن الإيه؟ عن التجسس. تلاقي العذراء كده شامخة وسط الكنيسة، تحس إن أنت إن هي الأم بتاعتك، تحس إن أنت عضو إيه؟ في الجسد بتاعها، في العجنة بتاعتها اللي هي عملت لنا عملية التحام مع الإيه؟ مع المسيح اللي بسطها صرنا إحنا أولاد ربنا. سلام عليكم.

0: المكتبة الصوتية لقضية الباب المعظم عند سيد الثالث. أقدم لكم
1: بمناسبة صوم السيدة العذراء
0: محاضرة قضية الباب
1: من القديسة العذراء مريم
0: يوم الأربعاء المبارك الموافق 14/8/1896.
1: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. عايز أكلمك النهاردة عن بمناسبة صوم السيدة العذراء، عايز أكلمك عن القديسة العذراء مريم. إن كان السيد المسيح قد قال عن يوحنا المعمدان: لم تلد النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان، يقصد من الرجال طبعا. فإذا كان يوحنا المعمدان كان أعظم من ولدته النساء بشهادة السيد المسيح، فإن العذراء مريم هي أعظم من ولد من النساء. لا توجد إنسانة أعظم من العذراء مريم. كانت هناك نبوءات عن التجسد الإلهي في ملء الزمان، وكان ملء الزمان ينتظر هذه القديسة التي يولد منها السيد المسيح. نساء كثيرات ملنا كرامات، ولكن لم تنل مثلها واحدة منهن. كان النساء كلهم، كل امرأة تشتهي ان يولد منها المسيح، ولذلك كانت المرأة العاقر تعتبر عارا وتحزن لان مش هيجي المسيح منها، لغاية لما جاءت نبوات انه هيجي من عذراء فتغير الامر. نساء كثير كنا قديسات، لكن ما كانتش ولا واحدة منهم تصلح انها تكون اما للسيد المسيح. مهما كانت قديسات لم تكن واحدة منهن تحتمل ذلك المجد العظيم. ولذلك ربنا كان منتظر ان تولد انسانة مطبعة القلب، ليها قلب مطبع بعيد عن الكبرياء ومحبة العظمة والكرامة، لكي يمكنها ان تحتمل هذا المجد. زي ما قال القديس الانبا انطونيوس: هناك كثيرون يمكن ان يحتملوا الاهانة، لكن الذي يستطيع ان يحتمل الكرامة هو اعظم. في ناس ما بيقدروش يحتملوا الكرامة، نفوسهم تنفتح من جوه، قلبهم يتكبر، ما يقدرش يحتمل الكرامة. فكان لابد من ولادة المسيح من إنسانة تحتمل هذه الكرامة. تحتمل المجد الذي ليها باعتبارها في أوتوكوس والدة الإله. مين تحتمل هذا المجد؟ مش أي واحد. واحدة تحتمل الرؤى، الملائكة اللي ظهروا. واحدة تحتمل المعجزات كلها اللي أحاطت بالميلاد. واحدة تحتمل عظمة هذا الابن وتأثيره عليها. واحدة تحتمل نبيح الأجيال ليها. مش كل حد يقدر على كده أبدا. لذلك العذراء في تسبيحاتها قالت: لأن الرب نظر إلى اتضاع أمته. لاحظوا، قالت أمته ما قالتش أمه. فمن أجل اتباع هذه الأمة أخذت مجد التجسد الإلهي منك. مين اللي تقدر تحتمل حلول الروح القدس عليها وبطريقة إقنومية داخل جسدك لكي يوجد جسدا للابن ولكي ينقي جسدها من الخطية الأصلية أثناء فترة الحمل لكي لا يرث هذه الخطية الابن المولود منه؟ مين الإنسان المصطلعة التي تحتمل ان قوة العلي تحل عليها؟ مين الانسان المتبعة اللي تحتمل ان القدوس المولود منها يدعى ابن الله؟ مين الانسان المتبعة اللي تحتمل مديح الناس وتحتمل مديح اليصابات ليها؟ اليصابات تقول لها من اين لي هذا ان تأتي ام رب الي؟ ده لو ما كانتش متبعة ما تقدرش تحتمل الكلام ده. مين الانسان المتبعة اللي تحتمل ان علي صباح تقول لها حين صار صوت كلامك في اذن ابتهج الجنين، تحرك الجنين بابتهاج في بطنه، ان لما سلمت العذراء على علي صباح حل عليها الروح القدس؟ مين اللي تحتمل دي الا لو كانت متبعة؟ في حاجات كثيرة من الامجاد احاطت بيها، فان لم تكن متبعة القلب ما كانت تحتمل هذه الانجاز. لذلك انتظر من الزمان ان توجد هذه الانسان المتبعة التي تحتمل مجد التجسد الالهي وما احاط بها من بهاء، من نور، من معجزات، من ملائكة الهي. هذه الانسان المتبعة هي اللي قالت هو ذا انا امة الرب ليكن لي كقول. يعني صوروا

لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله

كثيرا لا يشعر ان هو يرد قلوب الابناء الى الاباء، ان هو يهيئ امام الرب شعبا مستعدا. ده ملاك الرب اللي يهيئ الطريق قدامه، ده هينزل بروح ايديه وقوته. يعني خليفه بعض وهي بتكلم العذراء عارفه ايه اليمين، خليفه بعض عارفه ايه اليمين، هتبقى ام الملاك اللي يهيئ الطريق امام ربنا، هتبقى ام عائد العظيم امام الله، هتبقى ام النذير، هتبقى ام الذي يهيئ لله شعبا مستعدا. ومع ذلك كل عظمتها كأم لهذا العظيم الابن العظيم تضاءلت جدا امام العذراء وقالت من اين لي هذا ان تأتي ام ربي الي. العذراء كما الشعر ابتدى، ولذلك قالت في التسبيحة بتاعتها ان ربنا انزل الاعزاء على الكراسي ورفع المتضعين. المتضعين يعني الناس الغلابة، يعني كان الشعرة كده. وكان الشعرة بانها ما عملتش حاجة، ولكن القدير صنع بي عجائب واسمه قدوس. انا مش حاجة، لكن القدير صنع بي عجائب واسمه قدوس. من اتباع العذراء ايضا وهي في مجدها والدة الاله، قالت تبتهج روحي بالله مخلصي. يعني قالت سيبكوا من كل الكلام ده اللي بتقولوا لي صباط من اين لي هذا ان تاتي ام ربي الي، وان حين صار صوت كلام في اذن الاكرو انا عارفه اني انسان محتاج الى الخلاص، وتبتهج روحي بالله مخلصي. في عبارة تبتهج روحي بالله مخلصي اظهرت انها انسانة محتاجة الى الخلاص مثل باقي البشر على سطح الارض. دي العذراء في اتباع. العذراء ايضا كانت بركة في الاماكن التي تحل فيها. كانت بركة في بيت اليصابات، لانها حين حل صوت كلامها في اذن اليصابات حل الروح القدس عليها، وامتلأت اليصابات من الروح القدس، وامتلأ الجنين في بطنها من الروح القدس. لان قيل عن يوحنا المعمدان من بطن امه يمتلئ من الروح القدس، فامتى امتلأ من الروح القدس في بطن امه؟ عند زيارة العذراء لأبي صباط، حين صار صوت سلام في أذن أبي صباط امتلأت أبي صباط من روح القدس وامتلأ جنينها وارتكبت السلام. فكانت بركة في بيت أبي صباط، بركة للأم وبركة للجنين، وأخذت أبي صباط روح الانكشاف وعرفت ان هذه امنت بما قيل لها من قبل الرب. من اتباع العذراء برضو كونها بركة انها مكثت في بيت اليصابات ثلاث اشهر، ما قالتش بقى وتطلع مين اليصابات دي ويطلع مين ابنها، دي ام رب النفس وباعتراف اليصابات. اول ما سمعت ان اليصابات حبلت في شيخوختها وانها في الشهر السادس يعني في الايام الاخيرة للحمل، راحت لها ومشيت في الجبال وقعدت تخدمها ثلاث اشهر. شعرت ان هذه العجوز تحتاج الى خدمة في هذه الاشهر الصعبة على اي امرأة حامل، تخدمها وهي ام رب المجد. ده اتباع العذراء.

0: يعني هي بالنسبة لنا أول كل حاجة إنها درس في الاتباع، في كلامها في خدمتها.
1: حقيقة نؤمن بالله واحد الله الآب ضابط كل خلق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل دور، نور من نور إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق مساوي الآب في جوهر الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجله نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم من الروح القدس ومرهم العذاب تنصب عنا على عهد بلاص بنطس تألم وكفركم بأمة في اليوم السادس كما في وصعد السماوات وكل سامي من بيه وأيضا يأتي في مجد الدين أحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء، نعم نؤمن بالروح القدس الرب المهم بصم الآب نزق الله ومنجده مع الآب والآب من الناطق في الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جماعة الرسل نبوة واحدة تنجو اشتبو الخايتين تنجو

0: يسوع.
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسيك. أذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك يا رب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيامتنا.

0: قفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا ماري متى الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا آمين. مزامير تراتيل أبينا داود النبي المرتل، بركاته على جميعنا آمين. أرسل موسى عبده وهارون الذي اختاره، جعل فيهما أقواله آيات وعجائب كي يحفظ حقوق ويطلب ناموسه.
1: هللويا.
0: مبارك الآتي باسم الرب، ربنا إلهنا مخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وأصعدهم على جبل عال منفردين وحدهم، وتجلى قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وأبيضت ثيابه كالنور. وإذا موسى وإيليا قد زرع له يخطبانه، فأجاب بطرس وقال يسوع: يا رب إنه حسنا لنا أن نكون هنا، أتشاء أن نصنع هنا ثلاث مظال، واحدة لك واحدة لموسى واحدة لإيليا. فبينما هو يتكلم إذ سحابة نيرة قد ظللتهم وصوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي سرت به نفسي فأطيعوه. فلما سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا جدا. فجاء إليهم يسوع لمسهم وقال لهم: قوموا ولا تخافوا. فرفعوا عيونهم فلم يروا أحدا إلا يسوع وحده. وفيما هما منحدرون من الجبل أوصاهم يسوع قائلا: لا تعلم أحد بالرؤية إلى أن يقوم ابن الإنسان من بين الأموات.
1: والمجد لله دائما أبدا، الذي في السماء يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تقوم مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحن نغفر للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشر. مسيح يسوع ربنا إلهك ومنكم قوة المجد بارز تون سوس بن شويس
2: إيريني باسي. أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل الرباطات خطانا من قبل الأم مخلصا محيا، الذي نفخ في وجه تلاميذه القديسين وسطار المكرمين خالق بالروح القدس، من غفرتم لهم خطيئة غفرت لهم من أمسكتم ولا يمسكت. أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدس أن يغفروا الخطايا الأرض واربطوا وحلوا كل الرباطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أن عبيدك أبائي أخوتي وضعف المنحنين برؤوسنا من مجدك المقدس. ارزقنا يا رب رحمتك، اقطع كل الرباطات خطايانا إن كنا اخطأنا لك بعلم أو بغير علم، بقول أو بالفعل أو بالفكرة أو بصغر النفس. أنت يا سيد العالم بضعف البشر كصالح محب البشر غفران خطايانا، باركنا طهرنا حاللنا حال سائر شعبك، املانا من خوفك قوم إرادتك الصالحة المقدسة. بخريستوس بنوتي. أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام، أعطينا سلامة، قر لنا سلامة، اغفر لنا خطايانا، لأن لك الملك والقوة والمجد والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين كل الشكر يا أبانا الذي في السماوات.
1: لكن هنا مش شريم مسيح صار بلدنا لكن بفضل مقدور.

شوي سنة بشوي سنة خلف رانو بيوت نمشيرين ببنف ماي ثواب ونوتي نوت أمين. تسبحت الساعة الثالثة من النهار مبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولهنا ونرجوه أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير 30 معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين.

0: زقصاص يوسمون قدوس قدوس قدوس. فصل مشارة الإنجيل معلمنا مار يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين.
1: كيف يا المعز روح الحق الحاضر في كل مكان الذي يسوس والأب اسمه يعلمكم كل شيء وذكركم كل ما قلت لكم سلامة أقول لكم سلامة أترك لكم ليس كما يعطي أنا مقضيكم أنا لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعت أني قلت لكم أني أمضي ثم آتي إليكم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي للأب لأن أبي أعظم مني وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى إذا كان تؤمنون لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد حتى رئيس هذا العالم آت وليس له بشيء لكن لكي يعمل العالم كل أنني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل قم ننطلق ما هنا أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام كل غصن فيها لا يأتي بالثمر يقطعه وكل ما يأتي بالثمر ينقيه ليأتي بالثمر أكثر وأنتم من قبل الأنبياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به أثبتوا فيه وأنا في أيضا فيكم
0: والمجد لله دائما نسجد لك والمسيح الأهنى مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذ القديسين رسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه منا يا الصالح لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في احشائي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني ايها الرب الذي ارسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين رسلك المكرمين في الساعه الثالثه هذا لا تنزعه منا يا الصالح لكن نسالك ان تدود في احشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمه روحا مستقيما ومحيا روح النبوه والعفه روح القداسه والعداله والسلطه أيها القادر على كل شيء لأنك أنت وضياء نفوسنا يا من يدي لكل إنسان آتيا عالم ارحمنا يا والدة الله أنت يا الكرم الحقي الحمل عنقود الحياة نسألك أن يتمم تلانا مع عروس من أجل خلاص نفوسنا مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوما فيوم يهيئ طريقا لأنه إله خلاصنا
2: آمين اللهم تفضل حل فينا وتعالنا من كل درس يا الصالح خلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك يوم خلص وعطيتهم السلام لما ايضا كن معنا ونحن سلام خلصنا ونجي نفوسنا لما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء ونتلا انت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمه
3: قدوس الله قدوس قوت الحزم وتلزم العزر ارحمنا
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة امين كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم
3: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله
0: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا
3: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله
3: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا
0: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم
3: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله
0: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا
3: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله
3: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا
0: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
3: كريا ليسون كريا ليسون قدوس قدوس قدوس رب السماوات والأرض ارحمنا الله الآب دابد كل أيها الصديق سبحانه وتعالى حلو وصفر صفر مع سعيد قدير الظهر بخذ كل كرحمتك رب لك خطيئنا أبينا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفانا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لنا
0: شوي سنة بشوي سنة خلف رانا بفيوتنا بشيرنا ببنف ماي الثواب ونوتي نوت أمين تسبحة الساعة السادسة وتسبحة الساعة التاسعة من النهار المبارك نقدمهما للمسيح ملكنا ولهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير 30 معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين

0: زقصاص يوسمون قدوس قدوس قدوس فاسم شارك انجيل معلمنا ماري متى البشير تلميذ الطاهر بركاته علينا امين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه فهتفى وعلمهم قائلا: طوبى المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانى لأن إنهم يتعذبون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش للبر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى للأنقياء قلوبهم لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، ولكن إذا فسد الملح بماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، ولا يمكن أن تخدم جينة كائنة على جبل، ولا يكدون سراجا ويضعون تحت مكيال، بل يضعون على المنارة فيجيء لكل من في البيت. هكذا فليضئ نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. والمجد
0: نسجد لك المسيح لنا مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا.
2: آمن. في اليوم السادس الساعة السادسة ثم تعرسل من أجل الخطيئة التي تجرى عليها أبونا آدم في الفردوس. مزق كتاب سقطنا يا المسيح لأن نجينا. أنا صرخت الله الرب سمعني. اللهم مسك صلاتي ولا ترفت البطيل تفت لا يسمعني عشايا وباكر وقت الزهر كلام يقول فخلص نفسي يسكت ويخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت بخطايا بخشوة حياة الميت بموتك لزوال الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بخطايا اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحيا وبالمسامير سمرت بها انقذ عقولنا من طاشة الأعمال والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السماء كرافتك. إذ ليس لنا داء ولا حجة ولا معذرة مجد قصد خطيئنا فنحن بك نتوسل إلى الذل منك يا والية الإله العذراء إن كثيرة يا شفاعتك قوية هم أبول عند مخلصنا يا ترم الطهراء لا ترفضينا نحن خطاة من شفاعتك عند الذي يرتي لأنه رحيم وقدر أخلصنا أن نتألم من أجل أنك ينقذنا فلتدركنا رفاتك سريعا لنا قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
3: سنتخلص من فصل الأرض كلها يا المسيح الآن عندما صدت ذلك طارتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ قائلا المجد لك يا رب. نسجد لشخصك غير الفاسد يا الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح إلهنا لأنك بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو ونصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحنا يا المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك. أنت يا الممتلئ نعمة يا وجه العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك هبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنادنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير مات المسيح إلهنا لأنه قوي.
4: قدوس الله قدوس القائد قدوس حذر موت العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القائد قدوس حذر موت الصليب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القائد قدوس حذر موت القوم ويتصعد سماوات ارحمنا. مجد الآب والابن الروح السلام كل أن دار دو كل أمين. يا ثروس قدوس ارحمنا يا ثروس قدوس ارحمنا يا ثروس قدوس ارحمنا يا رب لنا خطايانا يا رب لا سمنا يا رب لا زلتنا يا رب تحمل شعبك شفينا يا اسم قدوس أبانا وخدنا لدينا وقدر ربنا حفظهم يا من وبر يا رب ارحمنا لازم يا رب عنا غفواتنا ليك لأن لك المجد عصر وديس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي قد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحن نحن أيضا مذنبين علينا ولا يدخلنا في كتاب الملائكة نجينا من الشر بالمسيح يسوع ربنا ملك الملوك والقدوس الملك السلام لك نسأل قديسة متعلمة العذراء كل حين أتلاع ومسيحين سعيد صواتنا في حبيل الله في نقطيان السلاة ورمنا المحقيق المسيح العذراء قديسة سعيد رب عنا رسول رحمة نفسه وخلاص يأتي العذراء مريم أتلاع قديسة في عالمين وفي جنس البشرية شفاع فينا مسيح الوقتين كل عمر وضع السلام لك العذراء مرحبا حقا حقانية السلام في غير الإنسان ولدتنا المنوئين نسألك شكرينا شفاع متعلمة ربنا يسوع المسيح الله في نقطيان.
0: زقصاص يوسمون قدوس قدوس قدوس فاسم شارك الانجيل معلمنا ماري لو البشير بركاته علينا امين.
5: ولما رجع الرسل حدثوا بما فعلوا فقزوا معه لدخلوا الفراد الى مدينه ثم بالصيده فلما علمت الجموع تبعوه فقابلهم وخطبوا عن ملكوت الله والمحتاجون الى الشفاء شفاهم وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر قال له اسرف الجمعة ليذهب الكرة الحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه هنا في موضع قف. قال أنتم ليأكلوا؟ فقال ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن نشتري طعاما هذا الشعب جميعا. وكان نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه تكف كل موضع 50-50. ففعل وكسبتكم أجمعين، فأخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وبارك وقسمها وأعطى التلاميذ الولاد أمام الجموع فأكلوا جميعا وشبعوا، ثم رفع من فضلهم 12 كفة مملوءة.
0: والمجد لله دائما نسجد لك المسيح الآن مع بك الصلاة والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا.
6: أمد حواسنا الجسمانية يا المسيح الآن وننجينا، فليد التوسل قدامك يا رب كقولك فاهمني، تدخل تلبطي إلى حضرتك يا رب كلمتك أحييني. يا من سلم الروح في يدي الآب عندما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة، وأديت إلى سلم مصوب معك للدخول للفردوس، لا تغفل عني يا صالح ولا ترزني أنا الضال، بل قدس نفسي وأضيف فهمي وجعلني شريكا لنعم الأسرار المحية، لكي ما أعزز أقطع من أحسنك وأقدر ممكن أسبح بغير فطور، مشتاقا إلى بهاك أفضل من كل شيء أيها المسيح الآن وننجينا. يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب يا صالح وقدرت الموت بموتك وزهرت القيامة بقيامتك، لا تعرض يا الله عن الذين قبلتهم بيديك، اظهر محبتك البشر يا صالح، اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا، نجي يا مخلص الشعب متواضعا، لا تتركنا الانقضاء ولا تسلمنا الدهر، ولا تنقض عهدك ولا تزنع عنا رحمتك، من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل القديسة.
1: لما أبصر الإسرائيلي الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاعها والأرض ما جت مرتعدة، لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جيت في ملكوتك. يا من قبل إليه اعتراف لص على الصليب اقبلنا إليك أيها الصالح، نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا نكر بخطايانا معهم معترفين بألوهيتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك. عندما نظرت الوالدة الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، أما شايفة تلتهب عند نظر إلى صلابوتك الذي أنت صابر عليه من أجل كل يا ابني وإلهي.
4: نعظمك يا من الحقيقة من لك عذراء قديسة وإخلالا خلص العالم أتخلص نصل المجد لك سيدنا المسيح، فخر وسك لي الشهداء تليس الدقين سبات كنازة نوخطاء نبشر الثلوث قدوس لك نزل الله نجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. الحقيقة نؤمن بإلهان واحد الله لا يضام كل خالق سماع الأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح من الله الوحد مولود من آب خلق الأدوار نور من نور لا حق لا حق مولودا مخلوق مساوي لا في الجوار هذا لازم لنا نخلص خلاص انا نزل من السعاده قسم الروح قدس من العذراء انا صلب على الارض وكنت استعلم بقربان بين موات في يوم الثالث كاب كتب صاعد السماوات جلس عن يمين ابي ايضا يات في مجدي لدينا حياه موات الازل اسمك من قدوة نعم نور بروح
6: قدس من الاب نزل الله ونجده معنا
4: ناطق من بها بكنيسه وعن تقدسها جامع رسلها اعتبر موداه وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية آمين.
0: نسألك يا حمل الله رافق خطية العالم كله اسمعنا.

اسم قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والارض مرتكم كرام ارحمنا الله لا بضابط كل ايها سلوس قدس ارحمنا يا رب الاله فكن معنا لانه ليس لنا ما يمشي اتنا كنا سواك حلو واحفظ اصبح عن سيئاتنا الا اصنعنا بردتنا ولا اصنعنا بردتنا الا اصنعنا معرفه ولا اصنعنا غير الخفي والظهر يا رب رحمتك يا رب الخلق ابانا الذي في السماوات قدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماوات

مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي.

واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدوس. امين. مبارك الرب الاله للابد. يا جميع الامم بارك الرب ولتباركوا كافه الشعوب، لان رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم الى الابد. امين. الليلو.

0: يسوع.
1: فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا.
2: يا رب ارحم.
1: أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا لهذه الساعة.
3: اطلبوا لك يرحمنا الله وترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه سؤالات وطلبات قديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن نلام من شركة أسرار السماء الزكية لمغفرات خطايانا.
2: يا رب ارحم.
1: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد كل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا من الصالحات والنفعات، فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب.

عبيدك يا رب خدم هذا اليوم القمامسة وخصوص الشمامسة والكليرس وكل الشعب وضعفي يكونوا محللين ومباركين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسولا، فم الإنجيل ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديسقورس القديس أثناسيوس الرسول القديس بطرس خاتم الشهداء والقديس يوحنا ذهبي الفم القديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس أورورس، من أفواه الاثنى عشر من فم قداسة البابا الأنبا تودوس فم حقارة الأمام مجنس القدوس والآب.

Sorry.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين، بركاته علينا آمين. بالإيمان قرب إبراهيم إسحاق حين جرب وقرب ابنه الوحيد ذلك الذي قبل المواعيد بسببه الذي قيل له إنه بإسحاق يدعى لك نسلا، وافتكر في نفسه إن الله قادر أن يقيمه من الأموات، فمن أجل هذا أخذه بمثل. بالإيمان من أجل ما سيكون بارك إسحاق يعقوب وعيسو. بالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف وسجد على رأس عصاه. وبالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من أجل عظامه. بالإيمان موسى لما ولد أخاف أبواه 3 أشهر لأنهما رأى صبيا جميلا ولم يخاف من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر أنكر أن يدعى ابنا لابنة فرعون وشاء بالأحرى أن يتألم مع شعب الله أفضل من أن يتألم بالخطية زمانا يسيرا. إذا جعل عار المسيح عنده إنه غنيا عظيما أوفر من كنوز مصر، لأنه كان ينتظر حسن المجازاة. بالإيمان ترك مصر ولم يخف من غضب الملك لأنه ثبت لغير منظور مثل واحد منظور. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبا أخوة آمين.
1: الكاس ليكم فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الثاني بركاته علينا أمين. وثابت عندنا كلام الأنبياء هذا الذي هو نعمة تصنعوه استأملتم كمثل السراج مضيء في موضع مظلم حتى يظهر النهار والنور يشرق ويظهر في قلوبكم. وهذا أولا فاعلموا أن كل نبوات الكتب ليس تأويلها من ذاتها خاصة وليس بمشيئة البشر جاءت نبوة في زمان، بل تكلم إناس بإرادة الله بالروح القدس. وقد كان أنبياء كذبة في الشعب مثل ما يكون فيكم معلمون كذبة. هو لا الذين يأتون ببدع هلاك والسيد الذي اشتراهم يجحدونه يجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا، كثيرون ينجذبون نحو نجاستهم ومن قبلهم يجدف على طريق الحق، وبالظلم وكلام الباطل يتجرون بكم. هؤلاء الذين ديننتهم منذ البدء لا تبطل وهلاكهم لا ينعس. فإن كان الله لم يشفق على الملائكة الذين أخطأوا لكن أسلمهم في وساق الظلم والزمهرير ليحفظ للدينون معذبين، والعالم الأول لم يشفق عليه لكن نوح الثامن المنادي بالبر حفظه وأتى بماء الطوفان على العالم المنافق والمدن الأخرى سادوم وعمور أحرقهما وحكم عليهم بالخثف وجعلهما عبرة للمنافقين الذين سيكونون. والصديق لوط خلصوا من ظلمهم ومن تقلبهم الرديء وسلوكهم النجس لأنه بالنظر والسمع كان الصديق ساكنا بينهم. يوما فيوما كان يحزنون نفس الصديق بأعمال مخالفة للناموس لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين.

الإبراكسيس فصل من قصة أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس البركات المقدسة فلتكن معنا آمين. لأن موسى منذ الأجيال القديمة له في كل مدينة من يكرز به، إذ يقرأ في المجامع في كل سبت. حينئذ رأى الرسل والقصوص وكل الكنيسة أن يختاروا رجالا منهم ليرسلوهم إلى أنطاكيا مع بولس وبرناوس، يهوذا الذي يدعى برسباس وسيلاس.

0: ناس رجلين متقدمين في الإخوة، وكتبوا بأيديهم للرسل والخصوص والإخوة الذين في أنطاكيا وكليكية والشام: أيها الإخوة الذين من الأمم، افرحوا لأننا قد سمعنا أن قوما منكم قد خرجوا، فأقلقوهم إذ يميلون أنفسهم بأقوال لم نقلها. فقد رأيتم واجتمعنا برأي واحد، واخترنا رجلين وأرسلناهما إليكم مع حبيبنا برنابس وبولس. الأناس قد بذلوا أنفسهم على اسم ربنا يسوع المسيح، فأرسلنا معهما يهوذا وسيلاس، وهما أيضا يخبرانكم بهذا القول، لأن الروح القدس قد ارتضى، ونحن أيضا لنريد عليكم لئلا أكثر غير هذه الأشياء الضرورية: احفظوا نفوسكم من الذبائح الأوثان ومن دم الميت والمخنوق ومن الزنا، وهذه إذا حفظتم نفوسكم منها فنعم ما تصنعون، كونوا معافين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين. اليوم الرابع من شهر مصر المبارك، أحسن الله استقبال وعاد علينا وعليكم، ونحن وأنتم في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والآثام والزلات من قبل مراحم الرب يا أبائي وأخواتي آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 693 قبل الميلاد، تنيح الملك البار حزقيا ابن أحاز ملك يهوذا من نسل داود. بدأ حكمه في سن 25، وكان إنسانا تقيا. افتتح حكمه بترميم الهيكل وإعادة تنظيم خدماته الروحية. انتصر في حربه مع الفلسطينيين وأصبح عظيما وناجحا. وفي السنة 14 من حكمه بدأت الغزوات الأشورية على يهوذا وإسرائيل. وفي إحدى هذه الغزوات جاء سنحاريب بجيش جراب وحاصر أورشليم، وخرج قائد الجيش بهذا الملك وشعب أورشليم. فلما سمع حزقيا الملك البار كلام ربشاقي بمسح ودخل بيت الرب ونجا لجا إلى الله، وأرسل عبيده إلى أشعياء النبي قائلين له: ارفع صلاة من أجل البقية الموجودة. وكان في تلك الليلة أن ملاك الرب خرج وضرب من جيش أشور 185,000. فلما بكروا في الصباح إذ هم جميعا جثث ميتة، فانصرف سنحاريب ملك أشور راجعا، وقام في نينوى وفيما هو ساجد في بيت نسروخ إلهه، ضربه أبناءه بالهيكل أبناء بالسيف، فمات ملك أسر حدون ابنه عوضا عنه. بعد ذلك مرض حزقيا بمرض شديدا، فصلى إلى الله وبكى، فأرسل الله له أشعياء النبي قائلا: قد سمع صلاتك، قد رأيت دموعك، هانذا أشفيك. في اليوم الثالث تصعد إلى بيت الرب، وأزيد في على أيام وأزيد على أيامك 15 سنة، وأنقذك من يد ملك أشور، وأحامي عن هذه المدينة من أجل اسمي ومن أجل داود عبدي. وخلاصة القول: كان حزقيا ملكا صالحا، أبطل عبادة الأوثان وحطم مذابحها، وعاد عبادة الله في الهيكل، فسنده الرب في جميع تجاربه. وبعد أن ملك 29 سنة تنيح بسلام وركض صلواته، فلتكن معنا آمين. وفيه أيضا تم تكريس كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس أبا جميع الرهبان في ديره الكائن بجبل العربة، وهي ما زالت قائمة يصلي فيها الرهبان. بركة صلواته فلتكن معنا جميعا لربنا، والمجد دائما أبديا آمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبط قديس.

سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلب بطن التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى فيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا.

الناس فأنتم لا تدخلون ولا تدعون الآتين أن يدخلوا. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون، لأنكم تطوفون البحر والبر لتصنعوا دخيلا واحدا.

عليكم ويل لكم أيها القادة العميان القائلون من يحلف بالهيكل فليس بشيء ومن يحلف

القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ فمن يحلف بالمذبح فقد حلف به وبكل ما فوقه، ومن يحلف بالهيكل فقد حلف به وبالساكن فيه، ومن

لأنكم تعسرون النعناع والشبس والكمون، وتركتم عنكم أثقل الناموس، الحكمة والرحمة والإيمان. وكان يجب أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. أيها القادة العميان الذين يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل، ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تنظفون خارج الكاس والصحفة، وداخلهما مملوءا اختطافا ونجاسة. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا داخل الكاس والطاس لكي يتطهر خارجهما. الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تشبهون قبورا تبدو مبيضة، خارجها يظهر حسنا وداخلها مملوء عظام أموات وكل نجاسة. هكذا أنتم أيضا تبدو ظواهركم للناس مثل الصديقين، وبواطنكم ممتلئة رياء وكل اسم. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأبرار، وتقولون لو كنا في أيام أبائنا لم نكن شركاءهم في دم الأنبياء. فتشهدون إذن على نفوسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء، وأكملتم أنتم أيضا مكيال آبائكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف تهربون من دينونة جهنم؟ من أجل هذا هانذا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة

مدينة لكي ما يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برشيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. الحق أقول لكم

بالحقيقة نؤمن بإلهٍ واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن بشر نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء تأنس صلب عنه على عهد بلاطس بونتوس تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي بصر من الآب نسجد له ونجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء والكنيسة واحدة مقدسة جماعة الرسولية ونعترف بالمعمودية وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الأبد.

0: آمين.
1: Jesús,
0: Que tu
1: irene
0: pasi eso.
1: عال فوق كل كل نطق قوة النطق وكل فكر العقل لنا مواهبك يا سيدنا لأن ما أخفيت عن الحكماء والفهماء هذا أعلنت لنا نحن الأطفال الصغار وما اشتهى الأنبياء والملوك أن يروه ولم يروا هذا أنعمت به علينا نحن الخطاة لكي نخدمه ونتطهر بواسطته عندما أقمت لنا تدبير ابنك الوحيد الجنس والسر الخفي الذي لهذه الذبيحة هذه التي ليس دم الناموس حولها ولا بر الجسد أما الحمل فروحي والسكين فعقلي وغير جسمية هذه الذبيحة التي نقدمها

0: رحم.
1: نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، طهر شفاهنا واعتق عقولنا من كل أخلاط الهيول، وارسل علينا نعمة روحك القدوس، واجعلنا أهلا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة، لكي ننال بغير وقوعنا في دينونة من موهبتك غير المائدة السمائية، بالمسيح يسوع.

مستحق عادل، مستحق عادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق عادل. أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الظهور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي.

ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده المسجود له.

0: والرئاسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوات
1: وإلى الشرق انظروا
0: أنت هو الذي يقف حولك الشاروبيم مملوئين عيونا والسيرافيم ذوي الستة الأجنحة يسبحون

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم. وعندما خالفنا وصيتك بالرواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. فلم تدركنا عنك أيضا إلى انقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين. وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن

تنفس دعوة الناس وعلمنا طريق الخلاص، وانعم علينا بالميلاد الذي من فوق بدراسة الماء والروح، وجعلنا له شعبا مجتمعا، وصيرنا أطهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم، وأسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به مبيعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصليب، وقام من الأموات في اليوم الثالث، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب، رسم يوما للمجازاة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل، ويعطي كل واحد

ووضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى، لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. أخذ خبز

أيضا لتلاميذه القديسين ورسل المكرمين قائلا: خذوا اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا. هذا

ففيما نحن أيضا نصنع ذكرى آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي

0: المستحقين نتناول من هذا من قدسك. قد نسلك طهارة لنفوسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع كافة قديسيك الذين أرضوك من ذو البدء. اذكر يا رب سلام كنيسك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وجميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. وأولا اذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم رئيس الأساقف بطريرك البابل أنبت وأدروس
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة. أنا بهم على كنيستك المقدسة ليروا قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم
0: كل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب ان ترحمنا

0: اذكر يا ربي خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديرة آبائنا الأرثوذكسيين
1: يا رب ارحم
0: والساكنين فيها بإيمان. لا تفضل يا رب يا نهر في هذه السنة.

0: تفضل يا رب زروع العشب ونبات الحق في هذه السنة، باركها
1: يا رب وارحم.
0: تفضل يا رب أوية السماء وثمرات الأرض في هذه السنة.

0: كمقدارها كنعمتك. فرح وجه الأرض ليروى حرثها ولتكسر أثمارها. عد للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك كل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما، لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، اعطيهم كلهم الاجر السمائي.

0: هذا يا ربي هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرتوك منذ البدء، آباءنا القديسين، رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين تكملوا في الإيمان بالأكثر القديسة المملوءة مجدا عذراء كل حين، والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا السابق السابق والشهيد، والقديس استفانوس رئيس الشمامسة والشهداء، وناظر الإله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد، والبطريرك الأنبا ساويروس، ومعلمنا ديسقورس، والقديس أثناسيوس الرسول، والقديس بطرس كاهن شهيد رئيس الكهنة، والقديس يوحنا ذهبي الفم، والقديس ثيودوسيوس، قديس ثوفيلوس، والقديس ديمتريوس، قديس كيرلس، والقديس باسيليوس، قديس أورغوريوس الناطق بالإلهيات، قديس أورغوريوس الصانع العجائب، والقديس أورغوريوس الأرمني، و318 مكتمعين بنيقيا، و150 بالقسطنطينية، و200 بأفسس، وأبانا الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس، والبار الأنبا بولا، والثلاثة أنبا مقارات القديسين، وجميع أولادهم لباس الصليب، وأبانا أنبا يؤنس القمص، وأبانا أنبا بشوي البار الرجل الكامل، حبيب مخلصنا الصالح القس، وأبانا أنبا بخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه، وأبانا أنبا شنودة رئيس المتوحدين، وأنبا ويسا تلميذه، والقديسين أنبا أبرام أسقف الفيوم، والقمص ميخائيل به البحيري تلميذه، أبانا القديس أنبا أكيرلس السم السادس والشزياكون حبيب جرجس، والقديس يسطس الإنجيلي، والقديس أبونا قمص بشوي كامل، وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا، وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا.
1: القارون فليقلوا أسماء أبانا البطرق القديسين الذين رقدوا الرب نعن نفسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا.

أحد يا رب الذين ذكرنا أسمائهم والذين لم نذكرهم في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا والذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. واذكر يا رب عبد نفس عبدك المسيح أنيس حنة وفلتاوس ميميتي وبتوس وفيلس عطية وفوزية القمص إبراهيم التي

شوف شرفت أسمينا هؤلاء وكل أحد. يا رب الذين قست نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك ونعم علينا بسلامك إلى التمام.

اهدنا الى ملكوتك لكي بهذا كما ايضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس.

أيضا فنشكر رابط الكل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا لأن نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا إلى فوق ونقدم اسمه القدوس هو أيضا فنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وإسعاد أسرار إلى

ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي أحبنا هكذا حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة.

الذي تطلع من السماء فلم يجد من يشبه العذراء القديسة مريم، فاختارها لتكون خيمة الاجتماع الجديدة وتابوت العهد اللحمي وسلم يعقوب الجديد بحملها وحبلها بالابن.

أرسل إليها جبرائيل الملاك العظيم ليبشرها بفرح السماء والأرض قائلا: سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. ها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا المولود القدوس من

يا إلهنا الصالح، إن قلبنا متحير لسر أمنا العذراء القديسة مريم. كيف استوعبت هذا الخبر وكيف فهمت هذا السر الذي احتار فيه الفهماء والحكماء؟ كيف أدركت أنها صارت والدة الإله وبتوليتها دائما، وصار فيها تحقيق نبوات الآباء والأنبياء؟ فهي أمنا حواء الجديدة وحمامة نوح وعليقة موسى، قسط المن وعصا هارون والمجمرة الذهبية والسحابة الخافية.

0: يا الله اقبل منا ذبيحتنا نحن الخطاه، اذ ندنو من مذبحك المقدس الالهي مستترين في ذبيحتك الوحيد ربنا يسوع المسيح، ومستشفعين بامه الحنون سيدتنا كلنا والده الاله القديسه مريم العذراء، لكي بقلب طاهر ونفس مستقيمه شفتين نقيتين نطلب اليك ايها الاب القدوس الذي في السماوات، ونقول ابانا
1: الذي في السماوات تقدس اسمك، ولياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، مفزنا الذي الغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا، ولا ادخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لنا لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.

0: اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة مقدسة الجامع رسولك. اذكر يا رب تريم كرم البابا الانبا تواضروس الثاني. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركة
1: الوسط حقا ومع روحك ننصد

0: مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس آمين.
1: واحد والآب القدوس، واحد والابن القدوس، واحد والروح القدوس آمين.
0: إيريني باسي
1: كتب نفماتيسو
0: جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن

0: عمانوئيل إلهنا هذا وبالحقيقة آمين.
1: حقا نؤمن.
0: آمين آمين آمين. أؤمن أؤمن أؤمن واعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو جسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من

سيدتنا وملكتنا كلنا ويتلها القديسة الطاهرة مريم، جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، اعترف الاعتراف الحسن من بيلاطس البنطي وسلم عنا على خشبة الصليب مقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول من

0: أمين أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا بالحقيقة يمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تقوم مع جمعكم. قلوب رشيدين قائلين الليل يا صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم
1: أخطيت يا بائي أخوات سامحوني وصلوا عني.

احتر فيها كل فج، مثالا لينبوع اسحاق مروي الزرع المثمر، لفجر مشرق اشرق في عالمه، في رسالة لتالي ليعوب.

قد امتلأ قلبي فرحا ولساني سليلا، فلتعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلص. لقد أقبلت إليك يا رب لتلبسني حلة نقية، تؤهلني للدخول إلى عرسك. فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لأني بي أزداد في الفضيلة ثباتا ونهوما. نشد إيماني وتقوى رجائي، فليصل تناولي علام الخلاص ولباس النعم، وحل لميلادي الجديد، وطهارة وقداسة للنفس والجسد، ونقاوة الحب، وفرحا وسرورا أبديا. ولجواب حسن قبول أمام مبارك الرهيب، سلم ذاتي بين أحنواك، فاجعلني واحدا معك وسائرين تحت إرادتك. أسد إليك عقلي وحواسي وآلاتي لتباركها وتكون طوع مشيئتك. احيي قلبي، انقذ ضميري، شتت جميع خيالات العدو، كل ذواب عن تكسب. سر معي، هدر اروي عاطر، اضرب لهيب محبتك في قلبي، دلاف واحنا وارف كل ما ينقصني. امكس معي لان النهار قد مال، ورافقني ان انسى من النهار، فانك وحدك غايتي وسعادتي يا رب لابد. امين.

0: يا ملاك هذه ذبيحة صعبة التسبيح اذكرنا قدام الرب
1: فنسبح ملائكة قائلين مجد الله في تعالى أرض السلام الناس ما صر أمين الليل ويادك سابتري كيو كيو كيو ابن ماتي كان كاي كيستو سيون استوني ونون آمين تنو شابو لنغوي مجيو بنشو إيسوس بي خريستوس اسمون مهم في روما ريبك ناين انتكيريني وين صفتن بيك لاوت ستيمون ونين آن كريا ليسون كريا ليسون كريا فلوغيسون أمين اسمو إرو اسمو إرو سيمتان يكوني والغن بي اسمو آمين أساشو بي

السماوات قدس اسمك، ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا هذا الغد لنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان وآمرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق زوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

هلما نسجد هلما نسأل المسيح إلهنا، هلما نسجد هلما نطلب من المسيح ملكنا، هلما نسجد هلما نتضرع إلى المسيح مخلصنا يا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلهنا، بشفاعة القديسة مريم وجميع قديسيك احفظنا ولنبدأ بدءا حسنا، ارحمنا كإرادتك إلى الأبد. الليل عبر نشكرك يا رب ونسألك أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطية وانقذنا. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما ليك بالدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع القلب والوداعة وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة، مسرعين لحفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، كي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، واحد هو الله أبو كل أحد، واحد هو أيضا ابنه يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد ومات وقام من بين الأموات في اليوم الثالث وأقامنا معه، واحد هو الروح القدس المعزي الواحد بأقنومه منبثق من الآب، يطهر كل البرية، يعلمنا أن نسجد للثالوث القدوس، لاهوت واحد وطبيعة واحدة، نسبح ونباركه إلى الأبد أمين. شويس نينان الليلويا الليلويا خنفران مبيوت مبشيرين بابن وما إثواب ونوت نوت تسبح باكر النهار المبارك، أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتي المعلمنا داود النبي والملك، بركات علينا أمين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب إرادتي وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حين ورقها لا ينتثر وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض، فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار.

لهما ولنطرح عنا نيرهما. الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يستهزئ بهم، حينئذ يكلمهم بغضبه وبرجزه يرجفهم. أنا أقمت منه ملكا على صهيون.

اسألني فأعطيك الأمم ميراثك وسلطانك إلى أقطار الأرض لترعاهم بقضيب من حديد ومثل آنية الفخار تسحقهم.

في الشدة فرقت عني، ترى أف علي يا رب واسمع صلاتي. يا بني البشر، حتى متى تثقل قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ اعلموا أن الرب قد جعل صفيه عجبا، الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه. اغضبوا ولا تخطئوا، الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم. اذبحوا ذبيحة البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا الخيرات؟ قد ارتسم علينا نور وجهك يا ربي، أعطيت ثرورا لقلبي أوفر من الذين كثرت حنطتهم وخمرهم وزيتهم. فبالسلام أضجع أيضا وأنام، لأنك أنت

لا تشاء الاسم، ولا يساكنك من يصنع الشر، ولا يثبت مخالف الناموس قدام عينيك. يا رب أبغضت جميع فاعل الاسم، وتهلك كل الناطقين بالكذب. رجل الدماء والغاش يرزله الرب، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكلك المقدس. اهديني يا رب بعدلك من أجل أعدائي، سهل أمامي طريقك، لأنه ليس في أفواههم صدق، باطل هو قلبهم، حلقهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد غشوا. فدنهم يا الله، وليسقطوا من جميع مؤامراتهم، وككثرة نفاقهم استأصلهم، لأنهم قد أغضبوك يا رب. وليفرح جميع المتكلين عليك، إلى الأبد يسرون وتحل فيهم، ويفتخر بك كل الذين يحبون اسمك، لأنك أنت باركت الصديق يا رب، كما بترسل مسرة

جميع فاعل الاسم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي، الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل. فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي، وليرتدوا إلى ورائهم بالخير.

والرضعان هيأت سبحا من أجل أعدائك لتسقط عدوا ومنتقمان، لأني أرى السماوات أعمال أصابعك، القمر والنجوم أنت أسستها. من هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ أنقذته قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة توجته، وعلى أعمال يديك أقمته. كل شيء أخضعت تحت قدميه، الغنم والبقر جميعا، وأيضا

من بني البشر، وتكلم كل واحد مع قريب بالأباطيل، شفاه غش في قلوبهم وبقلوبهم تخاطبوا، يستأصل الرب جميع الشفاه الغاشة واللسان الناطق بالعظائم، الذين قالوا نعظم ألسنتنا شفاهنا منا، فمن هو ربنا من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين؟ الآن أقوم يقول الرب أصنع الخلاص علانيتان، كلام الرب كلام نقي، فضة محماة مجربة في الأرض قد صفيت 7 أضعاف، وأنت يا رب تنجينا وتحفظنا.

الذين في أرضه وصنع فيهم كل مشيئاته. كثرت أمراضهم الذين أسرع وراء آخر، لا أجمع مجامعهم من الدماء ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الرب هو نصيب ميراثي وكأسي.

بارك الرب الذي أفهمني، وأيضا إلى الليل تنذرني كليتاي. تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني كي لا أتزعزع. من أجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني، وأيضا جسدي يسكن على الرجاء، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. قد عرفتني

في كل الأرض خرج منطقهم، وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. جعل في الشمس مظلته، وهي مثل العريس الخارج من خدره، يتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه. من أقصى السماء خروجها ومنتهاها إلى أقصى السماء.

فرائد الرب مستقيمة تفرح القلب، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد، خشية الرب ذكية دائمة إلى أبد الأبد، أحكام الرب أحكام حق وعادلة معا، شهوة قلب مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن، وأحلى من العسل والشهد، عبدك يحفظها وفي حفظها ثواب عظيم، الهفوات من يشعر بها من الخطايا المستترة، يا رب طهرني من الغرباء احفظ عبدك حتى لا يتسلطوا علي، فحينئذ أكون بلا عيب وأتنقى من خطية عظيمة، وتكون جميع أقوال فمي وفكر قلبي

أنت فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون، ليخزى الذين يصنعون الإثم باطلا. أزهر لي يا رب طرقك وعلمني.

اذكر يا رب رافعتك ومراحمك لأنها ثابتة منذ الأزل. خطايا شبابي وجهلاتي لا تذكرها كرحمتك، اذكرني أنت من أجل صلاحك يا رب، لأن الرب صالح ومستقيم، لذلك يرشد الذين يخطئون في الطريق، يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه. جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظ عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف الرب يرشده في الطريق التي ارتضاها؟ نفسه في الخيرات تثبت، نسله يرث الأرض. الرب عز لخائفيه واسم الرب لأتقيائه، ولهم يعلن عهده. عيناي تنظران إلى الرب في كل حين، لأنه يجتذب من الفخ رجلي. انظر إلي وارحمني، لأني ابن وحيد وفقير أنا، أحزان قلبي قد كثرت. اخرجني من شدائدي، انظر إلى مذلتي وتعبي، واغفر لي جميع خطاياي. انظر إلى أعدائي، فإنهم قد كسروا وأبغضوني ظلما. احفظ نفسي ونجيني، لا أخزى لأني عليك توكلت. الذين لا شر فيهم والمستقيمون لصقوا بي.

ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ولدوا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه، مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له وصار

عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرك فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك، اسمع أصواتنا كعظيم رحمتك ونجينا أيها الرب إلهنا.

المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تمجيدات يا والدة الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة، والأم الباقية عذراء لأن الآب اختارك، والروح القدس ظل لك، والابن تنازل وتجسد منك. فاسألي أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه، وأن ينجيه من التجارب، لنسبح تسبيحا جديدا ونبارك الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها الرب إله القوات، الكائن قبل الدهور والدائم إلى الأبد، الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الدهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملك

0: الآن وكل أوان إلى الأبد آمين. أيها الباعث النور فلينطلق المشرق شمسي على الأبرار والأشرار الذي صنع النور الذي يضيء على كل المسكونة. أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل، هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرصنا من كل شيء رديء ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى الأبد أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

إنجيل لوقا الأصحاح الثالث. وفي السنة الخامسة عشرة من سلطنة تيباريوس قيصر، إذ كان بيلاطس البنطي واليا على اليهودية، وهيرودس رئيس ربع على الجليل، وفيلبس أخوه رئيس ربع على إيطورية وكورة تراخونيتس، وليسانيوس رئيس ربع على الأبلية، في أيام رئيس الكهنة حنان وقياف، كانت كلمة الله على يوحنا بن زكريا في البرية. فجاء إلى جميع الكورة المحيطة بالأردن يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا، كما هو مكتوب في سفر أقوال إشعياء النبي القائل: صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. كل واد يمتلئ وكل جبل وأكمة ينخفض، وتصير المعوجات مستقيمة والشعاب طرقا سهلة، ويبصر كل بشر خلاص الله. وكان يقول للجموع الذين خرجوا ليعتمدوا منه: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تبتدئوا تقولون في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم.

والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجر، فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. وسأله الجموع قائلين: فماذا نفعل؟ فأجاب وقال لهم: من له ثوبان فليعطي من ليس له، ومن له طعام فليفعل هكذا. وجاء عشارون أيضا ليعتمدوا، فقالوا له: يا معلم، ماذا نفعل؟ فقال لهم: لا تستوفوا أكثر مما فرض لكم. وسأله جنديون أيضا قائلين: وماذا نفعل نحن؟ فقال لهم: لا تظلموا أحدا ولا تشوا بأحد، واكتفوا بعلائفكم. وإذ كان الشعب ينتظر والجميع يفكرون في قلوبهم عن يوحنا لعله المسيح، أجاب يوحنا الجميع قائلا: أنا أعمدكم بماء، ولكن يأتي من هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل سيور حذائه، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يده، وسينقي بيضره، ويجمع القمح إلى مخزنه، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. وبأشياء أخرى كثيرة كان يعظ الشعب ويبشرهم. أما هيرودس رئيس الربع، فإذ توبخ منه لسبب هيرودية امرأة فيلبس أخيه، ولسبب جميع الشرور التي كان هيرودس يفعلها، زاد هذا أيضا على الجميع أنه حبس يوحنا في السجن. ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضا. وإذ كان يصلي انفتحت السماء ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة، وكان صوت من السماء قائلا: أنت ابن الحبيب، بك سررت. ولما ابتدأ يسوع كان له نحو 30 سنة، وهو على ما كان يظن ابن يوسف، ابن هالي، ابن متثات، ابن لاوي، ابن ملكي، ابن ينا، ابن يوسف، ابن متاثية، ابن عاموس، ابن ناحوم، ابن حسلي، ابن نجاي، ابن مآث، ابن متاثية، ابن شمعي، ابن يوسف، ابن يهوذا، ابن يوحنا، ابن ريسا، ابن زربابل، ابن شألتئيل، ابن نيري، ابن ملكي، ابن أدي، ابن قصم، ابن ألمودام، ابن عير، ابن يوسي، ابن ألعازر، ابن يوريم، ابن متثات، ابن لاوي، ابن شمعون، ابن يهوذا، ابن يوسف، ابن يونان، ابن الياقيم، ابن ملايا، ابن مينان، ابن متاثة، ابن ناثان، ابن داود، ابن يسى، ابن عبيد، ابن بوعز، ابن سلمون، ابن نحشون، ابن عمي ناداب، ابن آرام، ابن حصرون، ابن فارس، ابن يهوذا، ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم، ابن تارح، ابن ناحور، ابن سروق، ابن رعو، ابن فالك، ابن عابر، ابن شالح، ابن قينان، ابن أرفكشاد، ابن سام،

إنوح ابن لامك، ابن متوشالح، ابن أخنوخ، ابن يارد، ابن مهلالئيل، ابن قينان، ابن آنوش، ابن شيت، ابن آدم، ابن الله. الأصحاح الرابع. أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس، وكان يقتاد بالروح في البرية 40 يوما يجرب من إبليس، ولم يأكل شيئا في تلك الأيام. ولما تمت جاع أخيرا، وقال له إبليس: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا. فأجابه يسوع قائلا: مكتوب أن ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة من الله. ثم أصعده إبليس إلى جبل عال، وأراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان. وقال له إبليس: لك أعطي هذا السلطان كله ومجدهن، لأنه إلي قد دفع، وأنا أعطيه لمن أريد. فإن سجدت أمامي يكون لك الجميع. فأجابه يسوع وقال: اذهب يا شيطان، إنه مكتوب: للرب إلهك تسجد، وإياه وحده تعبد. ثم جاء به إلى أورشليم، وأقامه على جناح الهيكل، وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك، وأنهم على أياديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. فأجاب يسوع وقال له: إنه قيل: لا تجرب الرب إلهك. ولما أكمل إبليس كل تجربة فارقه إلى حين. ورجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل، وخرج خبر عنه في جميع الكورة المحيطة، وكان يعلم في مجامعهم ممجدا من الجميع. وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت، وقام ليقرأ. فدفع إليه سفر إشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق، وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس. وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه، فابتدأ يقول لهم: إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه، ويقولون: أليس هذا ابن يوسف؟ فقال لهم: على كل حال تقولون لي هذا المثل، أيها الطبيب اشفي نفسك. كم سمعنا أنه جرى في كفر ناحوم، فافعل ذلك هنا أيضا في وطنك. وقال: الحق أقول لكم، إنه ليس نبي مقبولا في وطنه. وبالحق أقول لكم، إن أرامل كثيرة كن في إسرائيل في أيام إيلي، حين أغلقت السماء مدة 3 سنين وست

أشهر لما كان جوع عظيم في الأرض كلها، ولم يرسل إيليا إلى واحدة منها إلا إلى امرأة أرملة إلى صرفة صيداء. وبرص كثيرون كانوا في إسرائيل في زمان أليشع النبي، ولم يطهر واحد منهم إلا نعمان السرياني. فامتلأ غضبا جميع الذين في المجمع حين سمعوا هذا، فقاموا وأخرجوه خارج المدينة، وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه إلى أسفل. أما هو فجاز في وسطهم ومضى، وانحدر إلى كفر ناحوم مدينة من الجليل، وكان يعلمهم في السبوت، فبهتوا من تعليمه لأن كلامه كان بسلطان. وكان في المجمع رجل به روح شيطان النجس، فصرخ بصوت عظيم قائلا: آه ما لنا ولك يا يسوع الناصري، أتيت لتهلكنا؟ أنا أعرفك من أنت، قدوس الله. فانتهره يسوع قائلا: اخرس واخرج منه. فصرعه الشيطان في الوسط وخرج منه ولم يضره شيئا. فوقعت دهشة على الجميع، وكانوا يخاطبون بعضهم بعضا قائلين: ما هذه الكلمة؟ لأنه بسلطان وقوة يأمر الأرواح النجسة فتخرج. وخرج صيت عنه إلى كل موضع في الكورة المحيطة. ولما قام من المجمع دخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان قد أخذتها حمى شديدة، فسألوه من أجلها، فوقف فوقها وانتهر الحمى فتركتها، وفي الحال قامت وصارت تخدمهم. وعند غروب الشمس جميع الذين كان عندهم سقماء بأمراض مختلفة قدموهم إليه، فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاهم. وكانت شياطين أيضا تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول: أنت المسيح ابن الله. فانتهرهم ولم يدعهم يتكلمون لأنهم عرفوه أنه المسيح. ولما صار النهار خرج وذهب إلى موضع خلاء، وكان الجموع يفتشون عليه، فجاءوا إليه وأمسكوه لئلا يذهب عنهم. فقال لهم: إنه ينبغي لي أن أبشر المدن الأخرى أيضا بملكوت الله، لأني لهذا قد أرسلت. فكان يكرز في مجامع

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا، حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا، حفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عار باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزح مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شوي سنينان بشوي سنينان قلي له يا اخي نبران امي بيوت نمي بشيرين مبنى بما اسواب ونوتي نوت امين تسبحة الساعة الثالثة من النهار المبارك.

أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، أرجوه أن يغفر لي خطاياي الكثيرة. من مزامير 30 معلمنا داود النبي.

من إنجيل معلمنا يوحنا البشير بركات علينا آمين. متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أتركوا

لي شيء، لكن لكي يعلم العالم أنني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوم ننطلق من هاهنا، أنا هو الكرمة الحق.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمتك ارحمنا يا الله يا
1: رب الكل قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: أبانا اجعلنا رب مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا إله كل الرأفات ورب كل عزاء الذي عزانا كل حين بعزاء روحك القدوس نشكرك لأنك علمتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس بغنى على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين الطوباويين مثل أسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر اقبل صلواتنا واغفر خطايانا وارسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا من كل دنس الجسد والروح وانقلنا إلى سيرة روحانية لكي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد واجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا لأنه يليق بك المجد والإكرام والعزة مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء ووجع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الإصحاح الثاني من بشارة القديس لوقا من أول الآية رقم 39. ولما أكملوا كل شيء حسب ناموس الرب رجعوا إلى الجليل إلى مدينتهم الناصرة. وكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح ممتلئا حكمة، وكانت نعمة الله عليه. وكان أبواه يذهبان كل سنة إلى أورشليم في عيد الفصح. ولما كانت له 12 سنة صعدوا إلى أورشليم كعادة العيد. وبعدما أكملوا الأيام بقي عند رجوعهم الصبي يسوع في أورشليم، ويوسف وأمه لم يعلما. وإذ ظناه بين الرفقة ذهب مسيرة يوم، وكان يطلبانه بين الأقرباء والمعارف. ولما لم يجداه رجع إلى أورشليم يطلبانه. وبعد 3 أيام وجداه في الهيكل جالسا في وسط المعلمين يسمعهم ويسألهم. وكل الذين سمعوه بهتوا من فهمه وأجوبته، فلما أبصره اندهش. وقالت له أمه: يا بني لماذا فعلت بنا هكذا؟ هوذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين. فقال لهما: لماذا كنتما تطلباني؟ ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي؟ فلم يفهم الكلام الذي قاله لهما. ثم نزل معهما وجاء إلى الناصرة وكان خاضعا لهما. وكانت أمه تحفظ جميع هذه الأمور في قلبها. وأما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنام عند الله والناس، والمجد الله دائما أبديا أمين. المرة اللي فاتت اتكلمنا مع بعض عن تطويب العذراء، واشتقنا للروحيات، واشتقنا للسماويات، واشتقنا لعشرة السمائيين، وفرحنا وعرفنا ان لينا اهل بيحبونا قادرين ومعينين. المره دي ان شاءت نعمه ربنا نتكلم مع بعض عن حاجه خاصه بينا احنا يلي لسه عايشين في الارض ولسه عايشين في الجسد. وانا بسمع الجزء الخاص اللي أنا قريته لكم دلوقتي من بشارة معلمنا لوقا، افتكرت تربية العذراء أم النور للطفل يسوع، وقد إيه كان دورها أساسي ومهم في رعاية الطفل يسوع من طفولته لغاية بداية خدمته

وانا بفكر في الست العذراء افتكرت أسرنا، افتكرت الحياة اللي احنا عايشينها مع بعض، افتكرت عيشتنا على الأرض واهتمامنا بأولادنا، افتكرت احتياج الأسرة المسيحية لنعمة من ربنا خاصة من أجل تربية الأولاد. طبعا أكيد سمعنا وقرينا كتير عن تربية الأولاد، والموضوع ده مش موضوع جديد ولا حاجة، ناس كتير قوي اتكلموا فيه وادوله حقه أكتر، لكن نتيجة لأنه تربية الطفل تربية مسيحية تعتبر تحدي، تربية الطفل في حد ذاتها بس تعتبر تحدي، وتربيته تنشئة مسيحية التحدي أعظم، لأن في وسط عالم شرير، في وسط عالم السيد المسيح قال عنه أن رئيس هذا العالم يأتي، يعني معناها أن العالم مليان فساد وشرور، في وسط عالم الكبار نفسهم محتاجين للي يسندهم، يبقى إيه حال أولادنا وهم لسه بيفتحوا عينيهم على الدنيا، والدنيا بتاعت الأيام دي الأصعب من الدنيا بتاعت أيامنا إحنا، يلاقوا نفسهم الكبار بتقابلهم مستجدات ما تعودوش عليها من صغرهم. طبعا كلنا عارفين ان الزمن من ناحية التقدم بيتقدم بطريقة اسرع من زمان، يعني كان تعدي سنين كتير على الناس ما يشعروش بفرق كبير، الجيل اللي فات كان بيركب حمار، الجيل اللي بعده شد حلو شوية، او بعد جيلين ثلاثة ابتدوا يبقوا فيه حصان وعربية كار وحاجات كده، لكن الجيل بتاعنا كل الحالي كل سنة فيها جديد، ويكاد يكون كل بضعة شهور في جديد، وفي بعض الأمور الحساسة كل يوم في جديد. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أهالينا زمان لما ربوا أولادهم وربونا معاهم كان يعني مفيش فرق كبير قوي بين الجيل اللي قبلينا وجيلنا، وإن كان في مستجدات ما بتكونش جوهرية قوي، ومع ذلك كانوا برضو يقولوا إيه الجيل ده غير الجيل اللي قبليه. طيب يعمل إيه الإنسان، تعمل إيه الأم، يعمل إيه الأب اللي هو نفسه من سنة ما كانش في حياته مستجدات كتير زي السنة اللي بعديها، وهو نفسه بيكتشف الدنيا مع أولاده، يعني طلع الوسائل الاتصال الحديثة في أيامنا، وقبل ما نلتفت للتلفزيون راح بسرعة، قبل ما الناس ما تفرح بيه راح جالهم التلفزيون الملون، وده كان حدث كبير، ما فيش شوية صغيرين راحوا قالوا لنا لا ده طلع في حاجة اسمها الدش، ده انت ممكن تتفرج على حاجات بره ثقافتك خالص، ده انت ممكن تعرف أخبار عن بره البلد من غير ما يكون فيه حجر على الأخبار ولا حاجة، ده المعلومة اللي كنت بتعرفها بعد وقت كتير بتعرفها فورا. بعد شوية بقينا نسمع عن التلفزيون التفاعلي، يعني الإنسان وهو بيتفرج على التلفزيون ممكن يقعد يكتب نص معين أو يرفع سماعة التلفون يتصل بالأستوديو اللي فيه الحدث ويتناقش مع المذيع، بعد ما كانت الناس فاهمة أن التلفزيون ده حاجة للاستقبال بس. طبعا كلنا عارفين طلع بعديه الانترنت، كل ما الأسرة، وطبعا الانترنت نفسه حتى بقت كلمة يعني قديمة قوي، بمعنى ان سرعات الانترنت اتغيرت من سنة لسنة، بدل ما كانوا زمان شوية يقولوا ايه ده طلعت حاجة اسمها الانترنت، بقت لا ده في انترنت سريع، ده في انترنت في فيديو، ده في انترنت في مش عارف ايه. بمعنى ان الانسان قبل ما يبتدي يستوعب كيف يتعامل مع هذه المستجدات في حياته الشخصية، يفاجأ بأن أولاده عندهم معرفة بكم هائل من المستجدات يفوق معرفته هو نفسه. الزمن اتقلب، بدل ما الأب والأم بيعمل رقابة على الطفل، بقى الطفل ممكن يقعد يلعب

في الكمبيوتر يعرف أبوه كان بيتفرج عليه على الإنترنت، والولد فاهم أبوه وأمه بيستخدموا الإنترنت في إيه، أما الأب والأم فمش عارفين الولد بيستخدم الإنترنت في إيه، لأنه بيعرف يخبي بطرق حديثة الحاجات اللي هو بيطلع عليها. أصبح الطفل يمسك الموبايل في إيده يعرف يعمل مكان يحط فيه شوية الرسائل الخاصة اللي مش عاوز حد يشوفها، أما يمسك الموبايل بتاع أبوه أبوه يقول له خد شوف لي الرسالة اللي جات لي جديدة، أنا مش عارف أكتب رسالة، أبعت لي رسالة لفلان قول له كذا. أصبح الرقيب على الأسرة هو الطفل، بدل ما كان زمان الأب والأم هم اللي بيهتموا إن هم يرعوا أطفالهم ويقولوا لهم لا ده ممنوع وده هتاخدوه وده مش هتاخدوه، وأحيانا يبقى في معلومات حتى ما يعرفوش الطفل عليها خالص. النهاردة الطفل بيبص على المعلومات اللي أبوه وأمه يعرفوها ويبتسم، لأن هم فاكرينه صغير ومش فاهم، أو فاكرين إن هم مخبين عنه حاجة. طلع أبدا، طلع إن الأب والأم في بعض المعلومات الإضافية في الزمن الحديث، سواء من حاجات مفيدة أو حاجات شريرة، بيعرفها الطفل وبيقول يعني ما فيش داعي بابا وماما يطلعوا عليها عشان ما يتخضوش خوفا على مشاعرهم. الولد هو اللي خايف على أبوه وأمه من العصرة، بدل ما الأب والأم هم اللي بيحفظوا أولادهم من العصرات. لما نبص على هذه المستجدات، مش بس من ناحية إزاي نعمل كنترول، لأن حتى برضو لغاية النهاردة وإن كان الأباء والأمهات في ذهنهم يعني كل ما يرغبوا فيه ويحلموا به إن هم إزاي يقدروا يعملوا كنترول ويسيطروا على الولاد، وأنا أؤكد لكل الأسر اللي حاضرين النهاردة لن تستطيع، وأنا بتكلم في ذهني أحداث وشواهد مش مجرد يعني معلومات مقروءة، أؤكد للي حاضرين مش هقول للغايبين أني أعرف أن أولادكم عندهم من المعلومات اللي مخبينها عنكم ما يفوق ذكائكم وما يفوق خبرتكم. ومهما ظننت كأب أو كأم أنك حاطط الولد أو البنت في إيدك، بقولك بيتهيألك. أنا بقولك من النهاردة بيتهيألك لأسباب كتير، أبسطها فرق المعرفة الحديثة، وأؤكد لمن يستخدم حتى الأدوات الحديثة في المعرفة. أنا بقول الكلام ده وأنا عارف أنا بقول لكم إيه. حتى الناس اللي بتعرف تستخدم الأدوات الحديثة زي الكمبيوتر والإنترنت والدش وكل الأدوات الجديدة، أؤكد أن مهارتك لن تصل مش لم تصل، ده حتى في المستقبل لن تصل إلى كفاءة ابنك أبدا ولا كفاءة بنتك. أؤكد لكل الحاضرين أن أولادنا عندهم من الأدوات الكثير مما لا نعرفه. إذا كان أنتم ما زلنا نتخبط عشان نحاول نتأقلم مع هذا الانفتاح اللي حصل في السنين الأخيرة وإحنا ما تربناش على كده وما نعرفش كده، يعمل إيه الطفل المسكين؟ وأنا بقول الطفل ده اللي هو لغاية جامعة، يعني مش الطفل اللي هو في ابتدائي أو في حضانة، أنا بتكلم على الطفل اللي هو من ساعة ما يبتدي يتكلم لغاية ما يبقى في جامعة، لأن أولادنا بكل ذكائهم وخبراتهم وعلومهم فهم في الداخل أطفال، فوسائل المعرفة متاحة بين أيدي أطفالنا، وبقول أطفالنا من أول ما بيعرف يتكلم لغاية ما بيخلص جامعة، ده اسمه طفل. طفل لأنه من جواه لسه خبرات الحياة ما وصلتوش بالدرجة الكافية اللي تخليه يبقى عارف كيف يتعامل مع هذه الأدوات ليأخذ منها السليم ويكون له القدرة على احتواء الحاجات دي وما يفقدش اتزانه. وزي ما بقول ومن غير ما يخفش على حد فينا ان احنا الى الان بدون حرج وبدون كسوف احنا لغاية دلوقتي لسه مش عارفين نظبط نفسنا، احنا لغاية النهاردة كأباء وكأمهات
لسه من غير خجل.

وأحسن حاجة نصارح نفسنا، لم نصل بعد إلى درجة إن إحنا نقدر نضبط نفسنا. يعني أبص ألاقي الأب أو الأم ممكن يقول لأولاده بلاش تعمل كذا، ولو سرح هو شوية يلاقي نفسه هو بيعمل كده وكذا، ده ممكن تحط تحتي أي حاجة أنت عاوز تحطها. ويبدو الأب، وأنا بقول الكلام ده ما هوش سر، أنا بقول الكلام ده من معرفتي بالأباء وبالأمهات والأطفال، الأطفال دول بكل مراحلهم السنية، يعني يجي وسامحوني في اللي بقوله، يجي ولد صغير أو بنت يقول لي بابا بيتفرج على حاجة مش لطيفة في التلفزيون وإحنا نايمين، ماما بتعمل كذا كذا كذا وأنا شفتها. هذا السلوك بيعبر عن أن إحنا ككبار عندنا مشكلة كيف نتعامل مع أنفسنا. طبعا يعمل إيه المسكين اللي مش لسه عايز يعالج نفسه، ده مطلوب منه مش يعالج أطفاله، مطلوب منه يرعى أطفاله. لما نسرح في العهد القديم نبص على شخصية زي شخصية موسى، كلنا طبعا سمعنا من العظات وقرينا من الكتب ما يكفي كيف أن أم موسى في أرض فيها شر وأرض وثنية وأرض لا تعرف الله وأرض لا تعرف دين أباء موسى. كان موسى طالع طبعا احنا فاهمين ضمنا انه ان كانت والدته رضعته في بيت فرعون او بيت بنت فرعون، الا ان طبعا لابد ان الامر مش مجرد يعني ما انتهت اخر رضعها الولد راحت الست طردتها، لابد يكون ان هو صارت عشرة وصارت معرفة لدرجة ان الام اؤتمنت على رعاية الولد لفترة تكفي انها تعلمه ما يشبع أعماقه من احتياجه للشريعة والقرب من ربنا، وتنقله خبراتها وخبرات أبائها. حفظت هذه الأم ابنها في أرض شريرة، في أرض ممتلئة من عدم معرفة الله، من عبادات وثنية ملوثة وملوثة للأخلاق. طبعا كانت النتيجة أن موسى وإن كان في بيت بنت فرعون لكن طلع مشتاق وغيور لاسم ربنا ولشعب ربنا ولحرية أولاد ربنا. نسرح شوية نبص نلاقي شخصية تاني من الأمهات، نبص نلاقي واحدة زي أم شمشون. المهمة اللي كان قايم بها شمشون كانت إيه يا جماعة؟ لو تفتكروا كان ربنا هيكلفه بأنه هو هيرعى شعب بني إسرائيل ويخلصهم من اضطهاد الفلسطينيين فترة من الزمن. وعلى فكرة ما كانش شمشون قاضي لكل شعب إسرائيل بمعنى أنه هو كان موحد كل الأصباط أبدا، هو كان يعني دوره محدود. ورغم محدودية دور شمشون وده واضح من بعد كده لما هنوصل للمسألة اللي بعده، رغم أن دور شمشون كان محدود ورغم أن مهمته كانت مهمة بسيطة لا تقارن بالأمور اللي حصلت بعد كده في علاقة ربنا مع البشر، لكن كان مطلوب من أمه أنها تبقى من قبل ما شمشون يجي للعالم، من قبل ما شمشون يدرك ويبقى واعي ويعرف يعني إيه أمه ويعني إيه مثل أعلى ويعني إيه سلوكيات، ربنا حب يديها درس ولينا إحنا كمان درس، وقال إن هذه الأم مش مطلوب منها أبداً إن هي تقترب من أي شيء نجس ولا تشرب خمر، وإداها شوية حاجات خاصة بها هي في فترة الحمل بتاعتها إعداداً لها من أجل هذا الطفل اللي هو هيكون نذير الرب. كانت النتيجة إن هي وكمان إداها شوية وصايا عشان تعملها مع الطفل زي الحاجة المشهورة بتاع إن هو ما يقص شعره. كل ما كتب لأجل تعليمنا، يعني إيه؟ يعني مفهوم إن ربنا بيعلم أولاده بيقول لهم أن رعاية الطفل تبدأ من قبل ولادته مش من بعد ولادته، وده اللي أثبته علماء النفس بعد كده، ولما العلم تقدم قالوا إن حاجة بسيطة زي مثلا

مثلا على المستوى الصحي اذا الام بتشرب مثلا مشروبات كحوليه او سجاير او حاجات زي كده بتاثر على الجنين وبيطلع فيه تشوهات سواء نفسيه او جسديه، اذا خدت ادويه وهي حامل بياثر على الطفل، اذا سمعت موسيقى بتاثر على الطفل، وهو كل ده وهو في بطنها. فاثبت العلم الحديث ان رعايه الطفل تبدا من قبل ولادته، مش لان احيانا في امهات مش بس بتبدا رعايه الطفل بعد ولادته، ده اذا كان في ام حريصه شويه تبدا رعايه الطفل بعد ما يبتدي يوعى شويه، تقول يعني ايه ما دلوقتي ابتدى يفهم. رعايه الطفل تبدا من قبل ولادته. والمثل الواضح بتاع ان زي ما قلت لكم ان الاب تطلع من السماء فلم يجد من يشبهك، اختار العذراء ام النور كقديسه طاهره وكعايشه متبتله في الهيكل لرعايه الطفل الالهي، رغم ان هو يعني حسب الفهم البسيط اللي عندنا الطفل الالهي مش محتاج لرعايه لان هو الله، لكن بحسب الناسوت يحتاج الطفل الام قديسه عشان تعلمه الشريعه وعشان ترعاه وعشان تمشي معاه خطوه خطوه زي ما قرينا من شويه. واما يسوع فكان يتقدم يعني ينمو قليلا قليلا في الحكمه والقامه والنعمه عند الله والناس. شفنا نماذج كتير حتى بر الانجيل، لما نشوف في العهد الجديد القصه المشهوره قوي بتاعت ام اغسطينوس مونيكا، ونشوف قد ايه الست دي كانت تقيه جدا. لكن زي ما انا قلت في اول كلامي معاكم ان تربيه الاطفال تحدي. تربيه الاطفال يا جماعه احنا حتى لو خدنا فيها دكتوراه ولا اكتر من دكتوراه، يعني ما فيش اي ضمان يقول ان لما تربي طفل معناها حتى لو انت عندك بعض المعلومات والقدرات الشخصيه معاك ضمان ان الطفل ده واخد 5 سنين هيطلع كويس. ما فيش ضمان بحاجات زي كده. ليه؟ لان زي ما انا قلت في حاجه زي مثلا الايه العوامل الوراثيه بتتنقل. الطفل بيتولد واخد، احنا دايما نقول كلمه كده، الكلمه دي مش دقيقه ابدا، يقول لك انت الطفل بيتولد صفحه بيضاء. الكلام ده مش صحيح. الطفل مش بيتولد صفحه بيضاء ولا حاجه. الطفل صحيح فيه عنده حاجات بيتعلمها من الناس اللي بتعلمه سواء الام او الداده او الاب او المجتمع، لكن الطفل نازل بحاجات متراكمه من اجيال كتير كتير قبليه، حاجات كتير قوي قوي من اجيال قبليه متراكمه جوه نتيجه للتزاوج بين الناس. بينزل الطفل جواه زي شويه حاجات فيها مواهب وشويه حاجات فيها معوقات. في حاجات تلاقيه مبهر فيها جدا من طفولته يبقى متميز، وفي حاجات نقول مش عارفين الطفل ده طالع لمين، وبعدين نقول سبحان الله الطفل لسه مولود لكن طالع عامل زي جده عصبي. شويه الحاجات دي حاجات وراثيه واخدها تراكميه من اجيال قبليه، وحاجات واخدها زي ما انا قلت من شويه متاثر عليه نتيجه لامور زي الامور اللي كانت بتهتم بيها الام اثناء فتره الحمل، وحاجات تاني بتاثر عليه حتى بعد ولادته نتيجه للرعايه او عدم الرعايه، نتيجه للظروف الصحيه، نتيجه للمنطقه اللي عايش فيها. في تفاصيل كتير جدا جدا جدا. الطفل عنده حاجات بيعرفها وفي حاجات هو نازل جاهز بيها. والتحدي نوعين. التحدي الاول كيف نملا الغرف الفارغه داخل الطفل، هنملاها ايه؟ الطفل عنده صفحات فاضيه فعلا، الطفل مش صفحه واحده على فكره، الطفل صفحات كتيره جواه. الصفحات الفاضيه دي هنملاها ايه؟ والحاجه الثانيه الحاجات الموروثه هنتعامل معاها ازاي؟ صعبت علينا الموضوع اكتر ما هو صعب. بقول الكلام ده عشان لاحظت ان الناس بتتعامل مع اطفالها كما لو كانوا خبراء في علم النفس وكما لو كان كل الظروف المحيطه في ايديهم. ده انت ممكن موقف او كلمه وانت قاعد مع اصحابك او انتوا قاعدين مع العائلات اللي انتوا بتتعاملوا معاها، وانا حريص جدا على طفلي ومهتم بيه برعايه وكل حاجه،
واقعد مع اسره تانية.

ولاقي مثلا الاب ولا الام بتاع اللي موجود في الاسره الثانيه راح قايل كلمه ولا حكي حكايه وطفلي يدي ودنه او سلوك لاي حد من قرايبه، يبص يلاقي مثلا فلان خاله او عمه او ويلاقي السلوك ده وهو مش موجود عندي في البيت وانا البيت اصلا عامل له حمايه كافيه، ويلتقط الطفل هذا السلوك الغريب ويبتدي يتفاعل معاه غصب عني. طبعا انا لسه لغايه دلوقتي بحكي على الطفل اللي هو تحت السيطره، اللي هو ما بيستقيش المعلومات بارادته وعنده مدرسه وعنده اصحاب وعنده تلفزيون وعنده تشات وعنده نت، انا بتكلم حتى على الطفل الصغير. اذا لما بقول ان هناك تحدي عظيم لتربيه الطفل وتحدي اعظم للطفل المسيحي، انا مش بصعب الموضوع، انا بقول الحقيقه لاني هسرح بعقلي شويه صغيرين كمان واقول يا ترى لو الزوج والزوجه مش على وفاق قوي ودخل الزوج من بره متعصب وابتدت الست ترد عليه والطفل بيصور شمال ويمين، اصل الراجل المدير في الشغل نرفز بابا، او بابا راجع متهنش من الشغل والست ما خدتش بالها ان الراجل عنده مشاكل وابتدت تتكلم معاه، انفعلوا على بعض، اتفرج الولد على المنظر ده صوره، لزق اتحفر في ذهنه. ده في حاجات تاني بتأثر في الطفل. الست قاعدة زهقانة في البيت ما بتشتغلش، طول النهار قاعدة عصبية، الولاد يتشاؤوا لأن مش عارفين يعملوا إيه، هي مش عارفة تربيهم، فالحل الوحيد تجيب الشبشب تضربهم عشان خاطر الولد تقول له تهد اقعد ساكت وهكذا. بسرح بذهني في سلوكياتنا كأباء وكأمهات وبقول الطفل اللي مستني منا ونازل من بطن أمه ومفتح عينيه مستني هتعملوا إيه فينا، يلاقي إن اللي مستنيه شبشب. دي طريقة التلقي، ده التحدي مع الشبشب. يعني هو الموضوع كله هيتحول لأنه هو هيسمع الكلام عشان الشبشب مرفوع، لأن أمه هتبتدي تضربه وتعضه وهكذا وحاجات زي كده. أنا فعلا بسرح في الكلام ده لأنه موجود. كل تصرف من هذه السلوكيات بيعمل علامة حفرة وبيرسم صورة وبيكون مفهوم وبيعمل انفعال جوه الطفل متخزن لغاية بعد شوية تيجي الأم، في الغالب الأم يعني تيجي تقابل الكاهن وتقول له الحق الولد، الحق البنت، او يمكن لو اصغر شوية تقول له العيال مش عارف طالعين عاملين كده ليه. اقول بصراحة وما يزعلوش مني الاباء والامهات، انا مش قصدي اقصو على حد ولا اقيم حد، بس بقول بصراحة المنظر اللي مش عاجبك في طفلك هو نتيجة للي انت عملتيه او للي انت عملته. انت وانت متضايق من ابنك او من بنتك، انت بس بتبصي على صورتك في المراية ومتضايقة من اللي انت عملتيه. انت متضايقة من اللي انت عملته. الطفل، انا مش بقول كده عشان يبقى في واحد هو عليه المسؤولية، لا، انا بقول كده عشان نعرف لو تصورنا ان الطفل عامل زي اي لغز بيتحل او زي الكلمات المتقطعة، في مربعات فاضية زي ما انا قلت وفي حاجات محتاجة تتحل وفي شلة خيط متعقدة عايزة تتفك. لو بصيت على الطفل بعد شوية ولقيته زي الصفحة المتشخبطة، اعرف ان شخبط الصفحة دي هو انت. الصفحة متشخبطة لانك انت اللي شخبطت. صحيح الولد طالع من اول ما اتولد ممكن عصبي، صحيح الولد طالع معتز بنفسه او البنت ما بتسمعش الكلام. انا ما بقولش ان انت مستلم الطفل ممتاز وانت اللي بوظته، لا، انا بقول في حاجات هتعلمها له وفي حاجات هتعالجها. لما جيت تعالج شقاوه الطفل عالجتها بالشبشب والخرطوم، ولما جيت تعمل عقوبات كانت العقوبات بالطريقه اللي انت بتعملها وانت فاهم انك بتعالج، استخدمت الادوات اللي انت عايزها، ولانك ملك في بيتك ولانك استاذه في بيتك محدش هيراجع وراكم تصرفاتكم. لكن

الحلول اللي انتم بتستخدموها والادوات اللي انتم بتستخدموها مع شويه وقت الكشكول بيتملي وتطلع قدامك الصفحه زي ما انت كتبت فيها وزي ما انت حليت المساله، بتشوف الناتج بعد شويه حتى لو كانت لسه المساله ما خلصتش، بتبص على منظر الولد او منظر البنت في سن معين وبص الاقي هو ايه اللي طلع الولد كده، وابدا يا اما اشتكي يا اما اتحسر يا اما احس ان انا فقدت السيطره على طفلي. كل اللي انا بقوله ده عشان نواجه اول حاجه عجزنا عشان نواجه جهلنا. مش عيب يا جماعه ان احنا نبقى عجزه، مش عيب، دي طبيعه البشر. انا لما بقول كده مش مقصود التعجيز ولا مقصود ان في حد شاطر وحد كسلان، لا، لازم نعترف يا جماعه ان احنا جهله وعجزه كلنا. من يدعي نفسه العلم لسه مش فاهم ولسه مش هيقدر يفهم دلوقتي. من يدعي لنفسه القدره بقول له انت مش فاهم الحقيقه. الحقيقه ان انا وانتم عندنا عجز وعندنا جهل. يمكن واحد يفرح في ولاده ويلاقيهم كويسين مش بطلين. مش بقول ان ولادنا كوارث، لا. لكن مش هو ده النموذج اللي المسيح مستنيه منك. يمكن ولادك انت راضي عنهم وحاسسهم كويسين. انا مش بقول ان ولادنا ضايعين، لا. انا بقول ان فيه مستوى معين للطفل المسيحي وسلوك معين، مش بقول النقطة دي بس على الأخلاق، لا. أنا هقول نقط بوضوح أكثر دلوقتي. أنا بقول الكلام ده على أن الطفل أو النموذج الإنسان المسيحي له مواصفات. يعني نفرح بعقلنا شوية. أبص ألاقي إيه؟ حاجة عملية بشوفها في سلوكياتنا إحنا. لما نلاقي أب وأم شاطرين كده ومهتمين بأطفالهم وحريصين على ان هم يجيبوهم الكنيسه مثلا. ابص الاقي مثلا ايه؟ اعدي بالصدفه كده الساعه مثلا 4 العصر ولا حاجه، ابقى داخل الكنيسه لاي سبب، ابص الاقي بنتين كده عرايس مثلا 14 15 سنه، الكنيسه هس ما فيش نفس خالص. قاعدين لوحديهم كده في اي اوضه على جنب. فين ماما يا ماما؟ فين ماما اللي جايباكي؟ انت جايين تعملي ايه؟ تقول لي احنا جايين النادي. النادي الساعة كام يا ماما؟ تقول لي الساعة 7. طب وانت جاية تعملي ايه دلوقتي؟ مستنين النادي. وابص الاقيهم ممكن يتعرضوا لمواقف بتعبر على ان الام مجرد ان البنت قالت لها انا رايحة الكنيسة قالت الحمد لله. ما دام البنت رايحة الكنيسة يبقى كويس. وكانت النتيجة ان البنت ممكن تتعرض سواء في الكنيسة او بره الكنيسة لمواقف محتاجة البنت رعاية، الأم ما صدقت بس قالت لها روحي الكنيسة قالت لها خلاص. مين هيستقبلك؟ إيه البرنامج؟ مين المسؤول عنك هناك؟ بس ده أنا بتكلم عن سلوك الأم والأب المهتمين بأن أولادهم يروحوا الكنيسة. أبص ألاقي يعني كأنهم بيرموا أطفالهم مش رايحين الكنيسة، طب خلاص. لابد يا جماعة نفهم شوية حاجات عشان ما نتوهش كتير ونظن ان احنا عملنا اللي علينا، ونلاقي بعد شوية اولادنا كأنهم علامة استفهام مش عارفين ايه اللي طلعهم كده، ده انا يا ابونا من صغرهم وانا بجيبهم الكنيسة. سؤال بسيط، هل وهم اطفال صغيرين خالص عرفتوهم حلاوة السماء؟ هل وهم اطفال صغيرين خالص كانوا بيبصوا عليكي يلاقوا نعمة ربنا باينة على الأب والأم؟ هل كانوا لما بيبص الولد على أمه يلاقيها منسحقة واقفة في أوضتها بتصلي وراكعة قدام ربنا من أجل إن البيت يبقى فيه بركة؟ أنا لاحظت حتى في سلوكياتنا كآباء وأمهات، أنا بتكلم على الحريصين على رعاية أولادهم رعاية مسيحية أو دينية. أبص ألاقي يقول لي الأب احنا انا بقف انا وولادي او الام انا وولادي بنصلي بالليل. المنظر شكله حلو
والكلام زي ما بيقولوا بالبلدي عداك العيب، يعني هنعمل ايه تاني؟ ما

طالبين مننا نصلي بالليل أدينا بنصلي مع العيال. هل بص عليك الولد حس إنك بتحب الصلاة ولا بس بتصلي معاه عشان خاطر يرضى يصلي؟ هل بص عليك من غير ما هو يبقى واقف معاك بص عليك لقى شكلك واقف تصلي؟

الزرار ده كان السلوكيات مختلفة، وبعد ما خلصنا صلاة رجعنا للسلوكيات القديمة تاني. هل صوتك وانت بتتكلم مع والدته بيقول ان انت فعلا عندك محبة مسيحية؟ هل سلوكياتك وهو شايفك او البنت شايفاكي وانت مع صاحبتك او انت مع صاحبك بيقول ان الولد عارف ان انت بتخاف ربنا؟ ولا لما البنت راحت ودنها سمعت امها بتقول حاجات ما ترضيش ربنا، والولد بص عليك لقى سلوكياتك ما تمجدش ربنا، بس جه معاد الصلاه لقاك واقف انتباه، انا يا ابونا لازم بصلي بيهم كل يوم. حلو، الولد والبنت ما بيتخدعوش، حلو ان انت عندك اهتمام، بس بلاش الاهتمام بالشكليات، لان الطفل المسيحي له مواصفات خاصه. سلوكياتك الخاصه اللي انت تظن ان هي جوه اربع حيطان مقفوله عليك، اؤكد ليك ان انت مش حريص كفاية لان اولادك بيعرفوها. اؤكد ليكي ان اللي انت فاكراه سر بناتك عارفاه. اوعى تفكر ان منظرك كممثل يصلح كل الايام. يمكن تعرف تمثل على طفلك مرة او اتنين، ويمكن الولد يفوتها لك عشان خاطر هو مضطر يسمع الكلام عشان صغير شوية. أول ما الواد بيكبر شوية بيبان على طول إذا كانت الزرعة دي اتزرعت ولا بس ملزوقة من بره، وزي ما قالوا طلع الشوك وخنقها أو طلعت الشمس وحرقتها. السلوك المسيحي مش تمثيل. إذا بصيت على أولادك في سن معين لقيتهم مرة واحدة زي ما بيقولوا بالبلدي كده قلبوا الترابيزة، يعني معناها إن لغوا كل السلوكيات المسيحية اللي أنت معلمها لهم، افهم ان السلوك المسيحي اللي انت كنت بتظن انك زرعته جواهم كان زي قص ولزق، زي ما ادم وحواء مسكوا ورق التين وحاولوا يغطوا نفسهم، اول ما طلعوا شويه شمس التين ورقه نشف وقع وبان عريهم من اول وجديد. التحدي يبدا اول حاجه بتربيه الانسان لنفسه. إن كنت عايز تربيتك لأولادك تتحفر جواهم وتتعمق ويحبوا اللي انت بتقول عليه، أول حاجة أقول لك ربي نفسك. إن كنت تريد إن اللي انت بتقول عليه يتسمع كلامه ويتسمع لغاية ما الولاد يكبروا ويبقوا أحرار في إن هم يسمعوا الكلام أو ما يسمعوش، اعمل اللي بتقول عليه عشان يوصل لأولادك. اعمله، مش اعمله تمثيل قدامهم، اعمله ان ربنا يكون يقبله منك. لما العذراء ام النور قعدت في الهيكل وشبعت صلاة وهي طفلة وكان لها عشرة حقيقية مع ربنا، لما كانت بتكلم الطفل يسوع كانت بتكلمه على اللي هي تعرفه، ما كانتش بتحكي له أفلام كرتون، كانت بتحكي له اللي هي عايشاه. لما كانت بتكلمه عن ان الحياه مع ربنا حلوه كانت بتكلمه عن حاجه هي دقتها. ان كنت لا تعرف الحياه المسيحيه الحقيقيه لغايه دلوقتي اقول لك فاقد الشيء لا يعطي. انت بتقف مع اولادك او بتقف مع اولادك او بتدي نصيحه لمده دقائق، وفي الغالب الولد أو البنت بيفضل وهو صغير مؤدب شوية وبيسمع، وبعد ما بيكبر بيبتدي يرد، وبعد ما بيكبر شوية بيبتدي يشوح بإيديه، وبعد كده ما بيستنقوش لغاية ما تخلصوا الجملة وبيمشوا ويسيبوا. إذا كان الإنسان عايش حياة مع ربنا بجد بتبان في صوته، بتبان في ملامحه، بتبان في أسراره العميقة. افهموا يا جماعة ان ربنا حكيم جدا جدا، هو الحكمة نفسها، خلى الانسان اللي يعيش مع ربنا تتكون. اذا واحد مننا راح عاش مثلا في لندن شوية لما يجي يتكلم يقولوا ده لغتك تظهرك، واضح ان انت طريقتك في النطق ان انت كنت عايش في بلاد بره، اصل الانجليزي بتاعك مش زي بتاعنا، انت بتتكلم انجليزي زي الخواجات. اذا كان الانسان وصل به الحال ان هو

لما يقعد شوية في وسط الناس البشر العاديين اللي تأثيرهم ضعيف بيتأثر. ربنا خلق الإنسان كائن متفاعل. يعني إيه كائن متفاعل؟ يعني ياخد ويدي. إن قعدت عند واحد بتاع سمك بتطلع من عنده ريحة هدومك بعد نص ساعة ريحتها سمك، وإن جيت حضرت الكنيسة وإنت طالع بتبقى ريحتك بخور. الإنسان كائن متفاعل بياخد ويدي. تقعد شوية مع واحد بتاع ربنا تلاقي نفسك تأثرت بيه، تقعد مع واحد مش بتاع ربنا تلاقي نفسك بعد شوية تأثرت بيه. طفلك بياخد أعماقك لأنه عايش معاك. يمكن الواحد الغريب اللي بتقابله سواء زميل عمل ولا جار ولا غيره بيقدر يعني ينخدع شوية، لأن مدة التواجد اللي بينك وبينه بتقعدوا مع بعض حبة صغيرين، يمكن يكشفك يمكن ما يكشفكش، يمكن تقدر تمثل على الناس انك تقي، يمكن تقدر تبين قدام الناس انك ملتزم. اما عن اولادك اللي هم طالعين من احشائك اللي هم عايشين معك 24 ساعة، اقول لك مهما كان ذكائك وخبرتك وحكمتك لغتك تظهرك. ان كنت تريد ان تربي اولادك بامانة المسيح وتوصلهم للمسيح، لازم نمرة واحد تكون بتحب المسيح. وكلمة تحب المسيح مش معناها أفلام رومانسية، ولا معناها كلام شعر، ولا معناها عواطف وشوية دموع. تحب المسيح يعني معناها حريص على إرضاء المسيح. المسيح يريد منا حياة عملية يا جماعة، مش كلام شعر، مش كلام رومانسي، مش كلام بدون ثمن. اي واحد فينا بيقول لشريك حياته ان انا امين معاك، لابد ان في حاجه اسمها بذل. لما شريك الحياه يبص على شريك حياته ويلاقيه بيبذل بيصدق كلامه، اما اذا قال له شويه كلام وجه في الفعل لقى مختلف ما بيصدقوش. نفس الكلام، العلاقه بيننا وبين ربنا مش كلام، العلاقه بيننا وبين ربنا فعل، العلاقه بيننا وبين ربنا حياه عمليه. يعني معناها ايه؟ اقول بحب ربنا واجي ساعه الصلاه الاقي نفسي بكبر مخي واقول ربنا رحيم، اقول لك راجع نفسك تاني، اللي انت بتقوله ده كلام. لما تصلي في علاقتك مع ربنا بالمزاج، يعني لما يبقى ليا نفس اصلي ولما ما بقاليش نفس اكبر مخي واعتبر ان ربنا مش هيزعل، معناها ان انا مش حريص على علاقتي بربنا. ما تنتظرش يا اللي بتزرع، ما تنتظرش ثمر إلا إذا كنت دقيق في زرعك. بمعنى إيه؟ واحد جاب حتة أرض وعاوز ياخد منها محصول ياكل منه ويبيع ويبقى معاه فلوس، ده معناه إن هو منتظر محصول بقيمة معينة عشان خاطر يقدر لما ينزله في السوق يبقى ليه ثمن. وعاوز ثمرة ليها مواصفات معينة عشان كل ما الثمرة مثلا نقول بتاعة الفاكهة تكون ليها شكل كويس معناه إن دي ليها سعر تاني في السوق. نفس الكلام، إن كنت عاوز يبقى ليك ثمر في العلاقة مع ربنا تبقى لازم زي تبقى زي المزارع الجيد. المزارع الجيد بيعمل إيه؟ بيزق الزرع في مواعيد، بيزق الزرع في مواعيد، بيعالج أمراض الزرع، يبقى في رعاية مكلفة. العلاقة مع الله مش كلام رومانسي. إن كنت عاوز تشوف ثمر لازم تبقى جاد. جاد زي ما قلت من شوية، ربي نفسك هتعرف تربي أطفالك. إن كنت بتتكلم عن السماء كلام فهو مجرد كلام، أما إذا ابنك شافك بتحب السماء هيطلع بيحب السماء. لما أمسك طفلي وأفضل أقول له صلي صلي صلي صلي كذا مرة وألاقي الواد زهق مش راضي يصلي، وعمال أضغط عليه أبونا مش راضي يصلي، انت عاوزه يصلي ليه؟ انت عايزه يصلي عشان بس يبقى ضميرك مرتاح انك اديك عملت اللي عليك. لو انت تعرف انت نفسك بتصلي ليه هتعرف تخلي ابنك بيصلي ليه. لو عرفت تفهم نفسك انت ايه احتياجك للصلاة، نمرة واحد هتبقى حريص عليها، ساعتها هتقدر تحسس ابنك او بنتك ليه انت هتصلي، ليه هي هتصلي. إن ما كنتش عارف أنت ليه هتصلي مش هتعرف تخلي ابنك يصلي. إن ما كنتش بتحب الصلاة مش ممكن يوصل لأولادك شعور. أنت ما تنساش إنك بتكلم

كلمهم عن حاجة هم ما شافوهاش. فالكارثة الأسوأ لو أنت كمان ما شفتهاش. لو أنت ما عندكش علاقة مع ربنا وتقول للولد اعمل علاقة مع ربنا، هيبص لك ويستغرب، هيطوعك زي ما قلت شوية، وعند أول فرصة يعرف يعبر عن رأيه هيديك ظهره بدون تردد. يبقى نقول بوضوح عشان ما أطولش عليكم، التربية المسيحية تحدي. نعمل إيه؟ أول حاجة أعملها أركع قدام ربنا، ويبقى ده سبب الصلاة. أقول له يا رب اكتشفت أن تربية الأطفال أصعب من إمكانياتي وأكبر من قدراتي، لا أنا متخصص ولا حتى المتخصصين ضمنوا يطلعوا أولادهم بشكل مرضي أمامك. أنا يا رب راكع قدامك عشان تساعدني. يا جماعة كل حاجة صعبة بتواجهنا في حياتنا بقصد إلهي، والقصد الإلهي إيه هو؟ إن إحنا نحس بعجزنا ونعرف ضعفنا ونركع قدامه ونقول له محتاجين لك ساعدنا. ناس كتيرة بتيجي عند التحدي ويبتدي يعمل حاجة من اتنين، يا يتذمر على ربنا يا يدور على يمد إيده للشيطان عشان يسهله طريقه ويعدي من الأزمة. ربنا بحكمة عميقة، حكمة كلها محبة، بيقول حطيت قدامكم تحديات عشان تعرف يا إنسان إنك عاجز، عشان تعرف يا إنسان إني قادر، عشان تعرف يا إنسان تخبط علي وتطلب المساعدة. من لم يركع أمام الله إلى الآن من أجل مش إن ربنا يهدي ولاده، لا، أولادكم مش مجانين عشان ربنا يهديهم، ولادكم يحتاجوا إلى معونة إلهية ليكم وليهم، ليكم عشان ضعفتنا اللي تكونت جوانا اللي احنا لسه مش لاحقين نداريها، ربنا يسترها قدام ولادنا عشان ما نبقاش مثل سيء يسيء إلى أولادنا. عشان لو كان شريك الحياة مش على نفس المستوى الروحي، ما بقاش أنا بهد وهو بيبني أو هو بيهد وأنا ببني. ربنا عارف إن الطفل يحتاج إلى رعاية أب وأم مسيحيين. فلو كان الأب ما عندوش علاقة مع المسيح، أو الأم ما عندهاش علاقة مع المسيح، أو الاثنين ما عندهمش علاقة مع المسيح، يحتاج الطفل إلى معجزة من عند ربنا لحمايته. اركع قدام ربنا وحط الموضوع في صلواتك بلجاجة، بإلحاح، باحتياج، وقول له اكتشفت يا رب أن تربية الأطفال تحدي أنا مش قده. لسه في فرصة، لأن أم أغسطينوس لما فلت منها الزمام نتيجة لأن الأب ما كانش مسيحي وما كانش بيساعد الأم في تربية الولد، خرج الولد عن طوع أمه، ورغم أنها كانت ست تقية ورغم أنها كانت حريصة على أنها توصله للمسيح، فلت الولد منها وعاش في الفساد وضاع وبعد كتير قوي. لكن لأن الركوع أمام الله غير منسي، ولأن التحدي قائم لكي يذلله الله، يركع الإنسان زي ما ركعت أم أغسطينوس وتجيب ابنها من بعيد قوي، لأن صلواتها وصلت إلى السماء وعرفت تخلي ربنا يرجع لها ابنها بالنعمة. لأن اللي يعجز عنه أنا وإنت وإنتي، ربنا بيقول لما تبص على عجزك اوعى تشعر باليأس، ارفع عينيك لفوق وقول له أهملت في حياتي وكانت حياتي الروحية ضعيفة ومش عارفة أربي ابني ومش عارفة أربي بنتي، وفلت الزمام مني وشايفهم بيضيعوا قدام عينيا، على الأقل لو مش بيضيعوا مش زي ما أنت عايز يا رب. ركعت قدامك عشان تجيب البعيد، لأن البعيد مش هيجي لا بكفاءتي ولا بكفاءتك، البعيد هيجي لأن الله حنون يمد إيده بالمعونة لكل إنسان عنده ابن أو عنده ابنة يحتاجوا لرعاية إلهية. بقول الكلام ده عشان كل إنسان عنده احتياج لمعونة ربنا ما يبقاش شاعر بالعجز ولا باليأس ولا بالفشل.

ولا بتضيعه، لكن يعرف عجزه ويعترف بيه ويصلح من نفسه ويربي نفسه الأول ويرجع لربنا ويركع قدام ربنا ويطلب المعونة من أجل نفسه ومن أجل أولاده. ساعتها زي ما القديس أمبروسيوس قال للقديسة مونيكا أم القديس أغسطينوس: لا يهلك ابن هذه الدموع. ما هوش أغسطينوس واحد، كل بيت عاوز يبقى فيه أغسطينوس، مش بمعنى أن الابن ضايع ولا البنت ضايعة، لكن عايز يطلع قديس، عاوز يشوف نعمة ربنا على أولاده. دموع القديسة مونيكا طريق واضح للي عاوز يتعلم إزاي يحافظ على أولاده في النعمة. أما إذا كنا هنمثل على أولادنا، أولادنا بيفهموا أكتر مننا دلوقتي وإحنا مكشوفين قدامهم. ربنا يحافظ عليكم، بركة العذراء أم النور، كل سنة وأنتم طيبين، ولأهل المجد الدائم أبديا أمين.

كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بشبرا برعاية صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وبمراجعة الآباء الموقرين كهنة الكنيسة تقدم قصة حياة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس.

قصة حياة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، إعداد درامي وإخراج سمير فهمي.

الرب يسوع المسيح له المجد قال: أيضا يشبه ملكوت السماوات إنسانا تاجرا يطلب لآلئ حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. وتاجرنا الشاطر اللي حنحكي حكايته يا أحبائي النهاردة باع كل ما يملك من ميراث العالم الفاني عشان يشتري اللؤلؤة الواحدة كثيرة الثمن اللي لقاها. حب يشتري ملكوت السماوات، باع ميراثه عن أبوه ووالدته الأتقياء اللي كانوا شديد التعلق بالسيد المسيح، وعاش هو وأخته الوحيدة بعد وفاة والديه.

0: في قرية قمن العروس بمحافظة بني سويف في صعيد مصر، وكان عمره 20 سنة. قدسنا البار اللي هنتكلم عنه النهاردة هو حبيب الله القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، اللي اتولد سنة 251 ميلادية.
1: وناوي على ايه يا اخويا أنطونيوس؟
2: ناوي اشتري الملكوت الأبدي. مش المؤمنين باعوا كل شيء؟ باعوا ممتلكاتهم وجابوا تمنها ووضعوه تحت رجلين الرسل لتوزيعه على المحتاجين من إخوة الرب.
1: أيوة صح.
2: أنا بقى حبيع كل مجد أرضي باطل واشتري المجد السماوي مع حبيبي صانع الخلاص.
1: طب وانا؟
2: انت يا اخت الغالية زيوس، هترك ليك من مراس ابونا وامنا اللي خليك تعيشي حياتك من غير ما تحتاج لحد، وانا واثق ان ايمانك ومثبتك على حياة الشركة المقدسة مع الرب يسوع المسيح هيحفظوك من الشر وعدو الخير.
1: ايوه بس انا مش متصورة انه بعد انتقال ابونا وامنا هتسيبني يا أنطونيوس وتعيش بعيد عني. انا دلوقتي ماليش غيرك في الحياة.
2: انا وانتي لنا الحياة مع المسيح، ذاك أفضل جدا. أنا يا زيوس لقيت الكنز السمين اللي حبيع علشانه كل شيء واشتريه، وانت يا أختي الغالية هتعيشي مع العذارة الأمينات في بيت العذارة، حياة صلاة وأصوات متصلة، وأنا حب أزورك كل فترة عشان أطمن عليكي.

0: ووزع قدسنا البار الأنبا أنطونيوس، وزع كل مراسه عن أبويه 300 فدان من أجود الأراضي الزراعية في صعيد مصر، وزعهم على الفقراء والمحتاجين إخوة الرب من أهل قريته قمن العروس، وترك لأخته الوحيدة زيوس القليل من الأموال اللي تخليها تعيش حياة بسيطة طهرة مع العزارة الأمينات. وخرج أنطونيوس البار تاركا كل شيء خلفه، خرج يدوب بما يستر جسده.
1: برضو مصر تعيش حياة الوحدة؟
2: أيوة يا بطرس، وأنا بشكر محبتك يا أعز أصدقائي، بشكرك لأنك ساعدتني في توزيع ميراثي على الفقراء والمحتاجين.
1: ده أنا اللي بشكر البركة الكبيرة اللي اديتها لي يا صديقي أنطونيوس.
2: أنا كان كل اللي يهمني أني أطمن على أختي، وظن مفيش أأمن ولا أفضل من بيت العزارة.
1: وانت ناوي على فين؟
2: زي ما قلت لابونا مرقص وقلت لك قبل كده يا بطرس، حبدأ طريقي لحبيبي الصالح بإن أتعلم من كل اللي سبقني وترك العالم وملذاته وعاش في عزلة مع المسيح. هتعلم طريق النسك والتقوى.
1: كان نفسي أكون معاك يا صديقي البار، لكن انت عارف أبويا راجل عاجز وأمي ست وحيدة ملهمش غير يرعاهم.
2: خدمتك لأهلك ورعايتك ليهم رباط وثيق بيربطك بالحبيب الإله القدوس، وبعدين انت دائم الحضور للقدسات والتناول من الأسرار المقدسة ودائم الصوم. ربنا يباركك. يا أبي القديس، أقبل أيديك الطهرة.
3: سلام يا أبي، اتفضل اقعد جنبي هنا. معلش سامحني، هتقعد على الارض لان مفيش حاجه تقعد عليها.
2: يكفيني اخد بركتك يا ابي القديس. انا كنت عايش في قريه قريبه من المكان المنعزل اللي قدسك عايش فيه حياه الزهد والنسك.
3: انا يا ابني انسان خاطي، بعدت بخطيئتي عن العالم وعشت في المكان البعيد ده، يمكن ربنا يقبل توبتي ويغفر خطيتي.
2: أنا جاي لك يا أبي عشان أتعلم منك. سمعت عن زهدك ونسكك وتقواك، حبيت أقتدي بيك في طريق غربتي عشان أشتري أبديتي.
3: يا أنطونيوس يا ابني،
2: قدسك عارف اسمي
3: وعارف إنك جاي لي. اسمع يا ابني، احفظ نفسك وقلبك من كل جهة، اخدمهم باسم المسيح، لأن أعدائنا أرواح خفية ما نقدرش نشوفها، لكن علينا إننا نستعين بقوة الله، وقتها يهرب أعدائنا ولا يمكن يقدروا يضرونا أبدا ما دمنا حافظين بيتنا وبنقفل أبوابه كويس وما بننامش ولا نقفلش عنه، مش هيقدر أعدائنا يستولوا عليه.
2: لكن أنا سبت بيتي وكل مالي عشان أعيش مع ربي بعيد عن كل ما يربطني بالعالم.
3: بيتك يا أنطونيوس هو حياتك الروحية. السيد الرب في آخر عظة ليها على الجبل قال: كل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط، لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرب، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما.
2: إذا كان السيد المسيح يقصد بالبيت حياتنا الروحية، فأنا أعتقد أن الصخرة اللي نبني عليها حياتنا الروحية هي الله نفسه.
3: تمام. أما الريح والأمطار والأنهار اللي بتصدم البيت وتوقعه هي أفعال وتدابير الشيطان. عدو الخير، لأن الشيطان عدو الخير.

0: سامع اللي انا سمعته؟
1: سامع سامع يا ابليس يا عظيم.
0: هو احنا ناقصين؟ يعني الكشف كان ناقص اسماء. الكشف اتملى بالعبد اللي مشي في طريق الامام ومخلصهم. المخلصهم قال.
1: ايوه المخلصهم قال.
0: دول كتروا كتروا بقوا زي الهم على القلب، مش عارف هنلحق عليهم ازاي. لكن معلش انا قدهم وقدود.
1: ايوه معلش انت قدهم وقدود.
0: هفضل وراهم لحد ما اخليهم يضلوا يكفروا بمخلصهم ويسجدوني. انا الاعظم، انا سيد العالم ورئيسه.
1: ايوه خليك وراهم وانا وراك لحد ما تبقى سيد العالم ورئيسه، وانا برضو وراك.
0: هو ده اللي انت فالح فيه يا خي؟ ترد ورايا كلمه بكلمه وساعد خي؟ لا انت نافع ولا حيبالك قيمه ولا شخصيه في يوم من الايام.
1: رئيسي الفخيم.
0: انا فخيم بلا سخيم؟ اهو ده اللي باخده منك، خيب اكتر ما انت خايب. انا مش عارف من غيري انا كنتوا هتعملوا ايه.
1: وانا كمان مش عارف من غيرك كنا هنعمل ايه. تعيش لنا يا ابليس يا عظيم. المهم دلوقتي ايه؟ خلينا في الوافد الجديد.
0: يا انطونيو يا سيدنا عادي، هحاربه هكفره فشل لحد ما بعيد عن الطريق اللي ناوي يمشي فيه.
1: ايه رأي سموك نستعمل معاه الخطة اللي استعملناها مع يهوذا
0: الاسخريوطي؟
1: ايوه يهوذا.

0: Ισχαριώτη.
1: Το μου τη την φανάει, αγαπή. Είσαι κάτι καταφέ.
2: Τα μου τελεκέ του. Μα σάλα φορά. Δεν είμαι άναλιο όμως αφή. Αμού ελπίδα για τρομπάτε μαν σάλα άδε μου είναι λαδού. Είπα τχίτα λινή φέιτ μα εχούζε. Μισά τη φάλου.
0: Α, φέλεν. Δεν αφλέτ ρεβί. Είπα τχίτα λινή φέιτ μα εχούζε. Μισά τη φάλου.
1: أنا عايزك تحط تحت عينيك.
0: حاضر.
1: ميغيبش عنك لحظة.
0: حاضر.
1: وتجيب لي أخباره أول بأول وأنا هحاربه حرب. مش هخليه يفكر في السكة اللي ناويها. وبكرة تشوف. حواليك يا أنطونيوس.
0: وأنا وراه. بكرة تشوف وهيوريك يا أنطونيوس.
1: أنطونيوس
0: مين؟
1: ماشي لوحدك يعني في الطريق الفاضي ده ليه؟
0: أنت؟
1: أيوه أنا ماشي جنبك على شمالك ووراك
0: وأنا وراك
1: مش شايفني؟
0: أيوه مش شايفني؟ ولا عاوز أشوفك انصرف يا عدو الخير
1: انصرف؟ انصرف بتقولي انصرف؟ انصرف وسيبك ازاي؟ ده انت صاحبي.
0: انا مش صاحبي ولا عمرك هتبقى صاحبي.
2: انا بقى صاحبك. خليك معايا. انا صاحبك وحبيبك وعاوز افكرك بايام عزك وثروتك الثروه اللي سابها لك والدك بقى يا انطونيوس يا صاحبي يا حبيبي توزع 300 فدان نصيبك على الفقراء اللي ما يزوش أنا عليك يا أنطونيوس.
0: بقول لك انصرف انصرف يا عدو الخير.
1: بقى بسميتك أنا عدو الخير؟ ده أنا عاوزتك كل الخير.
0: الخير؟
1: أيوة الخير. الثروة العز العز وقت الوز اللي كنت عايش بتتمرغ فيه واللي بيه كنت هتبقى من أكبر أكابر بلدك. النعيم والمل والمشمر والمحمر وما لذ وطاب من احسن الاطعمه. الدهب يا هلا الدهب اللي بيلعبط الفضه اللي بترن في الودان المال باب سميتك هتقدر تقاوم باقي الدهب. حب المال
0: محبه المال اصل لكل الشرور.
2: ده كلام عصر ديل اللي ما حلتوش.
1: انا لو مكانك.
2: ايوه انت لو مكانه ارجع استرد املاكي. ايوه تسترد املاكك
1: وعيش.
2: ايوه عيش
1: عيش حياتي ملذاتي.
2: ايوه
1: واشبع شهوات جسدي.
0: بولس الرسول قال وانما اقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون.
2: إيه أنت حفظت الكلام ده إمتى ومنين وإزاي؟
1: ده كلام هيأخرك. كلامي أنا هو الخير لك. أنا بدور على مصلحتك. عايز اخلص دماغك من التخاريف اللي عششت جواه.
0: خلاص نفسي وفكري وقلبي بنعمة الله السكنة جواي لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح.
1: ما تجيبش سيرته على لسانك. ما تجيبش سيرته على لسانك. الحقوني الحقوني.
2: عجبك كده؟ عجبك كده يا سي أنطونيوس؟ اديك تعبت الاستاذ. روح روح منك لابليس.

0: قدسنا البار عقد النية على حياة الوحدة والنسك بعد ما صمم على عدم العودة لبلد أبائه قمن العروس بمحافظة بني سويف، واختار مكان عزلته صومعة في المقابر اللي بجوار قريته، وابتدى يمارس صنعة عشان يتقوت منها، لأنه أرى في رسالة معلمنا بولس الثانية إلى أهل تسالونيكي: فإننا أيضا حين كنا عندكم أوصيناكم بهذا، أنه إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. عشان كده يا أحبائي اتعلم أنطونيوس الصنعة، وكان بيصرف جزء من مكسبه على قوت يومه البسيط جدا ويوزع الباقي على إخوة الرب، وكان في مكان عزلته مداوم على الصلاة في السر وبلا انقطاع. مش رب المجد في إنجيل متى الإصحاح السادس آية 6 بيقول: وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. وأصبح قدسنا الأنبا أنطونيوس محبوب من الجميع، وعشان كده سموه القديس أنطونيوس حبيب الله.
1: مين اللي بيخبط في الليل المتأخر ده؟ انت مين؟ تعالي هنا، دخل فين؟ امشي، خرجي بره، امشي.
2: أنطونيوس، انا جاي احتمي بيك، سمعت كتير عن مروتك وشهامتك، الحقني يا أنطونيوس.
1: امشي اطلع بره، امشي.
2: انت ليه مديني ظهرك؟ مش عاوز تبصلي؟ ما انتش شايف جسمي الجميل اللي بيترعش من شدة البرد؟
1: امشي،
2: بصلي، بص يا أنطونيوس، بص وشوف، شوف انا بترعش ازاي من البرد.
1: امشي، خرجي بره.
2: بصلي يا أنطونيوس، انت ايه؟ مش بشر؟ مش عاوز تدي جسمك حقه من الملذات؟ ليه يا أنطونيوس؟
1: لا تملكنا الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته، ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية، بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات، وأعضاءكم آلات بر لله.
2: يا أنطونيوس، أنا بدعوك للحياة والمتعة واللذة، هي دي الحياة.
1: إن أجرة الخطية هي موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا.
3: برضو قاعد تذكر اسمه قدامك. انت ايه؟ انت ايه يا اخي؟ عايش لي مش فالح في الصوم والصلاة والقراية في الكتاب؟ انا مش قادر ارجعك عن اللي في دماغك. ازاي ده؟ انا حاولت معاك اكتر من مرة.
1: ايوة، اظهر على حقيقتك يا ابليس يا ملعون، جاي لي في صورة امرأة؟
3: انا خدعت اول كتير، طرحت كتير من الخايبين امثالك في الخطية، ومش هسيبك. انا صديق الزنا، ده انا روح الشهوة، ولازم هنتصر في النهاية وحتشوف.
0: يا اخوتي، تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكائد إبليس. البار أنطونيوس كان حاطط قدام عينيه نصيحة القديس بولس الرسول لأهل أفسس في الإصحاح 6، كان بيحتاط وهو بيصارع إبليس، وكانت النصرة على إبليس هي عمل المخلص في الأنبا أنطونيوس، لأن القديس ما تهونش ولا تراخى في حرصه وفي احتياطه، مما زود الغل جوه نفس إبليس لاصطياده بكافة ألوان الغواية والمغريات. لكن قدسنا البار يا حبيبي

0: جرب نفسه وعودها على مقاومة ألاعيب إبليس، وده كان بالسهر لدرجة انه كان بيقضي الليل كله يصلي من غير ما ينام، وكان بياكل مرة واحدة في اليوم بعد الغروب، واحيانا مرة كل يومين، وفي بعض الاحيان مرة كل 4 ايام. وكان معظم اكله هو الخبز والملح والماء، وكان يكفيه انه ينام على حصيرة خشنة، وغالبا ما كان بينام على الارض، الارض العارية.
1: سلام يا قديس الله.
2: سلام يا بطرس.
1: انت نايم على حصيرة خشنة؟ انا قلت لقدسك اجيب لك مرتبة نفرشها على الارض، او حتى بطنية.
2: وجودي الدائم مع ابي وحبيبي يسوع المسيح بينسيني اي الام واي اوجاع للجسد الترابي الفاني. صدقني يا بطرس، تلذذ روحي بتسبيح اسم الله القدوس ما بشعرش معاه باي الام او متاعب جسدانية. وبعدين يا صديقي، انا بكره النوم لانه بيبعدني لحظات عن حبيبي.
1: هو انت بتنام؟ ده انت بتسهر الليل تصلي، وده هيأخر صحتك. مش كفاية عليك الضربات والحروب الدايمة اللي بيشنها عليك ابليس؟
2: كل ده سر قوتي يا بطرس. الرب قال لبولس الرسول: تكفيك نعمتي، لان قوتي في الضعف تكمل. فبكل سرور افتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. لذلك أسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي.
1: أنا جبت لك معايا الخبز والملح، يا ترى صنعت كام سلة الأسبوع اللي فات؟ هاخدهم أبيعهم زي العادة. يا خطيتي، كنت هنسى.
2: خير يا بطرس؟
1: معايا شاب عنده 20 سنة خادم للمسيح منتظر برا.
2: مين ده؟
1: ده شماس وخادم للبابا ألكسندروس رئيس الأسقفة.
2: ما تخليه يتفضل.
1: اتفضل.
3: سلام يا قديس الله، أقبل أيديكم.
2: سلام يا ابني، اتفضل.
3: أنا ابنك أساناسيوس من أخميم، وخادم لسيدنا البابا الأنبا ألكسندروس. سمعت عن قدسك ونسكك وطهارتك، حبيت أكون خادم لقدسك، أتعلم من تقواك وحكمتك. أرجو أن قدسك تسمح لي أتردد عليك، أتعلم من قداستك وبرك.
2: أنا خاطي يا ابني، وكل اللي أتمناه أن السيد المسيح يغفر خطيتي ويقبلني لصدره.
3: صدقني يا قديس الله، إحنا عايشين في العالم ببركة صلواتكم، وإنتم بتتشفعوا فينا قدام رب المجد عشان يحمينا من الهرطقات والخرافات والبدع اللي ابتدت تطارد المؤمنين باسم المخلص وتشكك في انه ابن الله المتجسد.
2: في رسالة يوحنا الرسول الاولى اصحاح 5: من هو الذي يغلب العالم الا الذي يؤمن ان يسوع هو ابن الله؟ والآية 7 من نفس الاصحاح: فان الذين يشهدون في السماء هم 3: الاب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء 3 هم 1. وفي إنجيل يوحنا الأصحاح 3 آية 36: الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. والعهد الجديد يا أساناسيوس أعلن: الله، الآب والابن والروح القدس ذات واحدة وجوهر إلهي واحد منذ الأزل، وأنه أرسل ابنه في ملء الزمان ليتجسد ويصير إنسانا، لنصير نحن فيه أبناء الله وندعوه أبا لنا ونتحد به في شخص روحه القدوس.
4: وبعد ما الراجل ده بعدين معاه مش هيرجع اللي في دماغه. انا حاولت معاه بكل الطرق، كل الخدع، ما نفعتش.

0: عامل ايه بس؟ ما تقولي يا مساعد الغم، عامل ايه؟
1: اقول لك ايه بس يا ابليس عظيم، احنا بصراحة قابلنا ناس متمسكين بدينهم بالجامد قوي، وكتير منهم رجع ومشي في طريقنا وساب الايمان الخايب بتاعهم، لكن الجدع انطونوس ده متلبس معانا وقافل على الاخر.
0: الاسبوع اللي فات طقت في دماغي، عملت له اسم وقعدت الف حواليه واظهر وزوم، لما قطع نفسك وسخنت عليه، لما سخنت قوي رحت هامش في لحمه اني اخوفه، لا غزني موتني من الغيظ. طول الليل وهو يصلي لحد ما خلاني اهرب مرعوب من حراره صلاته.
1: وانا يا عظمتك جمعت زمايل الشياطين ورحنا المقابر حوالين صومعته وعملنا اصوات فرقعه جامده، زوزو هش هش فش فش، وزلزلنا الارض اللي سهران يصلي عليها، ودخلنا عليه باصوات واشكال حيوانات مزعجه، فهود نمور حيتان افاعي ذئاب عقارب سحالي، وكل شيطان منا ضربه ونطحه وقطعنا جسمه حتت، وهو ولا اتحرك ولا ترك صلاته.
0: بس انا بقى الليله دي مش هسيبه. اجمعلي يا مساعد الغم كل مملكه الشياطين، وكل شيطان منكم يجيب معاه كرباج ومنجله، وهنقوم بزياره خفيفه لصاحبنا انطونيوس. يلا يلا مستنين.
1: لا روح له انت لوحدك يا عظمتك، عشان انا تعبان، اعتبرني مبلغ مرضي. انا انطونيوس ده تعبني نفسيا قوي، انا مش هروح معاك، روح لوحدك. خد يا قديس، خد اتعشى، حلو الكرباج ده.
2: الرب الفادي اللي بيعمل معايا ومع كل قديسيه، الرب اللي عشان نتجسد ووهب الجسد نصرة عليك يا إبليس، عشان يقدر كل اللي يحاربك بإخلاص يقول بنعمة الله التي معي أنا ما أنا.
0: ما تجيبش سنت على مساعدك.
2: قديسي، الرب اللي عشان نتجسد ووهب الجسد نصرة عليك يا إبليس، عشان يقدر كل اللي يحاربك بإخلاص يقول بنعمة الله التي معي أنا ما أنا.
0: ما تجيبش سنت على مساعدك.

أبي القديس، أبي القديس يا حبيب الله، أنت فين؟ يا ربي، إيه ده؟ إيه اللي رماك على الأرض كده؟ اصحى، اصحى يا حبيب الله، أنا جايب لك الخبز، اصحى. أنت بتتألم ألم فظيع، أعمل إيه؟ أعمل إيه يا يسوع؟ ده ما بيردش. أنا أشيله دلوقتي وأوديه الكنيسة علشان أبونا مرقص يصلي له. ساعدني يا رب، ساعدني.

0: احنا في قريتنا. انا شفت قديس الله اللي من كتر حبكم ليه سميتوه حبيب الله.
1: قديس انطونيوس
0: وجيتوا هنا في الكنيسة عشان ابونا مرقص وكلكم يا شعب المسيح تصلوا علشان ربنا يمد ايده لشفاء حبيبه انطونيوس. صلوا صلوا.
1: حط ايدك يا عذراء، حط ايدك يا عذراء، مش في عذراء.

جيش لا يخاف قلبي إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله لأني أختبئ في مظلته. في يوم الشر يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني، والآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي.

0: شايفين شايفين يعني مش قادرين على الراجل المهجع ده؟ لا بروح الشكوى ولا بضربات الشرع ولا بتخويف الوحوش. هنعمل له ايه؟ نعمل معاه ايه ده؟ طيب احنا بقى مش هنسيبك يا انطونيوس، وانت يعني مش هنسيبك. يلا عيل هو او او او او او او او او او او او او
1: ان كنتم قادرين وانتم ملكوش اي سلطان عليا، ما تتاخروش عن الهجوم، لكن انتم مش قادرين، فليه ليه تتعبوني بالباطل؟ إيماني بربي حصن وسور أمان ليا ولكل المؤمنين باسمه القدوس. إيه ده؟ سقف الأوضة انفتح، ايه النور اللي نازل منه ده؟ المجد لاسم الله القدوس، المجد لاسم الله القدوس، المجد لاسم الله القدوس. انا خفيت، الالم راح من جسمي. انت يا رب اتحننت وجيت لعبدك الخاطئ. امال كنت سايبني ليه؟ ليه ما جيتش من البداية وضعت حد الآلام؟
2: يا أنطونيوس، أنا كنت معاك في كل وقت،

0: لكن انتظرت اشوف جهادك وصبرك واحتمالك من اجلي، ولانك احتملت ولم تغلب ساكون عونا لك الى الابد، واجعل اسمك معروفا في كل زمان.
1: يا رب اشكرك، اشكر مرحمك وتحننك. اعطني يا رب القوه، انا هترك صومعتي دي

الطريق للجبل بيطول ليه؟ ساعدني يا رب وسهل طريقي. ايه ده؟ ايه اللي مرمي على الارض؟ طبق فضة كبير. ياه، الطريق اللي انا صاعد فيه للجبل محدش بيمشي فيه. مش معقول يكون الطبق واقع من حد من غير ما يشعر بيه، لان حجمه كبير. تاني يا عدو الله، مش هتقدر تصدني وتبعدني عن طريقي. اذهب الى الهلاك يا ابليس، اذهب. ايه ده؟ ياه، الطبق اتحول لدخان وطار الدخان في الهواء. الطبق اختفى. امشي بقى اكمل طريقي. ايه ده؟ دهب كتير مبعتر على الارض. دهب كتير.

0: ساعدني، ابعد عدوك إبليس عن طريقي، انصرني عليه دايما كما نصرتني من قبل. أجري أجري أجري ومش هبص ليميني ولا شمالي.
1: وجري حبيب الله أنطونيوس وعد النهر وصعد لأعلى الجبل لحد ما وصل لحصن مهجور، والحصن ده كان مليان بالزحافات من كل نوع. وعند وصول القديس للمكان هربت كل الزواحف بسرعة كأن فيه شخص بيطاردها. ودخل الأنبا أنطونيوس الحصن وبناله مدخل وسكن فيه، وكان معاه خبز يكفيه 6 شهور. وابتدى معارفه ومحبيه وتلاميذه من الرهبان بعد ما عرفوا حصنه الجديد ابتدوا يقولوا علشان يقابلوه وياخدوا بركته ويتعلموا منه. وكتير ما كانش بيأذن ليهم بالدخول، فكانوا ينتظروه خارج الحصن في الجبل أيام وليالي، وكانوا بيسمعوا أصوات وطنين وصراخ، واللي يقوله اخرج من مكانك، حتى هنا في البرية جيت مش هنتركك، مش هتقدر على هجماتنا وحربنا عليك. طبعا يا حبايبي دي كانت أصوات الشياطين اللي بتحارب الأنبا أنطونيوس، وكان محبيه منتظرين القديس بره فنادوا عليه:
2: يا قديس الله يا قديس الله، الأصوات اللي جاية من داخل الحصن اللي قدسك عايش فيه،
3: رد علينا ما تفضلش قاتل بالك. أهو القديس ظهر،
2: القديس ظهر،
4: القديس ظهر.
0: يا أبنائي، الشياطين بتوجه هجماتها المنظورة للجبناء قليل الإيمان. اتحصنوا بالصليب يحميكم يا أبنائي. يقوم الله، يتبدد أعداؤه ويهرب مبغضوه من أمام وجهه، كما يذرى الدخان تذريهم، كما يذوب الشمع قدام النار، يبيد الأشرار قدام الله. كل الأمم أحاط بي، باسم الرب أبيدهم، باسم الرب أبيدهم، باسم الرب أبيدهم.
5: فاضل كتير يا أخويا،
6: قربنا كلها نص ساعة ونوصل للحصن في أعلى الجبل وناخد بركة القديس أنطونيوس. استحمل شوية يا فلوبس يا أخويا.
5: مش قادر أنا، خلاص

0: أموت، أنا عطشان عطشان، الحر شديد، ريه ناشف، هموت من العطش، الحقني يا حنة.
1: وأنا زيك، استحمل شوية يا فلوبوس.
0: مش قادر، مية، عطشان، الشمس، الحر، ريه ناشف، هموت. الحقني يا اخويا.
1: ايه ده انت وقعت على الارض؟ اخويا فلوبوس، قوم اخويا، ده مات اخويا فلوبوس، مات كده يا قديس الله، جاي ناخد بركتك انا واخويا، يوم يموت اخويا يرضيك كده. يا رب انقذني، يا رب قدرني على اني اوصل للقديس انطونيوس. العطش هيقتلني انا كمان، يا رب.
2: في ايه يا ابي؟ في حاجه يا ابي القديس انطونيوس؟ قطعت صلاتك ليه؟
3: اسمع يا ابني، خد ابونا الراهب زميلك وخده معاك وجره ميه، واجروا في طريق الرجوع لمصر، لان اتنين اخوات كانوا جايين لزيارتي، واحد منهم مات من العطش، والتاني هيموت لو ما لحقتهوش بالميه.
2: وقدسك عرفت ازاي؟
3: اعلن الي بامرهم اثناء صلاتي. يلا بسرعه.
2: حاضر يا ابي. سمعت الاسم القدوس، اسم الاب والابن والروح القدس الى واحد، امين. خد يا اخي جرة المية دي واشرب.
1: الحمد لله، بقالي مدة طويلة ما شربتش. انتوا منين يا اباء الرباط؟
2: احنا خدام للقديس انطونيوس، عرف باللي جرالكم وبعتنا ليكم بالمية. تعال الاول نصلي على اخوك وندفنه، وبعدين ناخدك للأنبنطوس.
0: نمجد اسمك القدوس يا إلهي.
4: وقعد قدسنا يا أحبائي 20 سنة يدرب نفسه على الوحدة، واستطاع بقوة الرب انه يشفي أمراض الكثيرين، الأمراض الجسدية، ويخرج الأرواح الشريرة. ووجد محبيه ان الله اعطى القديس نعمة في الكلام، لما كان بيحسهم على تفضيل محبة المسيح عن كل ما في العالم، مذكرهم برحمة الله المخلص لاهل العالم. الله الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا جميعا. وكلام القديس انطونيوس اقنع كثيرين من محبيه لاعتناق حياة الوحدة، فأقيمت الصوامع في الجبال، وعمرت البرية بالرهبان اللي سجلوا نفسهم ضمن سكان السماء. ولما خاف القديس أنطونيوس من ان الناس تفتكر فيه فوق ما ينبغي ان تفتكر، فكر انه يهرب منهم ويروح طيبة العليا بالناس ما يعرفهوش، وهو جالس على شاطئ النهر منتظر سفينة يستقلها، سمع صوت بيناديه:
5: يا أنطونيوس، رايح على فين؟ هتهرب ليه؟
3: يا رب، الجموع الكبيرة ما بتدينيش الفرصة أعيش في الهدوء لعبادتك والمعيشة معاك، فأنا عاوز أروح طيبة العليا بسبب المعطلات الكتيرة اللي بشوفها هنا، خصوصاً إنهم بيطلبوا مني فوق طاقي.
5: حتى لو رحت إلى طيبة أو حتى نزلت بوكوليا في الوجه البحري، فأنت هتلاقي هناك أتعاب أكتر، أضعاف أتعابك الحالية.
3: طب وتأمرني بإيه يا إله الصالح؟
5: إذا كنت عاوز الهدوء ارحل دلوقتي للصحراء الداخلية.
3: ومين يوريني الطريق؟ أنا معرفوش يا إلهي.
5: في بعض الأشخاص هيعدوا.

0: من هنا رايحين للصحراء الداخلية، هياخدوك معاهم.
1: ووصل الأنبا أنطونيوس للصحراء الداخلية، وبعد مدة عرف أبناء القديس من الرهبان والشعب، عرفوا مكانه وبقوا يترددوا عليه كل فترة جايبين له معاهم الخبز. وطلب منهم الأنبا أنطونيوس يجيبوا له فاس وجاروف وقليل من الحنطة، وابتدى يزرع الحنطة في السهل، والرب دبر له ينبوع مياه وفيرة للري والزراعة. لكن عدو الخير ما كانش عاوز يتركه بدون مضايقات.
2: يا مخلوقات الله، يا وحوش الصحراء، انا ما اسأتش لحد فيكم، ليه بتسيئوا ليا؟ ها؟ ليه بتتهزوا الزرع اللي بزرعه وبتهوت منه؟ يلا انصرفوا بسلام، وباسم الرب يسوع المسيح

0: معجزات كتيرة تمت بواسطة قديس الله الأنبا أنطونيوس، وأعطيت أيضا إليه نعمة عظيمة من الله، وهي إن القديس الأنبا أنطونيوس كان لما بيقعد على الجبل وحده وتحصل له حيرة في تأملاته اللاهوتية يعلن ليه تفسير كل اللي بيحيره أثناء صلاته وخلوته بربه. ومرة بعد زيارة بعض الفلاسفة للأنبا أنطونيوس، سألوا واحد من الفلاسفة عن رأيه في النفس البشرية وطبيعة مركزها بعد الحياة. الموضوع ده حيره، وبعد انصرافهم ودخوله لصومعته فوق الجبل،
1: أشكرك يا رب الحبيب على نعمك الكتيرة
2: أنطونيوس.
1: ربي وإلهي.
2: قوم يا أنطونيوس وافرح، قوم اخرج بره صومعتك.
1: أمرك يا رب، أنا تحت أمرك يا إلهي وخرجت.
2: بص لفوق، بص للسماء.
1: حاضر.
2: شايف إيه؟
1: شايف يا ربي واحد طويل واقف حصل براسه السحاب. ده كائن طويل يا ربي وشكله مرعب.
2: بص، شايف ايه جنب المخلوق ده؟
1: شايف مجموعة لابسين ابيض وصاعدين للسماء كأن ليهم اجنحة، والمخلوق المخيف ده مد ايديه وصد مجموعة من الصاعدين للسماء وقعهم على الأرض، والمجموعة الباقية طاروا فوق بهدومهم البيضة وكملوا صعودهم للسماء من غير أي تعب، والشرير ما قدرش يصدهم.
2: سامع صوت صرير أسنان ده من غضبه لأنه ما قدرش يوقع جميع الصاعدين. فاهم ده معناه ايه؟ فاهم يا أنطونيوس الحبيب؟
1: أيوة يا ربي فاهم.
2: ده عبور النفس بعد الممات، السؤال اللي كان محيرك. والكائن الطويل ده هو العدو اللي بيحسب المؤمنين، واللي مسكهم وصدهم عن العبور وسقطوا. دول المدينين له اللي صاروا في طريق، أما اللي عجز عن إنه يمسكهم وهم صاعدين للسما فوق بملابسهم البيضة وأجنحتهم، دول الأبرار اللي ما مشوش في طريقه واشتروا أبديتهم في ملكوت السماوات.

0: حياه اي قديس من القديسين وبعد رحله نسك وشركه ووحده مع الله احيانا بتمر بحياه القديس لحظات ضعف بتجعله يعود لايمانه اشد واقوى. وفي مرحله مهمه جدا في حياه القديس الانبا انطونيوس جاله واحد من خدام الرهبان.
1: أبي أنطونيوس، الملك قسطنطين بعت رسالة لقدسكم مع رسول. اتفضل، الرسالة أهي.
2: وانت فرحان يا ابني برسالة من إمبراطور مصير الموت؟ يوه، ده أنا معايا رسائل كتير مباشرة من ملك السماء والأرض. رسالة الملك قسطنطين ما تفرحكش قوي كده
3: يا أنطونيوس؟ لماذا ارتفع قلبك هكذا؟ فهذا فكر شرير. إنك لست أول من سكن هذه الصحراء. يوجد إنسان له 70 عاما لم يرى وجه إنسان. إنه بجوارك، ومن أجل صلاته أحفظ العالم.
2: أخطأت يا ربي، أخطأت. وأنا لازم أشوف القديس ده. هقوم دلوقت وبقوتك ترشدني الطريق عشان أخد بركته.
4: ادخل يا أنطونيوس.
2: سلام يا أبويا بولا.
4: سلام يا أبويا أنطونيوس. اسحب الحجر اللي جنبك وقعد عليها. طمني، أخبار شعب المسيحي لسه النيل بيفيد مياهه زي ما كان لخير الناس؟ هل إيمان الناس ثابت في الله؟
2: نعم يا أبويا، بصلواتك الخير والإيمان لسه موجودين. صحيح في بعض المحاربات من الشيطان، لكن المؤمنين بالمسيح إيمانهم بيزداد ثبات. أنا نفسي يا أبويا القديس تحكي لي سيرتك العطرة.
4: أنا جيت هنا للصحراء هربان من الطمع. أخويا أخد ميراثي بحجة إنه أكبر مني وأكتر معرفة. ولما جيت أقاضيه شفت جنازة أغنى واحد في البلد، وتأكدت لحظتها إننا مش هناخد شيء معانا لما ننتقل. تركت العالم لأبتعد عن شروره وألتصق بمحبة ربي ونور خلاص يسوع المسيح. وأرشد من ربي إني آجي هنا، وربي الحبيب ما كانش بينساني. كان كل يوم بيجي غراب ويجيبني نص رغيف خبز كل يوم. أهو شايف الغراب داخل من الطاقة اللي في سقف الصومعة. إيه ده؟ مجد الاسم الله القدوس. شايف تدبير الله يا أنطونيوس؟ الغراب جاي معاه النهاردة ولأول مرة رغيف خبز كامل عشان ناكل أنا وأنت سوا. اتفضل.
2: المجد لاسم الله القدوس. المجد لاسم الله القدوس.
4: بسم الله والابن
2: الروح القدوس. إلهي
4: مفتح. اسمع يا أبو يا أنطونيوس، أنا كشف للرب عن إنك اللي هتوريني في الطرق، فأنا برجوك انزل اسكندرية هاتلي طوب أبويا أساناسيوس البطريرك عشان الأريوسيين يتأكدوا إن أنا على إيمان أساناسيوس. ولما ترجع خد لطوب الليف اللي على جسده بدلا من طوبه.

0: فعلا نفذ قدسنا البار الأنبا أنطونيوس وصية الأنبا الناسك الزاهد القديس الأنبا بولا. ولما رجع بتوب القديس أثناسيوس الرسولي شاف السماء مفتوحة وشاف الملائكة رفع نفس الأنبا بولا للسماء، بكى الأنبا أنطونيوس. ولما دخل المغارة وجد الأنبا بولا ساجد على ركبته وإيديه مبسوطة على شكل صليب كفنه بالرداء، وحاول يواري الجسد في التراب ما قدرش، فلقى أسدين تقدموا وحفروا مكان مشاور ليهم القديس الأنبا أنطونيوس وواروا جسد الأنبا بولا في التراب. وكل قديس يا أحبائي لازم يجي يوم وتنتهي غربته على الأرض بعد ما أكملوا جهادهم وإيمانهم الصادق، وزي ما قال القديس بولس الرسول في رسالته إلى العبرانيين إصحاح 11: في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. وفي سنة 356 ميلادية 22 طوبة:
1: يا أبنائي أنا خلاص عندي دلوقتي 100 سنة و5، خلاص أيام غربتي على الأرض انتهت، لكن أنا لي رجاء عندكم. ما تسمحوش لأي شخص ياخد جسد المصر، لأن المصريين متعودين إكرام أجساد الصالحين والشهداء وما بيدفنوهاش تحت الأرض، لكن بيحطوها على أرائك ويحفظوها في منازلهم. وعشان كده أنا جيت وعشت في الجبل ده علشان ما يحصلش ده الجسد. أرجوكم يا أبنائي ادفنوا جسدي وخبوه تحت الأرض بنفسيكم، محدش غيركم يعرف مكان جسدي، لأنني في قيامة الأموات هتقبله بلا فساد من المخلص. ووزعوا سلابي، ادوا لأثناسيوس الأسقف من سلابي جلد الخروف والرداء اللي أنا نايم به، والسرابيون الأسقف ادوله الجلد التاني، وانتم احتفظوا لنفسيكم بالتوب المصنوع من الشعر، لأن أنطونيوس راح ولن يبقى

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني، أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

Eleis animais, o Senhor sobre a tira, o antocrator, choi se venot in tenegum shopimen amin, lano leis lan moin, fisha da id, ولا ديقات نسواك. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي قد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: المسيح نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، اشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بينا إلى هذه الساعة.
1: اتلو لك يرحمنا الله يترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه صلاة طلبات قديسي منهم بصلاح عنا في كل حين ويغفر

هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء

وعن هذه الكنيسة عن موضعك المقدس هذا، أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو.

0: بضابط الكل ربنا الهنا مخلصنا يسوع المسيح نفسنا نطلب من صلاحك يا محب البشر. كن يا رب نفوس عبيدك الذين رقدوا ابائنا واخواتنا.
1: اطلبوا انا بين اخواتنا الذين رقدوا تناح في الايمان بالمسيح منذ البدء. أبانا القديسين رؤساء الأساقفة، أبانا الأساقفة، أبانا القامة مصا، أبانا الكسوس وأخوتنا الشمامسة، أبانا الرهبان وأخوتنا العلمانيين، وعنياح كل المسيحيين، لكي المسيح لنا نحن نفوس مجمعين في فردوس النعيم، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة.

تفضل يا رب اجرح بها في احضان ابائنا القديسين ابراهيم واسحاق ويعقوب في موضع الخضرة على ماء الراحة في فردوس نايم الموضع الذي هرب من الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كموعدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تر عين وما لم تسمع به أذن ما لم

أنا قد لحقهم توان أو تفريط كبشر، قد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم. أنت كصالح ومحب البشر، فضل يا رب أنفس عبيدك المسيحين وارزق سنا الذين في المسكونة كلها من مشارق

واحد باسمه وكل واحدة باسمها. تفضل يا رب نيحهم واغفر لهم لأنه ليس حد طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فلتتفضل وليستحقوا ملكوت

0: ركنت رب الآباء نوم زيد بركو اسم قدوس مملوء مجد الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كما اتكلنا عليك، لأن عين كل رجائك لأنك أنت الذي تعطيهم طعام في حين. اسمعنا يا الله ومخلصنا رجائك طهر الأرض كلها، وأنت رب تحفظنا تنجينا من هذا الجيل والأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنر لي برك. يا رب رحمتك دائما الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها. جيل يا جيل انا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فاني اخطات اليك. يا رب اتجهت اليك خلصني علي من اصنع مشيئتك، لانك انت ولي عندك انبوع الحياه. نورك يا رب نعين نور، فلتات رحمتك الذين يعرفونك وبرك المستقيم القلوب. لك تجل البركه، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد ايها الاب والابن الروح القدس كان منذ البدء والان الابد امين. جاد على الاطراف يا رب ترتيل اسمك يا علي كل ليلة. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحلز لا يموت على ظلم العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحلز لا يموت على الصليب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحلز لا يموت على قام الاموات صعد السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن الروح القدس الان وكل اوان لدهر دور كل امين. ايها الثالوث قدوس ارحمنا، ايها الثالوث قدوس ارحمنا، ايها الثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر خطايانا، يا رب اغفر اثامنا، يا رب اغفر زلتنا، اشفي من اجل اسمك القدوس ابانا اخواتنا الذين رقدوا ويرمنا انفسهم. يا من قبل اختيار رب ارحمنا، الذين اختيار رب انا اقتل بطن اليك، لان لك المجد العزه القدوس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض.
1: اعطينا اليوم
0: كما نغفر نحن المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لنا ليك الملك والقوه والمجد الابد امين.

0: نعظمك يوم النور الحقيقي المولدة على عذراء القديسة والدة الله التي لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخر الرسل كليل الشهداء تهليل الصديقين سبات الكنائس وفان خطايا بشر بثالوث قدوس لوط واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، امين. حقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجله نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس تأنى الصلب عن عاد بلاص بنتوس تألم القبرى وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس ملك انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب الموحي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب
1: بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية
2: ونعترف معمودية واحنا نرفض الخطايا وننتظر قيامة الأموات وهي تدار الآيات آمين.

والسيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون.

الذي سبق فرقد يا رب نيحه مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا رجانا كلنا خلصنا كلنا شفانا كلنا

يستحقني، ومن أحب ابنه أو ابنته أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من وجد نفسه يضيعها، ومن أضاع نفسه من أجلي يجدها. من يقبلكم قد قبلني، ومن يقبلني فقد قبل الذي أرسلني. ومن يقبل نبيا باسم نبي فأجر نبي يأخذوه، ومن يقبل بارا باسم بار فأجر بار يأخذوه. ومن يسقي أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ

أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا.

0: نغفر نحن وعد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. خيمبي خريستوس يسوس بن شويس
1: سخي فراسي من تكري يكنينة
0: دو أب أب ينسو كيري
1: فسخو من سيومت أبو أمين
0: كتب نظمات يسوع
2: سيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل آلامه المخلصة المحيطة.

0: يعملون في الكهنوت في كنيستك المقدسة في كل زمان أن يغفروا خطايا الأرض ويربطوا ويحلوا كل ربطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك آبائي وإخواتي وضعفي هؤلاء الملحين بروس المجد المقدس. ارزقنا رحمتك، اقطع عنا كل ربطات خطايانا. إن كنا أخطينا إليك شيء بعلم غير علم جدع قلب الكل بالفعل بصغر النفس عارف بضعف البشر كصالح محب للبشر، اللهم انعم لنا بغفران خطايانا وباركنا وطهرنا وحللنا وحلل كل شيء.
1: أمين.

0: Patronus mueros timetania, cum pies
1: Christus benutis.
0: Amines esho.
1: أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر خطايانا. لك الملك والقوة والبركة والعزة إلى الأبد أمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: خبزنا الذي الغد
1: أعطينا اليوم، واغفر لنا
0: ذنوبنا
1: كما نغفر نحن أيضا للمذنبين، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا
0: لنا لك الملك والقوة.

0: خلاص كده كده.
1: بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. يتهيألي نحن متابعين النهضة السنة دي الموضوع العام بتاعها كل مجد ابنة الملك من داخل، ونقدر نقول عليها انها رجوع للأساسيات. اعتقد انه الموضوعات اللي بنتكلم فيها ممكن تكون مش جديدة، لكن زي ما بقول أساسيات للحياة الروحية. لا بعد إذنكم ما نستخدمش التليفون في الكنيسة من فضلكم.

فبقول انه نقدر نقول عليها انها عودة للأساسيات، ومن الأساسيات الكبيرة للحياة الروحية الموضوع اللي المفروض نتكلم فيه النهاردة، الاتضاع وانسحاق الروح. الحقيقة انه يعني كمقدمة كده، فعلا مفيش حياة مسيحية من غير اتضاع، او بمعنى تاني انه الاتضاع هو المدخل الى الحياة الروحية، بمعنى انه احنا مسيحيين، مسيحيين يعني بنتبع المسيح وبنؤمن به. اللي بيتبع المسيح ويؤمن به لازم يكون متشبه بالمسيح، والمسيح اذا قال اتعلموا مني شيء قال تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب، وفي نفس الوقت قال ان اراد احدا ياتي ورائي ينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبع.

تتبعني. وبقى شرط تبعية المسيح هو ايه؟ هو انكار الذات اللي هو الاتضاع. ويقول ان من اراد ان يكون لي تلميذا فلينكر نفسه. اذن التلمذة للمسيح وتبعيته هي مرتبطة ارتباط كامل بالاتضاع. وده يورينا قد ايه الاتضاع هو شيء اساسي جدا. طيب ايه هو الاتضاع؟ ايه هو الاتضاع؟ الاتضاع ببساطة ان الانسان يشعر انه لا شيء، ولكن في نفس الوقت انه هو اي شيء عنده واي قيمة ليه واي نجاح بيحققه واي معنى لحياته مرتبط بس بانه مع ربنا وبيحقق هدف ربنا من حياته. خلي بالكم النقطة كبيرة اعتقد انه لازم ناخد بالنا منها. دلوقتي بقى علم النفس مع تقديرنا لعلم النفس جدا وبنستفيد منه وبندور على الناس اللي درس في علم النفس انها لها خبرات ومعرفة مفيدة لينا للكنيسة، لكن في نفس الوقت خلوا بالكوا انه واحد ابتدى ياخد يعني مفهوم المخلص الجديد زي ما بقول مع تقديري لكل الدارسين والمتخصصين، ده مش تقليل من قيمته. الحاجة التانية انه مع الاعتماد واللجوء المتكرر والكثير اليه في اتجاه في علم النفس انه ريح نفسك، اقبل نفسك. طبعا الكلام ده كله مش بقول غلط، بس احيانا بقى يتحط في مقابلة او في تضاد مع الكلام بتاع الاتضاع. اقبل نفسك، انت اللي ما يضايقك استبعده من حياتك. ما لو اي حاجة تضايقك مهم انت. كلام عكس الحديث عن الايه؟ عن الاتضاع. طبعا ممكن في انسان يبقى محتاج توجهات معينة في الارشاد الشخصي، لكن الكلام العام ما فيش حاجة اسمها اني اتخلى عن الاتضاع، او انه انا ما يهمنيش حد من الناس، او ان انا مش هقبل ان حد يدوسني على طرف، او انه المهم انت وبعد كده اي حد، او انا هقبل نفسي زي ما هي. كلها بقول اتجاهات عكس يمكن اللي لما نقرا خبرات اباء الكنيسه اللي اختبروا الاتضاع في عمقه تحس انه ده كلام مختلف عن ده. فعشان كده بقول محتاجين قوي نخلي بالنا من النقطه ديت كمقدمه للكلام. اذن الاتضاع انا ولا حاجه، وده مش صغر نفس، لان انا ليا قيمه كبيره قوي عند ربنا. قديس باسيليوس الكبير يقول الانسان هو لا شيء ولكن عظيم جدا في آن واحد. الإنسان ولا حاجة لوحده، لكن بربنا هو حاجة كبيرة قوي، وفي عينين ربنا حاجة كبيرة قوي، وفي عينين ربنا حاجة كبيرة جدا. لأنه الإنسان الاتضاع يعني إيه؟ لما نيجي بقى لتعريف الاتضاع، إيه تعريف الاتضاع؟ الاتضاع إنه زي ما قلنا أنا ولا حاجة. كويس، ليه؟ لأن دي الحقيقة. المشكلة في ايه؟ المشكلة في انه الانسان لما سقط وانفصل عن ربنا ابتدى عايز يلاقي له قيمة من غير ربنا، بعيد عن ربنا، وعشان كده بقى دخل في الكذب واشترى كذبة الكذاب وابو الكذاب الشيطان، قبل الكذبة ديت. اما الاتضاع هو رجوع للحقيقة، الحقيقة ان انا ولا حاجة، ما عنديش حاجة، واي حاجه كل عطيه صالحه وكل موهبه تامه نازله منين؟ مين؟ من فوق، من عند ابي الانوار. عشان كده الاتضاع رجوع للحق، مش شيء بغصب نفسي عليه. هنتكلم عن شويه كده مبادئ. مش ان الانسان بيقنع نفسه بالغصب انا ولا حاجه، او كلام بيردده، بالعكس، لانه احيانا الكلام اللي بيردده اتقان لبعض للغه، اتقان للغه، زي ما احيانا تلاقوا الشباب مثلا يعرف يجاوب، اسأل سؤال فالولاد يردوا، عارفين الاجابات لكن يعيشوها مش شرط، مش شرط.
وكذلك بقول احيانا نتقن لغه، نعرف

نطق اللغة بتوع الكنيسة، لهم كلام أخطيت سامحني حللني كلام نعرف نقوله، بتوع الكنيسة يعرفوا يقولوا الكلام ده كويس، لكن قد إيه يشعروا بيه، قد إيه الكلام دوت خرج برا السطح ودخل جوه، أو دخل بعيد عن السطح، دخل لعمق الإنسان. وعشان كده الاتضاع مش سهل، لأن احنا جوانا طبيعة لما فسدت بقت بتدور على ذاتها، بقت بتدور على الأنا، بقت بتدور على الأنا، حتى في الحب، حتى في الحب. تقول لي ازاي؟ احنا متفقين، او خلينا نتفق انه مفيش حب من غير اتضاع، لان الحب اتنين او اكتر، لازم الانسان يحب اخر، لازم في اخر، ومش ممكن احب اخر الا اذا انا طلبت خير الاخر دوت، طلبت انه يكون احسن حتى لو على حسابي. فلازم اكون انا مش كبير عند نفسي، انا مش كبير عندي. لكن تقول لي ما كل الناس بتحب، كل الناس بتتكلم عن الحب، صح، لكن تلاقي محبة، المحبة اللي برا، المحبة المسيحية، الناس يقولوا لبعض اه احنا بنحب بعض ايا كان السياق، اخوات، زوج، ازواج، علاقة عاطفية، ايا كان، يقولوا كده، لكن في نفس الوقت عند المحكات يصطدمهم. ليه؟ لان كل واحد بيقول ايه، اه بحبك، لكن ايه، لحد ايه، لحد ما ذاتي ما تاخدش اللي هي عايزاه. انا بدخل العلاقة، وفي ناس بتتجوز بالمفهوم دوت، بدخل علاقة زواج وانا عايز ايه، وانا عايز رغباتي، عايز مصلحتي، عايز منفعتي، عايز اتبسط، عايز اخد اهتمام، عايز وخلاص. فانا داخل علاقة علشان، مش عشان ادي، لكن عشان اخد، مش داخل علشان ادي. وعشان كده بقول انه ممكن الناس تقول بنحب، لكن حب ماله، ضيق جدا، له حدود ضيقة، حدودها هي ايه؟ الذات بتاع الانسان. وعشان كده المحبة الحقيقية مش ممكن تبدأ الا بالاتضاع، وعلى قد ما الانسان يتعلم يتضع، على قد ما يقدر ايه، على قد ما يقدر انه يحب. عشان كده مش سهله، والاتضاع مش حاجه سهله، لكن لو الانسان حط في قلبه انه يقتني الاتضاع وابتدى، وده النقطه الكبيره قوي، انه دي نعمه من ربنا، ازاي اتخلى عن ذاتي، محتاج نعمه وقوه من ربنا، اطلبها، لازم اطلبها من ربنا، ولازم يكون، عشان كده يتكلموا عن الصلاة، علاقة الصلاة بالاتضاع، ودي نقطة هنتكلم فيها النهاردة شوية، انه الانسان لما يطلب ربنا في الصلاة ويطلب انه يتشبه بالمسيح اللي قال تعلموا مني لاني وضيع ومتواضع القلب، يبتدي يواجه صعوبة التخلي عن ذاته، يبتدي يتعلم ازاي يسيب ذاته، يبتدي يتعلم انه يقول يا رب مش مهم انا، المهم ان انت، المهم مجدك، المهم اني احقق غرضك من وجودي في الدنيا ديت. فالانسان اللي نفسي لو نطلع بشيء انه نخلي طلبتنا انه يا رب اديني اتضاع، اديني اني في كل موقف ما اطلبش مال نفسي، لان المحبة لا تطلب مال نفسها، لكن مال الاخر اللي هو ربنا والاخرين، عشان اطبق وصية تحب الرب بإلهك من كل قلبك، والثانية مثلها تحب قريبك ايه، كنفسك. تحب نفسك كارثة، تحب نفسك حلوة إذا حبيت قريبك كنفسك. يعني تحب قريبك كنفسك دي فيها حب نفسك، يعني لو علم النفس بيقول حب نفسك واهتم بنفسك ودلع نفسك، كويس ماشي هناخدها، بس بشرط إنه قريبي ومحبتي ربنا قبل دول. لو دي بقت بس تبقى مأساة. علم النفس لما بيقدم الحل بتاع حب نفسك ودلع نفسك، لو كل واحد عمله كده هنلاقي الامراض النفسيه مش هتزيد، دي حتى يعني هتتغول، لانه الانسان مش مخلوق كده، لكن ارجع اقول ايه اللي احنا محتاجين نطلبه من ربنا، او تدريب نطلع بيه النهارده. دايما اقول بننسى من اللي بنسمعه كتير، حتى بنزهق من كتر الكلام، لكن لو نطلع بحاجه انه تعالوا نخلي تدريبنا ان احنا نطلب من اجل الاتضاع، من اجل ان احنا ناخد اتضاع من ربنا.
عشان كده ماري اسحاق يقول ايه. هناخد النهارده شويه اقوال للاباء وبالاكتر من ماري اسحاق واباء البريه اللي اختبروا اللي كانت شغلتهم ازاي نعيش. عشان كده بناخد كلامهم ونقول علمونا صنعه العيشه، نعيشها ازاي الحياه المسيحيه. فبيقول لك ايه؟ بيقول بكثره الصلاه يتضع القلب. اربع كلمات ممكن تحفظه، بكثره الصلاه يتضع القلب. نطلب الانسان اللي بيقف قصاد ربنا يتعلم ايه؟ ما يبصش على ايه؟ على نفسه. بكثره الصلاه يتضع القلب. عشان كده بقول البدايه ممكن تبقى صعبه، لكن نعمه ربنا بتشتغل في الانسان. وقديس مكاريوس يقول ايه؟ اذا استطاعت النفس ان تستجيب لمطالب النعمه، نعمه ربنا في الحياه، عشان كده بقول الاتضاع نعمه ربنا بيديها للانسان. اذا ما استطاعت النفس ان تستجيب لمطالب النعمه وتمتد معها في طريق القداسه والبر، فالنعمه تتاصل في النفس، تبتدي نعمه ربنا تشتغل جوه نفس الانسان وتعلمه ازاي ما يفكرش في ايه؟ في نفسه بل في الاخرين ايضا. فان النعمه تتاصل في النفس وتمتد جذورها حتى الاعماق وترتقي بالنفس قليلا قليلا في توافق وسهوله حتى تصير كلها في احضان النعمه السماويه. البدايه ممكن تبقى صعبه، لكن لما الانسان يقف قدام ربنا في الصلاه ويطلب بجد انا عايز اكون تلميذ ليك، انا عايز اكون تلميذ ليك يا رب، انا عايز اكون شبهك، انا عايز صورتك تبقى واضحه فيا، لما اعمل ده بكثره الصلاه يتضع القلب، ولما الانسان يستجيب لمطالب النعمه تبتدي ترتقي بيه قليلا قليلا لحد ما يبقى متحوط بالنعمه السماويه. عشان كده بكثره الصلاه يتضع القلب، والاتضاع يسهل الصلاه. كل ما الانسان يصلي كل وياخد نعمه في الاتضاع يلاقي نفسه بيقدر يقف قدام ربنا بسهوله. ليه؟ لانه العكس صحيح، لو الانسان مهتم بذاته يهتم براحته بالدلع بالمظهر بالاشياء الخارجيه، عشان كده برضو يقولوا كده الاباء على حكايه الاشياء الخارجيه، يقول ايه؟ انه الانسان لو اهتم بالزينه والاشياء الخارجيه تلاقيه ما يعرفش يعيش الاتضاع. يقول ايه؟ اذا كنت تحب التواضع فاترك التحلي والزينه، ما تدورش على انك الزينه، مش بس الزينه الشكل، لكن عموما الاشياء الخارجيه. فمن يحب التزين لا يحتمل المحقره والازدراء. كل ما الانسان اهتم، خلوا بالكم الكلام ده احنا محتاجينه قوي في زمن بقت عماله تعرض علينا صور، احنا محاطين بالصور في فيديوهات في صور على السوشيال ميديا، كلها بتقدم لنا صور، والصور ديت احنا عايزين نبقى شبهها، بتضغط علينا لان احنا كمان عايزين نحط صور. لكن الاباء يقولوا لنا كده، من يحب التزين لا يحتمل المحقره والازدراء واعمال المحبه والتواضع تصعب عليه. خادم الله لا يزين جسده، واعلم ان كل من يحب زينه جسده الخارجي فهو مريض في داخله ولو كانت اعماله جليله. مريض في داخله، ده كلام ايضا ماري اسحاق. طبعا تقول لي ده اب بريه وراهب منتظر منه يقول ايه؟ احنا ناس عايشين في الدنيا، احنا متفقين انه الانسان محتاج للاعتدال، لكن في نفس الوقت الكلام ده وقت لو احنا عايزين فعلا نمشي في سكه الاتضاع والحياه المسيحيه، يبقى الكلام ده ما ينفعش ناخده ايه؟ باستسهال. وان كان زي ما بقول كل واحد بياخد الكلام بالاعتدال اللي يناسبه ومع الارشاد اللي ليه مع اب اعترافه ومع المرشدين بتوعه، لكن محتاجين دوت، لانه زي ما بقول لو الانسان اهتم بالصوره الخارجيه ما يعرفش يعيش الايه؟ ما يعرفش يعيش الاتضاع. برضو الاباء يتكلموا عن ان الانسان عايز يعرف هو قد ايه مؤشرات انه هو واصل لفين في الاتضاع. يحط شوية مقاييس. اول حاجة منها سعي الانسان وراء الكرام. يعني عايز تعرف قد ايه عندك اتضاع، شوف قد ايه استجابتك لاي وضع فيه كرام. فيقولوا كده، يقولوا انه الانسان اللي ما عندوش اتضاع يحب الرئاسة. هو ممكن الانسان يتحط في مسؤولية في مركز، والمركز ده مش هدفه لما يتحط في المركز هو مش مبسوط بالله.

لقب ولا بالسلطة ولا بأنه بيتحكم في ناس ولا أنه له منظر. لكن اللي يفرح بي أو اللي بيقوم بالعمل دوت لأجل المسؤولية بتاعت العمل، لأجل المهمة المطلوبة منه، مش لأجل الإيه، مش لأجل نفسه، مش لأجل نفسه. عشان كده عايز تعرف قد إيه الواحد ماشي في سكة الاتضاع، شوف قد إيه بيحب الرئاسة، يحب الكرامة أو يدور على الكرامة. عشان كده برضو ماري إسحاق اتكلم عن موضوع الكرامة وقال إيه، يقول إن حقرت نفسك لكي يكرمك الناس فرب يفضحك. يعني ممكن أحيانا حتى الإنسان يبين نفسه كده، يعني يقول أنا ضعيف أنا غلبان، زي ما بقول الناس بتوع الكنيسة يعرفوا يقولوا الكلام ده كويس، لكن لو حد حك في إيه في وضعهم، ولا ممكن تلاقي الشخص يبان اللي إيه؟ يبان اللي جوه. فيقول إن حقرت نفسك لكي يكرمك الناس فالرب يفضحك، وإن أنت ازدريت بذاتك واحتقرت نفسك وأعمالك في قلبك بالحق ومن أجل الحق، فالله يوحي إلى جميع الخليقة لتكرمك. الله يوحي لجميع الخليقة لتكرمك. فتبقى الكرامة جاية منين؟ جاية من ربنا، تبقى مش منك أنت. فالقصة يقولوا مرة البابا كرولوس كان بيعدل الشال بتاعه، فجف واحد عليه روح نجس صرخ، والروح النجس طلع. ما انبسطش بدوت، لكن قال للتلميذ بتاعه، قال له يا ابني شايف الشيطان متملك على الناس ازاي؟ مش شغله هو نفسه، لكن شغله ليه الاخرين. زي ما موسى لما ربنا قال له افنيهم واصيرك ام عظيمة، ولكن موسى كان مهتم بايه؟ مهتم بربنا، وقال له مجدك يتقال على ايه، وفي نفس الوقت انا بحبهم، ما تهلكهمش والا امحوا اسمي من سفر الايه، من سفر الحياه. عشان كده الكرامه مؤشر كبير قوي. وهو برضو ماري إسحاق اللي قال من يهرب من يسعى وراء الكرامه تهرب منه، ومن يهرب منها تسعى اليه وتدل الناس عليه. فالكرامه مؤشر. الحاجات اللي الاباء برضو يتكلموا عنها انها مؤشر لمدى سلوك الانسان في الاتضاع، الغضب. يقولوا الغضب ناتج عن الكبرياء. يعني طبعا في شخص مثلا لظروف مرضية، ولو ان طبعا ده مش تصريح يعني، لكن احنا بنتكلم عن الغضب اللي بيدفعه كبرياء الانسان، الغضب اللي يدفعه كبرياء الانسان. عشان كده مؤشر مهم للانسان انه لو غضوب يبقى لسه ما عندوش ايه، ما عندوش اتضاع. ويقول كده ماري إسحاق برضو، يقول ايه، من يقاوم الاخرين باستعماله الغضب ليس متواضعا. يعني حتى لو كان لاجل تقويم الاخرين بقوم الاخرين، لكن بتقولها ازاي؟ عشان كده ان سبق انسان واخذ في زلة ما فاصلحوا انتم روحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا الى نفسك لألا تجرب انت ايضا، احملوا بعضكم اثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح، غلطية 6:1-2. عشان كده مهم قوي انه الانسان يبقى بيفحص نفسه، هل انا غضوب وغضبي دوت طالع من كبريائي لاني حاسس ان انا اعلى من الناس وانا بقوم الناس وانا بصلح اخطائهم، ولا انا جوايا اتضاع حقيقي؟ برضو من المؤشرات الكلام القاسي واللازع. لو الانسان عنده قساوة في الكلام، في تعبيراته تجاه الاخرين، تعرف انها طالعة على طول منين؟ طالعة من عدم اتضاع، وطالعة من كبرياء. وعشان كده الانسان اللي يعرف يجرح يقلم الناس بكلام عنيف او قاسي، تعرف على طول انه ايه، انه القلب جواه ايه، جواه عدم اتضاع، وانه القلب فيه احساس بان انا اعلم الاخرين وممكن استحمل اني اوجعهم او ألمهم يعني بالكلام الجارح. من ناحية تانية عايز اعرف برضو مؤشرات لسلوكي في حياة الاتضاع، مديح الناس من الحاجات برضو اللي تبين قد ايه الانسان ماشي في الاتضاع او بعيد عنه، قد ايه بيقبل مديح الناس. الناس ممكن تمدح، وبالمناسبة اللي بيمدح بيزم، لكن
لما الانسان يتمدح اعمل ايه؟ طب اتمدحت، طب عملت حاجه والناس مدحوني، دي مش في ايدي، اعمل ايه؟ دايما انسب من جوايا بكل صدق الفضل لربنا. ولو الانسان فعلا بيصلي وبيقف قصاد ربنا ويقول يا رب اديني اتضاع، وان كل نعمه منك وكل عطيه صالحه جايه منك، الانسان ده لما يعمل كده، لما يصلي كده بجد وبصدق، تلاقيه مدح، هيبقى حاسس انه الكلام مش بتاعه، كانهم بيمدحوا حد تاني، لانه ده مش مني، دي نعمه من ربنا. زي الخادم، السؤال المشهور اللي الخدام دايما يسالوه، يقول طب لو الاولاد بيحبوني، لو الاولاد متعلقين بيا وماله، ما حلو، نقول لهم حلو، المهم انك ما تبقاش انت عايز ده، المهم انك ما بتبقاش بتسعى لده، ما بتبقاش بتفرح بده، الا لانك ممكن تستغله انك تلزقهم في ربنا وتقربهم منه بس. واذا ربنا مديك النعمه دي قول له اشكرك يا رب، دي مش مني، اشكرك يا رب، وكل ما حد يمدحني ادي الفضل، مش بالكلام اللي بنتقنه، لكن بالاحساس الصادق انه انا عارف ضعفاتي. ومن هنا بقى نيجي لايه الحاجات اللي تقوي وتغذي الاتضاع. الحاجات اللي تغذي الاتضاع ان الانسان يقبل اهانه، ان الانسان يقبل المذمه، ان الانسان يقبل انه حد يقول له ممكن احيانا كلام قاسي. يعني القديس يوحنا الدرجي يقول ايه؟ يقول ليس من يزم ذاته ويلومها هو المتضع، لانه من الذي لا يستطيع ان يحتمل نفسه، انما هو متضع بالحقيقه ذاك الذي يحتمل تعيير ومذمه غيره ولا ينقص حبه له. كلام مش سهل، كلام مش سهل، وعشان كده بنقول محتاج نعمه. مين المتضع؟ اللي يقبل المذمه ومحبته ما تنقصش تجاه الانسان اللي ذمه او اهانه. عشان كده لو الانسان اتعلم يقبل انه يعمل انه يقبل المذمه، تعرف انه ماشي في سكه الاتضاع. في واحد كرامته، يعني قلتها لكم يمكن اكتر مره قبل كده، مره حد قال لي كلمه ما انساهاش، يعني كان في خلاف عائلي، قال لي انا لو ابني جه على كرامتي احطه تحت رجلي، والحقيقه كان يعملها، يعني ما كانتش كلمه في ساعه غضب. فعايز اقول انه ال- ال- ال- الانسان انه يقبل المذمه ويرفض الكرامه، دي خطوه مهمه جدا في انه يتعلم الانسان الايه؟ الاتضاع. برضو سيوفان الناسك، واحد من الاباء الروس، يقول انه المحبه تكتسب باعمال المحبه، والتواضع باعمال التواضع، ان الانسان يقبل الاعمال البسيطه. دايما لما نطلع خلوات كده، اعرف ناس موجودين واللي سافر، كان دايما في ناس هم كل ناس تقوم من على الاكل، اللي ساب طبقه او على الاقل شال طبقه ولكن مثلا ما نظفش، في ناس تفضل من غير ما حد يكلفها، ولا ان هم المسؤولين مثلا عن هذا العمل، او لان هم المسؤولين عن الخلوه، لا لا لا، في ناس دايما يتطوعوا كده انه هم اليوم ينظفوا المكان، مع انهم زيهم زي كل اللي موجودين. فبس انا اتذكر، يعني ممكن اقول لكم مثلا في ذهني دلوقتي 3-4 اسماء، يعني كان دايما اللي يشوفهم على مدى السنين هم اللي يقوموا بالايه؟ بالاعمال البسيطه. المحبه تكتسب باعمال المحبه، والتواضع باعمال التواضع، الناس اللي تقبل الاعمال الايه؟ الاعمال البسيطه. احيان كتير نتسابق على الاعمال اللي فيها ايه؟ ظهور، لكن مش دايما نقبل الاعمال البسيطه، وبالاخص لو فيها ايه؟ لو فيها تعب. لو فيها تعب، كانوا زمان يقولوا حاجه، مش بقول ان احنا محتاجين نستعيد ديت زي ما كانت، لكن سمعناها زمان، انه كان في خدام ممكن ما يرضاش يطلع بالاسانسير مثلا، يطلع على رجليه عشان يقول انا عايز اتعب عشان خاطر ربنا. مش بقول ان ده منهج مطلوب ان احنا نعمله، لكن بقول انه نماذج لناس عملت اشياء طوعيه برغبتها بكل اختيارها، علشان لانهم بيحبوا ربنا وعايزين يعيشوا معاه بالايه؟ بالاتضاع. فبقول واحد قبول الانسان للمذمه، ان الانسان يرفض الايه؟ ان الانسان يرفض الكرامه، ان الانسان يقبل الاعمال البسيطه. حاجات برضو المهمه قوي، ان الانسان يبعد عن
التزييف

او المظهريه اخطر شيء، لان ده بقى يعني ده مرض يعني اقول عليه ايه، مش عايز اقول مستعصي لان مفيش حاجه مستعصيه على ربنا، لكن عايز اقول انه مرض خطير جدا، لان الانسان يعرف يدي لنفسه قناع زائف شكله متضع ولكن الكبرياء مستخبي. ليه خطوره المرض ده بقى؟ لانه واحد عارف يقول لك ايه، لو في مثلا حد شاكك انه عنده مرض عايزين يتاكدوا مثلا ان في التهاب مش عارف ايه، فيستنوا لما يسخن، لو خدت حاجه تسكن الالم وتنزل الحرارة مش هيبان المرض، ودي حاجه مش كويسه، ان احنا عايزين نعرف ان في مشكله، فما تاخدش الادويه المسكنه. اهو ده بالظبط مشكله الايه، الانسان يحط القناعات الزائفه دي. ليه؟ لانها بتخبي ليه المرض، والانسان ما يعرفش ايه يواجهه. عشان كده جميل قوي ان الانسان يكون حقيقي ما عندوش تزييف. واكتر حاجه قاومها المسيح هو ليه، ويل لكم ايها الكتبه والفريسيون الايه المراؤون. وعشان كده ده يعني ما شفناش المسيح حاسم وشديد في كلامه زي ما اتكلم مع الكتبه والفريسيين لاجل الرياء، ودول اللي قال عليهم انه تحرزوا من خمير الفريسيين الذي هو ايه رياءهم، لانه دوت يغطي على الازمه ويغطي على الكبرياء اللي موجود في حياه الايه اللي موجود في حياه الانسان. وعشان كده ما يبانش على الانسان احتياجه لنعمة ربنا، لانه مغطي بهذه الصورة بهذه الصورة. عشان كده برضو مارس حي يقول لا تعتمد على قوتك لألا تترك لضعف طبيعتك، فتعرف ضعفك من سقطتك، واعلم ان كل ما امر ان كل الامر يفتخر به الانسان يسمح الله تعالى بتغييره ليتواضع. عشان كده احيانا الانسان بقى اللي عنده الزيف ده تلاقيه ربنا يسمح له بتجارب علشان ايه، تكشفه قدام نفسه ويمكن احيانا قدام الناس، ويمكن يقبل ويمكن برضو ما يقبلش. شاول الملك ما عرفش يقبل انه يبان ضعفه او يبان انه محتاج لنعمة ربنا، لانه كانت ذاته اعمت عينيه. اخر حاجة اقولها موضوع علاقة الاتضاع بالتجارب. الانسان المتضع يقبل التجارب، ما يحسش انه ازاي ليه يا رب تسمح لي بتجربة، ومش بس كده ده يعتبر التجربة فرصة ليه انه التقل بتاع التجربة، الضغط بتاع التجربة، الانكسار اللي احيانا اللي تتسببه التجربة يكون فرصة ان الانسان يظهر ضعفه قدام ربنا ويطلب النعمة منه، ولما يخرج من التجربة يخرج بخبرة انه هو ربنا بس اللي سندني. لكن زي ما بقول احيانا الانسان يقول ليه يحصل لي كده، وانا ما ايوب كان انسان بار فعلا، هو كان انسان كويس، بس كان عنده ازمة انه بره من ذاته، ودي اللي ربنا كان عايز ايه يكسرها فيه. الدرس اللي طلع بيه انه البر مش مني. صحيح كان بيعمل حاجات كويسة، لكن البر ما فيش شيء اعمله يخليني بار قدام ربنا الا نعمة ربنا بس، لانه الحقيقة ان انا مخلوق من تراب، والحقيقة ان انا لا شيء. عشان كده نختم الكلام بانه ايه الاتضاع، انا ولا حاجة، لكن انا بربنا حاجة كبيرة قوي. عشان كده الانسان يفتكر ويحط ديت في الصلاة دايما، فكرني يا رب بحياتي واديني الاتضاع عشان اعرف ان كل موهبة صالحة وكل عطية تامة هي نازلة من فوق لإلهنا كل مجد وكرامة دايما ابديا. تفضلوا نصلي. قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات لكي ننعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة، أعطنا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة، ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللاق ونفوز بغفران خطايا.

عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت الهنا في الليل، يرفع ايديكم الى القدس وباركوا الرب، يباركم الرب من صيون.

لك بالبشر فليدنو توسلي قدامك يا ربي قولك فهمني لا تدخل طلبتي إلى حضرتك يا ربي ككلمتك أحييني طفيت شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي تحيا نفسي أتسبحك وأحكامك تعينني ضللت مثل خروف الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنسى المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الدهور آمين المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كلها آمين المجد لك يا محب البشر الصالح السلام لأمك العذراء مع جميع قديسين المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا فليقم الله وليتبدد جميع أعدائي وليعرب من قدام وجهي كل مغدي اسمه القدوس أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف ربوات ربوات يصنعون إرادتك يا رب افتح شفتي ولينطق فمي بتسبيحك آمين هللويا شويسنا نام شويسنا هللويا هللويا خنفرا بيوت نمشيرين ببنما اسواب نوتي نوت امين تسبيحة الخدمة الأولى من صلاة نصف الليل المبارك نقدمها للمسيح ملكنا لأن نرجو أن يغفر لنا خطايانا من تراتيل مزامير أبينا داود النبي الملك الطاهر بركاته علينا أمين هنصلي القطع من 6 لـ10 من 6 لـ10 لتأتي علي رحمتك يا رب وخلاصك قولك فأجيب معيري بكلمة إني اتكلت على أقوالك فلا تنزع من فمي قول الحق لأني توكلت على أحكامك وأحفظ شريعتك في كل حين إلى الأبد وإلى مدى الدهر كنت أسلك في السعى لأني لوصاياك ابتغيت تكلمت بشهاداتك قدام الملوك ولم أخزى ولا أكتب وصاياك التي أحببتها جدا ورفعت يدي لوصاياك التي وددتها جدا وتأملت

اذكر لعبدك كلامك الذي جعلتني عليه أتكل، هذا الذي عزاني في مزلتي لأن قولك أحياني. إن المتكبرين تجاوزوا الناموس إلى الغاية، أما أنا عن ناموسك لم أمل. تذكرت أحكامك يا رب منذ الظهر فتعزيت. الكآبة ملكتني من أجل الخطاة الذين تركوا ناموسك. حقوقك كانت لي مزامير في موضع غربتي. ذكرت في الليل اسمك يا رب وحفظت شريعتك. هذا صار لي لأني طلبت حقوقك. المجد لك يا محب بشر. نصيبي أنت يا رب، فقلت أنا أحفظ وصاياك. ترديت وجهك بكل قلبي، ارحمني كقولك. لأني تفكرت في طرقك فرددت قدمي إلى شهاداتك. تهينت ولم أنزعج لحفظ وصاياك. رباطات الخطاة التفت علي، أما شريعتك فلم أنسها. في نصف الليل نهضت لأشكرك على أحكام عدلك. شريك أنا لكل الذين يخافونك وللحافظين وصاياك. من رحمتك يا رب امتلأت الأرض فعلمني عدلك.

خيرا صنعت مع عبدك يا رب بحسب قولك، صلاحا وأدبا ومعرفة علمني، فإني قد صدقت وصاياك قبل أن أتواضع. أنا تكاسلت فلهذا حفظت كلامك. صالح أنت يا رب، فبصلاحك علمني حقوقك. كثر علي ظلم المتكبرين وأنا بكل قلبي أبحث عن وصاياك. تجبن مثل اللبن قلبهم وأنا لا أكتب ناموسك. خير لي أنك أذللتني حتى أتعلم حقوقك. نمو

يداك صنعتان قبلتان، فهني فأتعلم وصاياك. الذين يخافونك يبصرونني ويفرحون لأني بكلامك وسخط. قد علمت يا رب أن أحكامك عادلة وبحق أزللتني، فلتأتي علي رحمتك لتعزيني نظير قولك لعبدك، ولتأتني رأفاتك فأحيا، فإن ناموسك هو درسي. وليخزى المتكبرون لأنهم خالفوا الشرع علي ظلما، وأنا كنت مسابرا على وصاياك. وليرجع إلي الذين يتقونك ويعرفون عجائبك، وليصر قلبي بالعيب في عدلك لكي

0: سيمون قدوس قدوس قدوس أسلم شاطئ معلمنا مريم التلنجيل بشير وتلميذ ثار بركاته علينا أمين.
1: هيريزن يجب ملكوت السماوات 10 زار أخزن مصابيحنا وأخرجنا لاستقبال عريس خمس ملوك جاهلات خمس محاكمات فأخذ زيت مصابيحنا ولما يأخذ معه زيتا ومحاكمات فأخزن زيتا فيها أن يتهن مع مصابيحنا ولما طار عريس نعس كله ونما ولما تفصل انتصف ليصار الصراخ وزع العريس قد أكبر فكون أخرج للك آيلة هيز قامت وإلاك العزر جميعا وزين مصابيحنا فقالت الجاهلات حاكمات أعطيت من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ فجابت الحاكمات وقالت على ولا يكفينا ويكون فازم بالحل إلى الباوت ولكن فلم نزل مزال ليد البتنجال العريس مستعدات داخل الموائل العروس واخرق الباب واخيرا جاءت باقي العزار ايضا قائلات ربنا ربنا افتح لنا اما هو فجاب وقال حق اقول لكم اني لا اعرفكم فاسهلوا الاذى لانكم لا تعرفون يوم ولا الساعه التي ياتي فيها ابن الانسان ومجد الاد

هو ذا الختن يأتي في نصف الليل. طوبى للعبد الذي يجده مستيقظا، أما الذي يجده متغافلا فإنه غير مستحق المضي معه. فانظري يا نفسي لألا تثقلي نوما فتلقي خارج الملكوت، بل اسهري واصرخي قائلة قدوس قدوس قدوس أنت يا الله من أجل والدة الإله ارحمنا. تفهمي يا نفسي ذلك اليوم الرهيب، واستيقظي واضي مصباحك بزيت الباجة، فإنك لا تعلمي متى يأتي نحوك الصوت القائل ها هو ذا العريس قد أقبل. فانظري يا نفسي لا تنعسي لألا تقفي خارجا قارعة مثل خمس العذارى الجاهلات، بل اسهري متضرعة لكي تلتقي المسيح الرب دهن دسم وينعم عليك بعرس مجده.

آمين. أنت هي سور خلاصنا يا ولدة العذراء الحسن منيع غير المنثلم. ابتلي مشورة المعاندين وحزن عبيدك ردي إلى فرح، وحصني كنيستنا عن رؤساء نحاربي، وتشفعي عن سلامة العالم، لأنك أنت هي رجاؤنا يا ولدة الإله.

روح الحق الحاضر في كل مكان، المالئ كل كنز الصالحات ومعطي الحياة. هلما تفضل وحل فينا وطائرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا.

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نعصب كالقيام في السماء. يا والة الإله أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
1: أسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة. أمين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
2: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
1: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
2: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
1: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
2: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
2: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
1: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
2: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
1: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
2: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
2: كريا ليسون كريا ليسون.
1: قدوس قدوس قدوس رب السباقوت، السماء والأرض ملؤتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كون معانا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واسفح لنا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي ضوي علينا،

أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. دوكساسي أوثي أوسيمون قدوس قدوس قدوس. فصل مشاور تجي معلمنا ماري لوقا الإنجيلي بشير وتلميذ الطاهر، بركاته علينا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، أن عيناك قد أبصرت خلاصك نورا تجلي الأمم، مجدا لشعبك إسرائيل والمجد لدائم. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزل، أن نرى كلنا لنفهم أقوالك المحية، ونهدنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير، وفي وقت مجيئك تدين العالم، فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرحا القائل: تعالوا إلي مبارك يا أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سكوت في الدينونة، ولا تجازينا من أجل كثرة أثم، فإنك وحدك المتحنن الطويل الأناة الكثير الرحم، بشفاعة سيدتنا والدة القديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا. المسيح الآن الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطي مثلما يرجع ويحي، أدعي كل الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة، في كل ساعة الوقت، سهل حياتنا، ارشدنا للعن بوصية، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكار.

0: نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب. حوطنا ملائكتك القديسين لكي نكون معسكرهم محفوظين ومشهدين. نصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس غير المحدود. خين يا رب بشفاعة أمنا العذراء طهرة حنون مريم، بركة أبائنا الرسل، بركة مريم مرقس وماري جرجس وأبونا بشوي وكل قديسيك يا رب، بركة الصوم المقدس تراءف علينا وارحمنا وأعنا. اسمعنا يا رب نقول لك بالشكر، أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة.
1: والآن محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا والمحرقات.

نسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة وأعطنا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب، ككلمتك أحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك، وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف

نجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجهه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليقم بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتيا.

هم الذين بالعيب في الطريق السالكون في ناموس الرب، طوبى هم الذين يفحصون عن شهاداته ومن كل قلوبهم يطلبونه، لأن صانع الاسم لم يهو أن يسلكوا في سبله. أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا، فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك، حينئذ لا أخزى إذا ما اطلعت على

علمني حقوقك، بشفتي أظهرت كل أحكام فمك، وفرحت بطريق شهاداتك كما بكل غنى في وصاياك، أتكلم وأتفهم في طرقك.

إن طهرت المتكبرين ملاعين الذين حادوا عن وصاياك. انزع عني العار والخزي، فإني لشهاداتك ابتغيت جلس الرؤساء وتقوى.

أخبرت بطرقك فاستجب لي وعلمني حقوقك وطريق عدلك فهمني فأتلو في عجائبك. ذبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك. طريق الظلم أبعد عني وبناموسك ارحمني إني اخترت طريق

لتاتي علي رحمتك يا رب وخلاصك كقولك فأجيب معايريا بكلمة، إني اتكلت على أقوالك فلا تنزع من فمي قول الحق، لأني توكلت على أحكامك وأحفظ شريعتك في كل حين إلى الأبد وإلى مدى الدهر كنت أسلك.

يا رب، فقلت أن أحفظ وصاياك، ترديت وجهك بكل قلبي، فارحمني كقولك، لأني تفكرت في طرقك، فرددت قدمي إلى شهاداتك، تهيأت ولم أنزعج لحفظ وصاياك.

صلاحاً وأدباً ومعرفة، علمني فإني قد صدقت وصاياك قبل أن أتواضع. أنا تكاسلت فلهذا حفظت كلامك. صالح أنت يا رب، فبصلاحك علمني.

عادلة وبحق أزللتني، فلتات علي رحمتك لتعزيني، نظير قولك لعبدك لتأتيني رأفاتك فأحيا، فإن ناموسك هو درسي، وليخزى المتكبرون لأنهم خالفوا الشرع علي ظلما، وأنا كنت مسابرا على وصاياك، وليرجع إلي

صرت مثل زق في جليد ولحقوقك لم أنسى. كم هي أيام عبدك متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني؟ تكلم معي مخالف الناموس بكلام هزيان، لكن ليس كناموسك يا رب، لأن كل وصاياك هي حق، وبظلم قد طردوني فأعني. كادوا يفنونني على الأرض، أما أنا فلم أترك وصاياك حسب رحمتك.

أسست الأرض فهي ثابتة بأمرك، والنهار أيضا ثابت لأن كل الأشياء متعبدة لك. لو لم تكن شريعة

أمامك لم أحد، لأنك وضعت لي ناموسا. إن كلماتك حلوة في حلقي، أفضل من العسل والشهد في فمي. من وصاياك تفطنت، فلهذا أبغضت كل طرق الظلم.

الأشرار فأفحص عن وصايا إلهي. أعضدني حسب قولك فأحيا ولا تخيب رجائي. أعني فأخلص وأدرس في وصاياك كل حين. رزلت سائر الذين حادوا عن وصاياك لأن فكرهم ظلمون. عصا حسبت سائر خطاة الأرض.

ممحص قولك جدا عبدك أحبه، صغير أنا ومرزول، وحقوقك لم أنسى، عدلك حق هو إلى الأبد.

سبقت عيناي وقت السحر لألهك في جميع أقوالك، فاسمع صوتي يا رب كرحمتك وبحسب أحكامك احيني. اقترب بالاسم الذين يطردونني وعن ناموسك ابتعدوا. قريب أنت يا رب وكل وصاياك حق هي منذ البدء.

زيد هو الخلاص من الخطاة لأنهم لم يطلبوا حقوقك. رأفاتك كثيرة جدا يا رب، فحسب أحكامك احييني. كثيرون هم الذين يضطهدونني ويحزنونني، وعن شهاداتك لم أجنح. رأيت الذين لا يفهمون فاكتبت، لأنهم لأقوالك لم يحفظوا. انظر يا رب، فإني أحببت وصاياك، فبرحمتك

ذاك كلمتك أحييني. طفيت شفتي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي.

قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ميتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: ربنا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: زوكسا سيوسي أوسي منفص شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

رسول قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطيئة القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رسل الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم، وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة سماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

الهوس الأول هو تسبحة موسى النبي المدونة بسفر الخروج الإصحاح 15، والتي قام بتسبحتها بعدما عبر البحر الأحمر. والبحر الأحمر يرمز إلى المعمودية التي دخلها أولاد الله في العهد الجديد، وغرق الشيطان في المعمودية كما غرق فرعون في البحر، ونجونا نحن بعصا موسى أي بعلامة الصليب سالكين في برية هذا العالم. فحينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة للرب وقالوا: فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمجد.

من إنجيل معلمنا القديس ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.

الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار، وهي ضمن الأصفار القانونية المحذوفة. وفي هذا الهوس تظهر عناية الله بأولاده، وهو يتمشى معهم ويحتضنهم في وسط نار هذا العالم ويحولها إلى ندى بارد. وهذه التسبحة هي تماما كوعد الرب، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. آمين.

الهوث الرابع يتكون من المزامير 148 149 150، وهي تتكلم عن التسبيح الذي هو عمل الملائكة وعمل الكنيسة الدائم في

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحيي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رث الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرة الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقول

احفظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب. ولا تقطع رجاءنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية. ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجاءنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب. خلص نفوسنا أجمعين يا رب، خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد، كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان. خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركائه في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا القصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين، والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب أبائنا وأهمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عودهم يا رب عواد الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات،
املأ بيوتهم ومخازنهم من كل

تعوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخوتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا، ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب، أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطي الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي. لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي. فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم. واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين. معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنن. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها.

إنجيل لوقا الأصحاح الثالث. وفي السنة الخامسة عشرة من سلطنة تيباريوس قيصر، إذ كان بيلاطس البنطي واليا على اليهودية، وهيرودس رئيس ربع على الجليل، وفيلبس أخوه رئيس ربع على إيطورية وكورة تراخونيتس، وليسانيوس رئيس ربع على الأبلية، في أيام رئيس الكهنة حنان وقياف، كانت كلمة الله على يوحنا بن زكريا في البرية. فجاء إلى جميع الكورة المحيطة بالأردن يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا، كما هو مكتوب في سفر أقوال إشعياء النبي القائل: صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. كل واد يمتلئ وكل جبل وأكمة ينخفض، وتصير المعوجات مستقيمة والشعاب طرقا سهلة، ويبصر كل بشر خلاص الله. وكان يقول للجموع الذين خرجوا ليعتمدوا منه: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تبتدئوا تقولون في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجر، فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. وسأله الجموع قائلين: فماذا نفعل؟ فأجاب وقال لهم: من له ثوبان فليعطي من ليس له، ومن له طعام فليفعل هكذا. وجاء عشارون أيضا ليعتمدوا، فقالوا له: يا معلم، ماذا نفعل؟ فقال لهم: لا تستوفوا أكثر مما فرض لكم. وسأله جنديون أيضا قائلين: وماذا نفعل نحن؟ فقال لهم: لا تظلموا أحدا ولا تشوا بأحد، واكتفوا بعلائفكم. وإذ كان الشعب ينتظر والجميع يفكرون في قلوبهم عن يوحنا لعله المسيح، أجاب يوحنا الجميع قائلا: أنا أعمدكم بماء، ولكن يأتي من هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل سيور حذائه، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يده، وسينقي بيضره ويجمع القمح إلى مخزنه، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. وبأشياء أخرى كثيرة كان يعظ الشعب ويبشرهم. أما هيرودس رئيس الربع، فإذ توبخ منه لسبب هيرودية امرأة فيلبس أخيه، ولسبب جميع الشرور التي كان هيرودس يفعلها، زاد هذا أيضا على الجميع أنه حبس يوحنا في السجن. ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضا. وإذ كان يصلي انفتحت السماء ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة، وكان صوت من السماء قائلا: أنت ابن الحبيب، بك سررت. ولما ابتدأ يسوع كان له نحو 30 سنة، وهو على ما كان يظن ابن يوسف، ابن هالي، ابن متثات، ابن لاوي، ابن ملكي، ابن ينا، ابن يوسف.
ابن متاثية، ابن عاموس، ابن ناحوم، ابن حسلي، ابن نجاي، ابن مآث، ابن متاثية، ابن شمعي، ابن يوسف، ابن يهوذا، ابن يوحنا، ابن ريسة، ابن زربابل، ابن شألتئيل، ابن نيري، ابن ملكي، ابن أدي، ابن قصم، ابن المدام، ابن عير، ابن يوسي، ابن أليعازر، ابن يوريم، ابن متثات، ابن لاوي، ابن شمعون، ابن يهوذا، ابن يوسف، ابن يونان، ابن الياقيم، ابن ملايا، ابن مينان، ابن متاثة، ابن ناثان، ابن داود، ابن يسى، ابن عبيد، ابن بوعز، ابن سلمون، ابن نحشون، ابن عمي ناداب، ابن آرام، ابن حصرون، ابن فارس، ابن يهوذا، ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم، ابن تارح، ابن ناحور، ابن صاروق، ابن رعو، ابن فالك، ابن عابر، ابن شالح، ابن قينان، ابن أرفكشاد، ابن سام، ابن نوح، ابن لامك، ابن متوشالح، ابن أخنوخ، ابن يارد، ابن مهلالئيل، ابن قينان، ابن أنوش، ابن شيت، ابن آدم، ابن الله. الأصحاح الرابع. أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس، وكان يقتاد بالروح في البرية 40 يوما يجرب من إبليس، ولم يأكل شيئا في تلك الأيام. ولما تمت جاع أخيرا، وقال له إبليس: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا. فأجابه يسوع قائلا: مكتوب أن ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة من الله. ثم أصعده إبليس إلى جبل عال، وأراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان. وقال له إبليس: لك أعطي هذا السلطان كله ومجدهن، لأنه إلي قد دفع، وأنا أعطيه لمن أريد. فإن سجدت أمامي يكون لك الجميع. فأجابه يسوع وقال: اذهب يا شيطان، إنه مكتوب: للرب إلهك تسجد، وإياه وحده تعبد. ثم جاء به إلى أورشليم، وأقامه على جناح الهيكل، وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك، وأنهم على أياديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. فأجاب يسوع وقال له: إنه قيل: لا تجرب الرب إلهك. ولما أكمل إبليس كل تجربة فارقه إلى حين. ورجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل، وخرج خبر عنه في جميع الكورة المحيطة، وكان يعلم في مجامعهم ممجدا من الجميع. وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى،
ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ، فدفع إليه سفر إشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي لأنه

سحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس، وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه، فابتدأ يقول لهم: إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه، ويقولون: أليس هذا ابن يوسف؟ فقال لهم: على كل حال تقولون لي هذا المثل، أيها الطبيب اشفي نفسك، كم سمعنا أنه جرى في كفر ناحوم، فافعل ذلك هنا أيضا في وطنك. وقال: الحق أقول لكم، إنه ليس نبي مقبولا في وطنه. وبالحق أقول لكم، إن أرامل كثيرة كن في إسرائيل في أيام إيلي، حين أغلقت السماء مدة 3 سنين و6 أشهر، لما كان جوع عظيم في الأرض كلها، ولم يرسل إيلي إلى واحدة منها إلا إلى امرأة أرملة إلى صرفة صيداء. وبرص كثيرون كانوا في إسرائيل في زمان أليشع النبي، ولم يطهر واحد منهم إلا نعمان السرياني. فامتلأ غضبا جميع الذين في المجمع حين سمعوا هذا، فقاموا وأخرجوه خارج المدينة، وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه، حتى يطرحوه إلى أسفل. أما هو فجاز في وسطهم ومضى، وانحدر إلى كفر ناحوم مدينة من الجليل، وكان يعلمهم في السبوت. فبهتوا من تعليمه، لأن كلامه كان بسلطان. وكان في المجمع رجل به روح شيطان النجس، فصرخ بصوت عظيم قائلا: آه ما لنا ولك يا يسوع الناصري، أتيت لتهلكنا؟ أنا أعرفك من أنت، قدوس الله. فانتهره يسوع قائلا: اخرس واخرج منه. فصرعه الشيطان في الوسط وخرج منه ولم يضره شيئا. فوقعت دهشة على الجميع، وكانوا يخاطبون بعضهم بعضا قائلين: ما هذه الكلمة؟ لأنه بسلطان وقوة يأمر الأرواح النجسة فتخرج. وخرج صيت عنه إلى كل موضع في الكورة المحيطة. ولما قام من المجمع دخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان قد أخذتها حمى شديدة، فسألوه من أجلها، فوقف فوقها وانتهر الحمى فتركتها، وفي الحال قامت وصارت تخدمهم. وعند غروب الشمس جميع الذين كان عندهم سقماء بأمراض مختلفة قدموهم إليه، فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاهم. وكانت شياطين أيضا تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول: أنت المسيح ابن الله. فانتهرهم ولم يدعهم يتكلمون، لأنهم عرفوه أنه المسيح. ولما صار النهار خرج وذهب إلى موضع خلاء، وكان الجموع يفتشون عليه، فجاءوا إليه وأمسكوه لئلا يذهب عنهم.
فقال لهم: إنه ينبغي لي أن أبشر المدن الأخرى أيضا بملكوت الله، لأني لهذا قد أرسلت. فكان يكرز في مجامعه

كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بشبرا برعاية صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وبمراجعة الآباء الموقرين كهنة الكنيسة تقدم قصة حياة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس.

قصة حياة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، إعداد درامي وإخراج سمير فهمي.

0: الرب يسوع المسيح له المجد قال: أيضا يشبه ملكوت السماوات إنسانا تاجرا يطلب لآلئ حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. وتاجرنا الشاطر اللي حنحكي حكايته يا أحبائي النهاردة باع كل ما يملك من ميراث العالم الفاني عشان يشتري اللؤلؤة الواحدة كثيرة الثمن اللي لقاها. حب يشتري ملكوت السماوات، باع ميراثه عن أبوه ووالدته الأتقياء اللي كانوا شديد التعلق بالسيد المسيح، وعاش هو وأخته الوحيدة بعد وفاة والديه في قرية قمن العروس بمحافظة بني سويف في صعيد مصر، وكان عمره 20 سنة. قدسنا البار اللي حنتكلم عنه النهاردة هو حبيب الله القديس العظيم الأنبا أنطونيوس اللي اتولد سنة 251 ميلادية.
1: وناوي على ايه يا اخويا أنطونيوس؟
2: ناوي اشتري الملكوت الأبدي. مش المؤمنين باعوا كل شيء؟ باعوا ممتلكاتهم وجابوا تمنها ووضعوه تحت رجلين الرسل لتوزيعه على المحتاجين من إخوة الرب.
1: أيوة صح.
2: أنا بقى حبيع كل مجد أرضي باطل واشتري المجد السماوي مع حبيبي صانع الخلاص.
1: طب وأنا؟
2: أنت يا أخت الغالية زيوس هترك ليك من مراس أبونا وأمنا اللي خليك تعيشي حياتك من غير ما تحتاج لحد، وأنا واثق إن إيمانك ومثبتك على حياة الشركة المقدسة مع الرب يسوع المسيح هيحفظوك من الشر وعدو الخير.
1: أيوة بس أنا مش متصورة أنه بعد انتقال أبونا وأمنا هتسيبني يا أنطونيوس وتعيش بعيد عني. أنا دلوقتي ماليش غيرك في الحياة.
2: أنا وإنتي لنا الحياة مع المسيح، ذاك أفضل جدا. أنا يا زيوس لقيت الكنز السمين اللي حبيع علشانه كل شيء واشتريه، وإنتي يا أختي الغالية هتعيش مع العذارة الأمينات في بيت العذارة، حياة صلاة وأصوات متصلة، وانا حاب ازورك كل فتره عشان اطمن عليكي.

0: ووزع قدسنا البار الأنبا أنطونيوس، وزع كل مراسه عن أبويه 300 فدان من أجود الأراضي الزراعية في صعيد مصر، وزعهم على الفقراء والمحتاجين إخوة الرب من أهل قريته قمن العروس، وترك لأخته الوحيدة زيوس القليل من الأموال اللي تخليها تعيش حياة بسيطة طهرة مع العذارى الأمينات. وخرج أنطونيوس البار تاركا كل شيء خلفه، خرج يدوب بما يستر جسده.
1: برضو مصر تعيش حياة الوحدة؟
2: أيوة يا بطرس، وأنا بشكر محبتك يا أعز أصدقائي، بشكرك لأنك ساعدتني في توزيع ميراثي على الفقراء والمحتاجين.
1: ده أنا اللي بشكر البركة الكبيرة اللي اديتها لي يا صديقي أنطونيوس.
2: أنا كان كل اللي يهمني أني أطمن على أختي، وأظن مفيش أأمن ولا أفضل من بيت العزارة.
1: وانت ناوي على فين؟
2: زي ما قلت لابونا مرقص وقلت لك قبل كده يا بطرس، حبدأ طريقي الحبيبي الصالح بإن أتعلم من كل اللي سبقني وترك العالم وملذاته وعاش في عزلة مع المسيح. هتعلم طريق النسك والتقوى.
1: كان نفسي أكون معاك يا صديقي البار، لكن أنت عارف أبويا راجل عاجز وأمي ست وحيدة، ملهمش غير يرعاهم.
2: خدمتك لأهلك ورعايتك ليهم رباط وثيق بيربطك بالحبيب الإله القدوس، وبعدين أنت دائم الحضور للقدسات والتناول من الأسرار المقدسة ودائم الصوم. ربنا يباركك. يا أبي القديس، أقبل أيديك الطهرة.
3: سلام يا أبي، اتفضل اقعد جنبي هنا. معلش سامحني، هتقعد على الأرض لأن ما فيش حاجة تقعد عليها.
2: يكفيني أخذ بركتك يا أبي القديس. أنا كنت عايش في قرية قريبة من المكان المنعزل اللي قدسك عايش فيه حياة الزهد والنسك.
3: أنا يا ابني إنسان خاطئ، بعدت بخطيئتي عن العالم وعشت في المكان البعيد ده، يمكن ربنا يقبل توبتي ويغفر خطيئتي.
2: أنا جاي لك يا أبي عشان أتعلم منك. سمعت عن زهدك ونسكك وتقواك، حبيت أقتدي بيك في طريق غربتي عشان أشتري أبديتي.
3: يا أنطونيوس يا ابني،
2: قدسك عارف اسمي
3: وعارف انك جاي لي. اسمع يا ابني، احفظ نفسك وقلبك من كل جهة، اخدمهم باسم المسيح، لان اعدائنا ارواح خفية ما نقدرش نشوفها، لكن علينا اننا نستعين بقوة الله، وقتها يهرب اعدائنا ولا يمكن يقدروا يضرونا ابدا ما دمنا حافظين بيتنا وبنقفل أبواب كويس وما بننامش ولا نقفلش عنه. مش هيقدر أعدائنا يستولوا عليه.
2: لكن أنا سبت بيتي وكل مالي عشان أعيش مع ربي بعيد عن كل ما يربطني بالعالم.
3: بيتك يا أنطونيوس هو حياتك الروحية. السيد الرب في آخر عظة ليها على الجبل قال: كل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل

0: بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت، فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرب، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط، وكان سقوطه عظيما.
1: إذا كان السيد المسيح يقصد بالبيت حياتنا الروحية، فأنا أعتقد أن الصخرة اللي نبني عليها حياتنا الروحية هي الله نفسه.
0: تمام. أما الريح والأمطار والأنهار اللي بتصدم البيت وتوقعه هي أفعال وتدابير الشيطان عدو الخير. إن الشيطان عدو الخير هو ال...

0: سامع اللي انا سمعته؟
1: سامع سامع يا ابليس يا عظيم.
0: هو احنا ناقصين يعني الكشف كان ناقص اسماء؟ الكشف اتملى بالعبد اللي مش في طريق الامام بمخلصهم. المخلصهم قال
1: ايوه المخلصهم قال
0: دول كتروا كتروا بقوا زي الهم على القلب مش عارف هنلحق عليهم ازاي. لكن معلش انا قدهم وقدود.
1: ايوه معلش انت قدهم وقدود.
0: هفضل وراهم لحد ما اخليهم يضلوا يكفروا بمخلصهم ويسجدوني. انا الاعظم، انا سيد العالم ورئيسه.
1: ايوه خليك وراهم وانا وراك لحد ما تبقى سيد العالم ورئيسه وانا برضو وراك.
0: هو ده اللي انت فالح فيه يا خاي؟ ترد ورايا كلمة كلمة وساعد خاي؟ لن تنافع ولا حيبالك قيمة ولا شخصية في يوم من الايام.
1: رئيسي الفخيم.
0: انا فخيم بلا سخيم؟ اهو ده اللي باخده منك، خيبك طب ما انت خايب. انا مش عارف من غيري انا كنتوا هتعملوا ايه.
1: وانا كمان مش عارف من غيرك كنا هنعمل ايه. تعيش لنا يا ابليس يا عظيم. المهم دلوقتي خلينا في الوافد الجديد.
0: يا انطونيو سيبنا عادي، هحاربه هكفره فشله لحد ما بعيده عن الطريق اللي ناوي يمشي فيه.
1: ايه رأي سموك نستعمل معاه الخطة اللي استعملناها مع يهوذا
0: الاسخريوطي؟
1: ايوه يهوذا الاسخريوطي.
0: طب ودي تنفع معايا يا غبي؟ اذا كان الجدع ده ممتلكاته وسعها على الفقراء زي ما عمل المصر في اول بداياتهم بعد ما انصرع عدونا اللدود، يبقى الخطه اللي نفعت مع يهوذا مش هتنفع له.
1: فعلا ده انا طلعت غبي، يبقى الخطه اللي نفعت مع يهوذا مش هتنفع له.
0: انا عايزك تحطه تحت عينيك.
2: حاضر.
0: ما يغيبش عنك لحظه.
2: حاضر.
0: وتجيب لي اخباره اول باول وانا هحاربه حرب مش هخليه يفكر في السكه اللي ناويها. وبكره تشوف حواليك يا انطونيوس.
1: وانا وراه بكره تشوف وهيوريك يا انطونيوس.
0: انطونيوس
3: مين؟
0: ماشي لوحدك يعني في الطريق الفاضي ده ليه؟
3: انت؟
0: ايوه انا ماشي جنبك على شمالك ووراك
3: وانا وراك.

0: مش شايفني
1: ولا عاوز اشوفك. انصرف يا عدو الخير.
2: انصرف؟ انصرف بتقولي انصرف؟ انصرف وسيبك ازاي؟ ده انت صاحبي.
1: انا مش صاحبي ولا عمرك هتبقى صاحبي.
0: انا بقى صاحبك، خليك معايا. انا صاحبك وحبيبك، وعاوز افكرك بايام عزك وثروتك، الثروه اللي سابها لك والدك. بقى يا انطونيوس يا صاحبي يا حبيبي، توزع 300 فدان نصيبك على الفقراء اللي ما يسوش. انصاري انا عليك يا انطونيوس.
1: بقول لك انصرف، انصرف يا عدو الخير.
2: بقى بسميتك انا عدو الخير؟ ده انا عوزتك كل الخير.
1: الخير؟
2: ايوه الخير، الثروه، العز، العز وقت الوز اللي كنت عايش بتتمرغ فيه، واللي بيه كنت هتبقى من اكبر اكابر بلدك، النعيم والملك والمشمر والمحمر وما لز وطاب من احسن الاطعمه، الذهب يا ولد، الذهب اللي بيلعبط، الفضه اللي بترن في الودان، المال. باب سميتك هتقدر تقاوم باقي الذهب؟ حب المال.
1: محبه المال اصل لكل الشرور.
0: ده كلام عصر ديل اللي ما حلتوش.
2: انا لو مكانك.
0: ايوه انت لو مكانه ارجع استرد املاكي. ايوه تسترد املاكك
2: وعيش.
0: ايوه عيش،
2: عيش حياتي ملذاتي.
0: ايوه
2: واشبع شهوات جسدي.
1: بولس الرسول قال: وانما اقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون.
0: إيه؟ أنت حفظت الكلام ده إمتى ومنين وإزاي؟
2: ده كلام هيأخرك، كلامي أنا هو الخير لك. أنا بدور على مصلحتك، عايز اخلص دماغك من التخاريف اللي عششت جواك.
1: خلاص نفسي وفكري وقلبي بنعمة الله السكنة جواي، لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية، ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر، منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح.
2: ما تجيبش سيرته على لسانك، ما تجيبش سيرته على لسانك. الحقوني الحقوني.
0: عجبك كده؟ عجبك كده يا سي انطونيوس؟ اديك تعبت الاستاذ. روح روح منك لابنك.

قدسنا البار عقد النية على حياة الوحدة والنسك بعد ما صمم على عدم العودة لبلد أبائه قمن العروس بمحافظة بني سويف، واختار مكان عزلته صومعة في المقابر اللي بجوار قريته، وابتدى يمارس صنعة عشان يتقوت منها، لأنه أرى في رسالة معلمنا بولس الثانية إلى أهل تسالونيكي: فإننا أيضا حين كنا عندكم أوصيناكم بهذا، أنه إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. عشان كده يا أحبائي اتعلم أنطونيوس الصنعة، وكان بيصرف جزء من مكسبه على قوت يومه البسيط جدا ويوزع الباقي على إخوة الرب، وكان في مكان عزلته مداوم على الصلاة في السر وبلا انقطاع. مش رب المجد في إنجيل متى الإصحاح السادس آية 6

0: بيقول: وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصل إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. وأصبح قدسنا الأنبا أنطونيوس محبوب من الجميع، وعشان كده سموه القديس أنطونيوس حبيب الله.
1: مين اللي بيخبط في الليل المتأخر ده؟ انت مين؟ تعالي هنا، دخلة فين؟ امشي خرجي بره، امشي.
2: أنطونيوس، انا جاي احتمي بيك، سمعت كتير عن مروتك وشهامتك، الحقني يا أنطونيوس.
1: امشي اطلع بره، امشي.
2: انت ليه مديني ظهرك؟ مش عاوز تبصلي؟ ما انتش شايف جسمي الجميل اللي بيترعش من شدة البرد؟
1: امشي،
2: بصلي، بص يا أنطونيوس، بص وشوف، شوف انا بترعش ازاي من البرد.
1: امشي خرجي بره.
2: بصلي يا أنطونيوس، انت ايه؟ مش بشر؟ مش عاوز تدي جسمك حقه من الملذات؟ ليه يا أنطونيوس؟
3: لا تملكنا الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته، ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية، بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات، وأعضاءكم آلات بر لله.
2: يا أنطونيوس، أنا بدعوك للحياة وللمتعة واللذة، هي دي الحياة.
3: إن أجرة الخطية هي موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا.
4: برضو قاعد تذكر اسمه قدامك. انت ايه يا اخي؟ عايش لي مش فالح في الصوم والصلاة والقراية في الكتاب؟ انا مش قادر ارجعك عن اللي في دماغك. ازاي ده؟ انا حاولت معاك اكتر من مرة.
3: ايوة، اظهر على حقيقتك يا ابليس يا ملعون، جاي لي في صورة امرأة؟
4: انا خدعت اول كتير، طرحت كتير من الخايبين امثالك في الخطية، ومش هسيبك. انا صديق الزنا، ده انا روح الشهوة، ولازم هنتصر في النهاية وحتشوف.
0: يا اخوتي، تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكائد إبليس. البار أنطونيوس كان حاطط قدام عينيه نصيحة القديس بولس الرسول لأهل أفسس في الإصحاح 6، كان بيحتاط وهو بيصارع إبليس، وكانت النصرة على إبليس هي عمل المخلص في الأنبا أنطونيوس، لأن القديس ما تهونش ولا تراخى في حرصه وفي احتياطه، مما زود الغل جوه نفس إبليس لاصطياده بكافة ألوان الغواية والمغريات. لكن قدسنا البار يا حبيبي درب نفسه وعودها على مقاومة ألاعيب إبليس، وده كان بالسهر، لدرجة انه كان بيقضي الليل كله يصلي من غير ما ينام، وكان بياكل مرة واحدة في اليوم بعد الغروب، واحيانا مرة كل يومين، وفي بعض الاحيان مرة كل 4 ايام. وكان معظم اكله هو الخبز والملح والماء، وكان يكفيه انه ينام على حصيرة خشنة، وغالبا ما كان بينام على الأرض العارية.
5: سلام يا قديس الله.
1: سلام يا بطرس.
5: انت نايم على حصيرة خشنة؟ انا قلت لقدسك اجيب لك مرتبة نفرشها على الأرض، او حتى بطانية.
1: وجودي الدائم مع ابي وحبيبي يسوع المسيح بينسيني اي الام واي اوجاع للجسد الترابي الفاني. صدقني يا بطرس، تلذذ روحي بتسبيح اسم الله القدوس ما بشعرش معاه بأي آلام أو متاعب جسدانية. وبعدين يا صديقي، أنا بكره النوم لأنه بيبعدني لحظات

0: حبيبي.
1: هو انت بتنام؟ ده انت بتسهر الليل تصلي، وده هيأخر صحتك. مش كفاية عليك الضربات والحروب الدايمة اللي بيشنها عليك إبليس؟
0: كل ده سر قوتي يا بطرس. الرب قال لبولس الرسول: تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل. فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي، لكي تحل علي قوة المسيح. لذلك أسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي.
1: أنا جبت لك معايا الخبز والملح، يا ترى صنعت كام سلة الأسبوع اللي فات؟ هاخدهم أبيعهم زي العادة. يا خطيتي، كنت هنسى.
0: خير يا بطرس؟
1: معايا شاب عنده 20 سنة خادم للمسيح منتظر برا.
0: مين ده؟
1: ده شماس وخادم للبابا ألكسندروس رئيس الأسقفة.
0: ما تخليه يتفضل.
1: اتفضل.
2: سلام يا قديس الله، أقبل أيديكم.
0: سلام يا ابني، اتفضل.
2: أنا ابنك أساناسيوس من أخميم، وخادم لسيدنا البابا الأنبا ألكسندروس. سمعت عن قدسك ونسكك وطهارتك، حبيت أكون خادم لقدسك، أتعلم من تقواك وحكمتك. أرجو أن قدسك تسمح لي أتردد عليك، أتعلم من قداستك وبرك.
0: أنا خاطي يا ابني، وكل اللي أتمناه أن السيد المسيح يغفر خطيتي ويقبلني لصدره.
2: صدقني يا قديس الله، احنا عايشين في العالم ببركة صلواتكم، وانتم بتتشفعوا فينا قدام رب المجد عشان يحمينا من الهرطقات والخرافات والبدع اللي ابتدت تطارد المؤمنين باسم المخلص وتشكك في انه ابن الله المتجسد.
0: في رسالة يوحنا الرسول الاولى اصحاح 5: من هو الذي يغلب العالم الا الذي يؤمن ان يسوع هو ابن الله؟ والآية 7 من نفس الاصحاح: فإن الذين يشهدون في السماء هم 3: الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء 3 هم 1. وفي إنجيل يوحنا الأصحاح 3 آية 36: الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. والعهد الجديد يا أساناسيوس أعلن: الله، الآب والابن والروح القدس ذات واحدة وجوهر إلهي واحد منذ الأزل، وأنه أرسل ابنه في ملء الزمان ليتجسد ويصير إنسانا، لنصير نحن فيه أبناء الله، وندعوه أبا لنا، ونتحد به في شخص روحه القدوس.
3: وبعد ما الراجل ده تعدل معاه مش هيرجع للي في دماغه. أنا حاولت معاه بكل الطرق كل الخدع، منفعتش معاه كل هي. عامل ايه؟ عامل ايه بس؟ ما تقولي يا مساعد الغنمه، عامل ايه؟
4: اقول لك ايه بس يا ابليس عظيم، احنا بصراحه قابلنا ناس متمسكين بدينهم بالجامد قوي.
3: ايه؟
4: وكتير منهم رجع ومشي في طريقنا وساب الايمان الخايب بتاعهم، لكن الجدع انطونوس ده متلبس معانا وقافل على الاخر.
3: الاسبوع اللي فات طقت في دماغه، عملت له اسم وقعدت الف حواليه واظهر وازوم، لما قطع نفسي وسخنت عليه، لما سخنت قوي رحت هامش في لحمه اني اخوفه. لا، غزني موتني من الغيظ طول الليل وهو يصلي لحد ما خلاني اهرب برعوب من حراره صلاته.
4: وانا وانا يا عظمتك جمعت زمايل الشياطين ورحنا المقابر حوالين صومعته وعملنا اصوات فرقعه جامده زوزو هش هش فش فش وسلسلنا الارض اللي سهران يصلي عليها ودخلنا عليه باصوات واشكال حيوانات مزعجه فهود نمور حيتان افاعي ذئاب عقارب سحالي

0: زيارة خفيفة لصاحبنا أنطونيوس.
1: يلا يلا مستنين ايه؟
2: لا روح له انت لوحدك يا عظمتك، عشان انا تعبان. اعتبرني مبلغ مرضي. انا انطونيوس ده تعبني نفسيا قوي، انا مش هروح معاك، روح لوحدك. خد يا قديس، خد اتعشى حلو الكرباج ده. يا ابن الناس عالدعمتي جميلة ولا محتاجة شوية شطة تشعوطها أكتر؟ طب خد دوق اشرب، سمعني صوتك أكتر، اعلم صوتك، وريني ربك هينقذك من ازاي. خد دوق
3: رب الفادي اللي بيعمل معايا ومع كل قديسيه، الرب اللي عشان نتجسد ووهب الجسد نصرة عليك يا إبليس، عشان يقدر كل اللي يحاربك بإخلاص يقول بنعمة الله التي معي أنا. ما أنا
1: ما تجيبش سنت على لسانك.
3: قديسي، الرب اللي عشان نتجسد ووهب الجسد نصرة عليك يا إبليس، عشان يقدر كل اللي يحاربك بإخلاص يقول بنعمة الله التي معي أنا. ما أنا
1: ما تجيبش سنت على لسانك.

أبي القديس، أبي القديس يا حبيب الله، أنت فين؟ يا ربي، إيه ده؟ إيه اللي رماك على الأرض كده؟ اصحى، اصحى يا حبيب الله، أنا جايب لك الخبز، اصحى. أنت بتتألم ألم فظيع، أعمل إيه؟ أعمل إيه يا يسوع؟ ده ما بيردش. أنا أشيله دلوقتي وأوديه الكنيسة علشان أبونا مرقص يصلي له. ساعدني يا رب، ساعدني.

0: قريتنا.
1: ليه؟
0: انا شلت قديس الله اللي من كتر حبكم ليه سميتوه حبيب الله.
2: قديس انطونيوس
0: وجبته هنا في الكنيسة عشان ابونا مرقص وكلكم يا شعب المسيح تصلوا علشان ربنا يمد ايده لشفاء حبيبه انطونيوس. صلوا صلوا.
2: حط ايدك يا عذراء، حط ايدك يا عذراء، مش في عذراء.

جيش لا يخاف قلبي إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله لأني

أختبئ في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني، والآن يرتفع رأسي على

0: شايفين شايفين يعني مش قادرين على الراجل المهجع ده؟ لا بروح الشكوى ولا بضربات الشر ولا بتخويف الوحوش. هنعمل له ايه؟ نعمل معاه ايه ده؟ طيب احنا بقى مش هنسيبك يا انطونيوس. وانت يا احنا مش هنسيبك. يلا ايه هو او او او او او او او او او او او او
1: ان كنتم قادرين وانتم مالكوش اي سلطان عليا ما تتاخروش عن الهجوم. لكن انتم مش قادرين ليه تتعبوني بالباطل؟ ايماني بربي حسن وصور امان ليا ولكل المؤمنين باسمه القدوس. ايه ده؟ سقف الاوضه انفتح. ايه النور اللي نازل منه ده؟ المجد لاسم الله القدوس، المجد لاسم الله القدوس، المجد لاسم الله القدوس. انا خفيت، الالم راح من جسمي. انت يا رب اتحننت وجيت لعبدك الخاطئ. امال كنت سايبني ليه ما جيتش من البدايه وضعت حد الالام؟
2: يا انطونيوس، انا كنت معاك في كل وقت، لكن انتظرت اشوف جهادك وصبرك واحتمالك من اجلي، ولانك احتملت ولم تغلب ساكون عونا لك الى الابد واجعل اسمك معروفا في كل زمان.
1: يا رب اشكرك، اشكر مرحمك وتحننك. اعطني يا رب القوه. انا حترك صومعتي دي واتوجه للجبل، انعزل فيه اكتر عن العالم والتصق بيك اكتر واكتر. ساعدني يا رب ساعدني. يا رب ساعدني. يا هو الطريق للجبل بيطول ليه؟ ساعدني يا رب وسهل طريقي. ايه ده؟ ايه اللي مرمي على الارض؟ طبق فضة كبير. ياه، الطريق اللي انا صاعد فيه للجبل محدش بيمشي فيه. مش معقول يكون الطبق وقع من حد من غير ما يشعر بيه، لان حجمه كبير. تاني يا عدو الله، مش هتقدر تصدني وتبعدني عن طريقي. اذهب الى الهلاك يا ابليس، اذهب. ايه ده؟ ياه، الطبق اتحول لدخان وطار الدخان في الهواء. الطبق اختفى. امشي بقى اكمل طريقي. ايه ده؟ دهب كتير مبعتر على الارض، دهب كتير.

0: بساعدني، ابعد عدوك إبليس عن طريقي، انصرني عليه دايما كما نصرتني من قبل. أجري أجري أجري ومش هبص ليميني ولا شمالي.
1: وجري حبيب الله أنطونيوس وعد النهر وصعد لأعلى الجبل لحد ما وصل لحصن مهجور، والحصن ده كان مليان بالزحافات من كل نوع. وعند وصول القديس للمكان هربت كل الزواحف بسرعة كأن في شخص بيطاردها. ودخل الأنبا أنطونيوس الحصن وبناله مدخل وسكن فيه، وكان معاه خبز يكفيه 6 شهور. وابتدى معارفه ومحبيه وتلاميذه من الرهبان بعد ما عرفوا حصنه الجديد ابتدوا يقولوا علشان يقابلوه وياخدوا بركته ويتعلموا منه. وكتير ما كانش بيأذن ليهم بالدخول، فكانوا ينتظروه خارج الحصن في الجبل أيام وليالي، وكانوا بيسمعوا أصوات وطنين وصراخ، واللي يقوله اخرج من مكانه، حتى هنا في البرية جيت مش هنتركك، مش هتقدر على هجماتنا وحربنا عليك. طبعا يا حبايبي دي كانت أصوات الشياطين اللي بتحارب الأنبا أنطونيوس، وكان محبيه منتظرين القديس بره فنادوا عليه:
2: يا قديس الله يا قديس الله، ايه الأصوات اللي جاية من داخل الحصن اللي قدسك عايش فيه؟
3: رد علينا، ما تفضلش قاتل بالك، اهو القديس ظهر.
2: القديس ظهر،
4: القديس ظهر، القديس ظهر، القديس الله، القديس الله.
0: يا ابنائي، الشياطين بتوجه هجماتها المنظورة للجبناء قليل الايمان. اتحصنوا بالصليب يحميكم يا ابنائي. يقوم الله، يتبدد اعداؤه ويهرب مبغضوه من امام وجهه، كما يذرى الدخان تذريهم، كما يذوب الشمع قدام النار، يبيد الأشرار قدام الله. كل الأمم أحاط بي، باسم الرب أبيدهم، باسم الرب أبيدهم، باسم الرب أبيدهم.
5: فاضل كتير يا أخويا،
6: قربنا كلها نص ساعة ونوصل للحصن في أعلى الجبل وناخد بركة القديس أنطونيوس. استحمل شوية يا فلوبس يا قوية.
5: مش قادر، أنا خلاص هموت، أنا عطشان عطشان، الحر شديد، ريه ناشف، هموت من العطش، الحقني يا حنة.
6: وأنا زيك، استحمل شوية يا فلوبوس.
5: مش قادر، مية، عطشان، الشمس، الحر، ري ناشف، هموت. الحقني
6: يا اخويا.
5: ايه ده انت وقعت على الارض؟ اخويا فلوبوس، اخويا مات، اخويا فلوبوس مات. بقى كده يا قديس الله، جاي ناخد بركتك انا واخويا، يوم يموت اخويا يرضيك كده. يا رب انقذني، يا رب قدرني على اني اوصل للقديس انطونيوس. العطش هيدلنا انا كمان، يا رب.
7: في ايه يا ابي؟ في حاجة يا ابي القديس أنطونيوس؟ قطعت صلاتك ليه؟
0: اسمع يا ابني، خد ابونا الراهب زميلك وخده معاك وجرة مية، واجروا في طريق الرجوع لمصر، لان 2 اخوات كانوا جايين لزيارتي، واحد منهم مات من العطش، والتاني حيموت لو ما لحقتهوش بالمية.
7: وقدسك عرفت ازاي؟
0: اعلن الي بامرهم اثناء صلاتي. يلا
6: يلا بسرعة.
7: حاضر يا أبي. ومهدل اسم الله القدوس، اسم الأب والابن والروح القدس إلى واحد أمين. خد يا أخي جرة المية دي واشرب.
6: الحمد لله بقالي مدة طويلة ما شربتش. انتوا منين يا اباء الرهبان؟
7: احنا خدام للقديس انطونيوس، عرف باللي جرالكم وبعتنا ليكم بالميه. تعال الاول نصلي على اخوك وندفنه، وبعدين ناخدك للانبا انطونيوس.
2: نمجد اسمك القدوس يا الهي.
1: وقعد قدسنا يا أحبائي 20 سنة يدرب نفسه على الوحدة، واستطاع بقوة الرب انه يشفي أمراض الكثيرين، الأمراض الجسدية، ويخرج الأرواح الشريرة. ووجد محبيه ان الله أعطى القديس نعمة في الكلام لما كان بيحسهم على تفضيل محبة المسيح عن كل ما في العالم، مذكرهم برحمة الله المخلص لأهل العالم. الله الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا جميعا. وكلام القديس أنطونيوس أقنع كثيرين من محبيه لاعتناق حياة الوحدة، فأقيمت الصوامع في الجبال وعمرت البرية بالرهبان اللي سجلوا نفسهم ضمن سكان السماء. ولما خاف القديس أنطونيوس من ان الناس تفتكر فيه فوق ما ينبغي ان تفتكر، فكر انه يهرب منهم ويروح طيبة العليا بالناس ما يعرفهوش، وهو جالس على شاطئ النهر منتظر سفينة يستقلها، سمع صوت بيناديه:
8: يا انطونيوس رايح على فين؟ هتهرب ليه؟
6: يا رب الجموع الكبيرة ما بتدينيش الفرصة أعيش في الهدوء لعبادتك والمعيشة معاك، فأنا عاوز أروح طيبة العليا بسبب المعطلات الكتيرة اللي بشوفها هنا، خصوصا أنهم بيطلبوا مني فوق طاقي.
8: حتى لو رحت إلى طيبة أو حتى نزلت بوكوليا في الوجه البحري، فأنت هتلاقي هناك أتعاب أكتر، أضعاف أتعابك الحالية.
6: طب وتأمرني بإيه يا إلهي الصالح؟
8: إذا كنت عاوز الهدوء ارحل دلوقتي للصحراء الداخلية.
6: ومين يوريني الطريق؟ أنا معرفوش يا إلهي.
8: في بعض الأشخاص حيعدوا من هنا رايحين للصحراء الداخلية، حياخدوك معاهم.
1: ووصل الأنبا أنطونيوس للصحراء الداخلية، وبعد مدة عرف أبناء القديس من الرهبان والشعب، عرفوا مكانه وبقوا يترددوا عليه كل فترة جايبين له معاهم الخبز. وطلب منهم الأنبا أنطونيوس يجيبوا له فاس وجاروف وقليل من الحنطة، وابتدى يزرع الحنطة في السهل، والرب دبر له ينبوع مياه وفيرة للري والزراعة. لكن عدو الخير ما كانش عاوز يتركه بدون مضايقات.
6: يا مخلوقات الله، يا وحوش الصحراء، انا ما اسأتش لحد فيكم، ليه بتسيئوا ليا؟ ها؟ ليه بتتهزوا الزرع اللي بزرعه وبتهوت منه؟ يلا انصرفوا بسلام، وباسم الرب يسوع المسيح ما تجوش هنا.

0: معجزات كتيرة تمت بواسطة قديس الله الأنبا أنطونيوس، وأعطيت أيضا إليه نعمة عظيمة من الله، وهي إن القديس الأنبا أنطونيوس كان لما بيقعد على الجبل وحده وتحصل له حيرة في تأملاته اللاهوتية يعلن ليه تفسير كل اللي بيحيره أثناء صلاته وخلوته بربه. ومرة بعد زيارة بعض الفلاسفة للأنبا أنطونيوس، سألوا واحد من الفلاسفة عن رأيه في النفس البشرية وطبيعة مركزها بعد الحياة. الموضوع ده حيره، وبعد انصرافهم ودخوله لصومعته فوق الجبل،
1: أشكرك يا رب الحبيب على نعمك الكتيرة
2: أنطونيوس.
1: ربي وإلهي.
2: قوم يا أنطونيوس وافرح، قوم اخرج برا صومعتك.
1: أمرك يا رب، أنا تحت أمرك يا إلهي وخرجت.
2: بص لفوق، بص للسماء.
1: حاضر.
2: شايف إيه؟
1: شايف يا ربي واحد طويل واقف حصل براسه السحاب. ده كائن طويل يا ربي وشكله مرعب.
2: بص، شايف ايه جنب المخلوق ده؟
1: شايف مجموعة لابسين ابيض وصاعدين للسماء كأن ليهم اجنحة، والمخلوق المخيف ده مد ايديه وصد مجموعة من الصاعدين للسماء وقعهم على الارض، مجموعة الباقية طاروا لفوق بهدومهم البيضة وكملوا صعودهم للسماء من غير أي تعب، والشرير ما قدرش يصدهم.
2: سامع صوت صرير أسنان؟ ده من غضبه لأنه ما قدرش يوقع جميع الصاعدين. فاهم ده معناه إيه؟ فاهم يا أنطونيوس الحبيب؟
1: أيوة يا ربي فاهم.
2: ده عبور النفس بعد الممات، السؤال اللي كان محيرك. والكائن الطويل ده هو العدو اللي بيحسد المؤمنين، واللي مسكهم وصدهم عن العبور وسقطوا. دول المدينين له اللي صاروا في طريق، أما اللي عجز عن إنه يمسكهم وهم صاعدين للسما فوق بملابسهم البيضة وأجنحتهم، دول الأبرار اللي ممشوش في طريقه واشتروا أبديتهم في ملكوت السماوات.
0: وفي حياة أي قديس من القديسين، وبعد رحلة نسك وشركة ووحدة مع الله، أحيانا بتمر بحياة القديس لحظات ضعف بتجعله يعود لإيمانه أشد وأقوى. وفي مرحلة مهمة جدا في حياة القديس الأنبا أنطونيوس، جاله واحد من خدامه الرهبان.
3: أبي أنطونيوس، الملك قسطنطين بعت رسالة لقدسكم مع رسول. اتفضل، الرسالة أهي.
1: وانت فرحان يا ابني برسالة من إمبراطور مصير الموت؟ يوه، ده أنا معايا رسائل كتير مباشرة من ملك السماء والأرض. رسالة الملك قسطنطين ما تفرحكش قوي كده
2: يا أنطونيوس؟ لماذا ارتفع قلبك هكذا؟ فهذا فكر شرير. إنك لست أول من سكن هذه الصحراء. يوجد إنسان له 70 عاما لم يرى وجه إنسان. إنه بجوارك، ومن أجل صلاته أحفظ العالم.
1: أخطأت يا ربي، أخطأت. وأنا لازم أشوف القديس ده. هقوم دلوقتي وبقوتك ترشدني الطريق عشان اخد بركته.
2: ادخل يا أنطونيوس.
1: سلام يا أبويا بولا.
2: سلام يا أبويا أنطونيوس. اسحب الحجر اللي جنبك وقعد عليها. طمني، أخبار شعب المسيح لسه النيل بيفيد بمياهه زي ما كان لخير الناس؟ هل إيمان الناس ثابت في الله؟
1: نعم يا أبويا، بصلواتك الخير والإيمان لسه موجودين. صحيح في بعض المحاربات من الشيطان، لكن المؤمنين بالمسيح إيمانهم بيزداد ثبات. أنا نفسي يا أبويا القديس تحكي لي سيرتك العطرة.
2: أنا جيت هنا للصحراء هربان من الطمع. أخويا أخذ ميراثي بحجة إنه أكبر مني وأكتر معرفة، ولما جيت أقاضيه شفت جنازة أغنى واحد في البلد، وتأكدت لحظتها إننا مش هناخد شيء معانا لما ننتقل. تركت العالم لأبتعد عن شروره وألتصق بمحبة ربي ونور خلاصي يسوع المسيح، وأرشد من ربي إني آجي هنا. وربي الحبيب ما كانش بينساني، كان كل يوم بيجي غراب ويجيبني نص رغيف خبز كل يوم. شايف الغراب داخل من الطاقة اللي في سقف الصومعة؟ ايه ده؟ المجد لاسم الله القدوس. شايف تدابير الله يا أنطونيوس؟ الغراب جاي معاه النهاردة ولأول مرة رغيف خبز كامل عشان ناكل أنا وأنت سوا. اتفضل.
1: المجد لاسم الله القدوس. المجد لاسم الله القدوس. بسم الله والروح القدوس.
2: اسمع يا ابويا أنطونيوس، انا كشف للرب عن انك اللي هتوريني في التراب، فانا برجوك انزل اسكندرية هاتلي طوب ابويا أثناسيوس البطريرك عشان الاريوسيين يتأكدوا ان انا على ايمان أثناسيوس. ولما ترجع خد له طوب الليف اللي على جسده بدلا من طوبه.
0: وفعلا نفذ قدسنا البار الأنبا أنطونيوس وصية الأنبا الناسك الزاهد القديس الأنبا بولا. ولما رجع بتوب القديس أثناسيوس الرسولي شاف السماء مفتوحة، وشاف الملائكة رفع نفس الأنبا بولا للسماء. بكى الأنبا أنطونيوس، ولما دخل المغارة وجد الأنبا بولا ساجد على ركبته وإيديه مبسوطة على شكل صليب كفنه بالرداء، وحاول يواري الجسد في التراب ما قدرش، فلقى أسدين تقدموا وحفروا مكان مشاور ليهم القديس الأنبا أنطونيوس، وواروا جسد الأنبا بولا في التراب. وكل قديس يا أحبائي لازم يجي يوم وتنتهي غربته على الأرض بعد ما أكملوا جهادهم وإيمانهم الصادق. وزي ما قال القديس بولس الرسول في رسالته إلى العبرانيين إصحاح 11، في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. وفي سنة 356 ميلادية 22 طوبة.
1: يا أبنائي، أنا خلاص عندي دلوقتي 100 سنة و5، خلاص أيام غربتي على الأرض انتهت. لكن أنا لي رجاء عندكم، ما تسمحوش لأي شخص ياخد جسد المصر، لأن المصريين متعودين إكرام أجساد الصالحين والشهداء وما بيدفنوهاش تحت الأرض، لكن بيحطوها على أرائك ويحفظوها في منازلهم. وعشان كده أنا جيت وعشت في الجبل ده علشان ما يحصلش ده الجسد. أرجوكم يا أبنائي ادفنوا جسدي وخبوه تحت الأرض بنفسيكم، محدش غيركم يعرف مكان جسدي، لأنني في قيامة الأموات هتقبله بلا فساد من المخلص. ووزعوا سيابي، ادوا الأثناسيوس الأسقف من سيابي جلد الخروف والرداء اللي أنا نايم به، والسرافيون الأسقف ادوله الجلد التاني، وانتم احتفظوا لنفسيكم بالتوب المصنوع من الشعر، لأن أنطونيوس راح ولن يبقى معه.

بسم الآب والابن والروح القدس لأن الواحد أمين. الإصحاح الثاني من بشارة القديس لوقا من أول الآية رقم 39. ولما أكملوا كل شيء حسب ناموس الرب رجعوا إلى الجليل إلى مدينتهم الناصرة، وكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح ممتلئا حكمة، وكانت نعمة الله عليه. وكان أبواه يذهبان كل سنة إلى أورشليم في عيد الفصح، ولما كانت له 12 سنة صعدوا إلى أورشليم كعادة العيد. وبعدما أكملوا الأيام بقي عند رجوعهم الصبي يسوع في أورشليم، ويوسف وأمه لم يعلما. وإذ ظناه بين الرفقة ذهب مسيرة يوم، وكان يطلبانه بين الأقرباء والمعارف، ولما لم يجداه رجع إلى أورشليم يطلبانه. وبعد 3 أيام وجداه في الهيكل جالسا في وسط المعلمين يسمعهم ويسألهم، وكل الذين سمعوه بهتوا من فهمه وأجوبته. فلما أبصره اندهش، وقالت له أمه: يا بني لماذا فعلت بنا هكذا؟ هوذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين. فقال لهما: لماذا كنتما تطلباني؟ ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي؟ فلم يفهم الكلام الذي قاله لهما، ثم نزل معهما.

وجاء إلى الماصرة وكان خاضعا لهما، وكانت أمه تحفظ جميع هذه الأمور في قلبها. وأما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنام عند الله والناس، والمجد لله دائما أبديا أمين. المرة اللي فاتت اتكلمنا مع بعض عن تطويب العذراء، واشتقنا للروحيات، واشتقنا للسماويات، واشتقنا لعشرة السمائيين، وفرحنا وعرفنا ان لينا اهل بيحبونا قادرين ومعينين. المرة دي ان شاءت نعمة ربنا نتكلم مع بعض عن حاجة خاصة بينا احنا يلي لسه عايشين في الارض ولسه عايشين في الجسد. وانا بسمع الجزء الخاص اللي انا قريته لكم دلوقتي من بشارة معلمنا لوقا، افتكرت تربية العذراء ام النور للطفل يسوع، وقد ايه كان دورها اساسي ومهم في رعاية الطفل يسوع من طفولته لغاية بداية خدمته. وأنا بفكر في الست العذراء افتكرت أسرنا، افتكرت الحياة اللي احنا عايشينها مع بعض، افتكرت عيشتنا على الأرض واهتمامنا بأولادنا، افتكرت احتياج الأسرة المسيحية لنعمة من ربنا خاصة من أجل تربية الأولاد. طبعا أكيد سمعنا وقرينا كتير عن تربية الأولاد، والموضوع ده مش موضوع جديد ولا حاجة، ناس كتير قوي اتكلموا فيه وادوله حقه أكتر، لكن نتيجة لأنه تربية الطفل تربية مسيحية تعتبر تحدي، تربية الطفل في حد ذاتها بس تعتبر تحدي، وتربيته تنشئة مسيحية تحدي أعظم، لأن في وسط عالم شرير، في وسط عالم السيد المسيح قال عنه أن رئيس هذا العالم يأتي، يعني معناها أن العالم مليان فساد وشرور، في وسط عالم الكبار نفسهم محتاجين للي يسندهم، يبقى إيه حال أولادنا وهم لسه بيفتحوا عينيهم على الدنيا، والدنيا بتاعت الأيام دي الأصعب من الدنيا بتاعت أيامنا إحنا، يلاقوا نفسهم الكبار بتقابلهم مستجدات ما تعودوش عليها من صغرهم. طبعا كلنا عارفين إن الزمن من ناحية التقدم بيتقدم بطريقة أسرع من زمان، يعني كان تعدي سنين كتير على الناس ما يشعروش بفرق كبير، الجيل اللي فات كان بيركب حمار، الجيل اللي بعده شد حلو شوية، أو بعد جيلين ثلاثة ابتدوا يبقوا فيه حصان وعربية كار وحاجات كده، لكن الجيل بتاعنا كل الحالي كل سنة فيها جديد، ويكاد يكون كل بضعة شهور في جديد، وفي بعض الأمور الحساسة كل يوم في جديد. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أهالينا زمان لما ربوا أولادهم وربونا معاهم كان يعني ما فيش فرق كبير قوي بين الجيل اللي قبلينا وجيلنا، وإن كان في مستجدات ما بتكونش جوهرية قوي، ومع ذلك كانوا برضو يقولوا إيه الجيل ده غير الجيل اللي قبليه. طيب يعمل إيه الإنسان، تعمل إيه الأم، يعمل إيه الأب اللي هو نفسه من سنة ما كانش في حياته مستجدات كتير زي السنة اللي بعديها، وهو نفسه بيكتشف الدنيا مع أولاده، يعني طلع الوسائل الاتصال الحديثة في أيامنا، وقبل ما نلتفت للتلفزيون راح بسرعة قبل ما

الناس ما تفرح بيه، راح جالهم التلفزيون الملون، وده كان حدث كبير. ما فيش شوية صغيرين راحوا قالوا لنا لا ده طلع فيه حاجة اسمها الدش، ده انت ممكن تتفرج على حاجات بره ثقافتك خالص، ده انت ممكن تعرف اخبار عن بره البلد من غير ما يكون فيه حجر على الاخبار ولا حاجة. ده المعلومة اللي كنت بتعرفها بعد وقت كتير بتعرفها فورا. بعد شوية بينا نسمع عن التلفزيون التفاعلي، يعني الإنسان وهو بيتفرج على التلفزيون ممكن يقعد يكتب نص معين أو يرفع سماعة التلفون يتصل بالأستوديو اللي فيه الحدث ويتناقش مع المذيع. بعد ما كانت الناس فاهمة أن التلفزيون ده حاجة للاستقبال بس، طبعا كلنا عارفين طلع بعديه الإنترنت. كل ما الأسرة، وطبعا الإنترنت نفسه حتى بقت كلمة يعني قديمة قوي، بمعنى إن سرعات الإنترنت اتغيرت من سنة لسنة. بدل ما كانوا زمان شوية يقولوا إيه ده طلعت حاجة اسمها الإنترنت، بقيت لا ده في إنترنت سريع، ده في إنترنت في فيديو، ده في إنترنت في مش عارف إيه. بمعنى إن الإنسان قبل ما يبتدي يستوعب كيف يتعامل مع هذه المستجدات في حياته الشخصية، يفاجأ بأن أولاده عندهم معرفة بكم هائل من المستجدات يفوق معرفته هو نفسه. الزمن اتقلب، بدل ما الأب والأم بيعمل رقابة على الطفل، بقى الطفل ممكن يقعد يلعب في الكمبيوتر يعرف أبوه كان بيتفرج عليه على الإنترنت، والولد فاهم أبوه وأمه بيستخدموا الإنترنت في إيه، أما الأب والأم فمش عارفين الولد بيستخدم الإنترنت في إيه، لأنه بيعرف يخبي بطرق حديثة الحاجات اللي هو بيطلع عليها. أصبح الطفل يمسك الموبايل في إيده يعرف يعمل مكان يحط فيه شوية الرسائل الخاصة اللي مش عاوز حد يشوفها، أما يمسك الموبايل بتاع أبوه يقول له خد شوف لي الرسالة اللي جات لي جديد، أنا مش عارف أكتب رسالة، أبعت لي رسالة لفلان قول له كذا. أصبح الرقيب على الأسرة هو الطفل، بدل ما كان زمان الأب والأم هما اللي بيهتموا ان هم يرعوا اطفالهم ويقولوا لهم لا ده ممنوع وده هتاخدوه وده مش هتاخدوه، واحيانا يبقى في معلومات حتى ما يعرفوش الطفل عليها خالص. النهارده الطفل بيبص على المعلومات اللي ابوه وامه يعرفوها ويبتسم، لان هم فاكرينه صغير ومش فاهم، او فاكرين ان هم مخبين عنه حاجه. طلع ابدا، طلع ان الاب والام في بعض المعلومات الاضافيه في الزمن الحديث، سواء من حاجات مفيدة أو حاجات شريرة، بيعرفها الطفل وبيقول يعني مفيش داعي بابا وماما يطلعوا عليها عشان ما يتخضوش خوفا على مشاعرهم. بقى الولد هو اللي خايف على أبوه وأمه من العصرة، بدل ما الأب والأم هم اللي بيحفظوا أولادهم من العصرات. لما نبص على هذه المستجدات، مش بس من ناحية إزاي نعمل كنترول، لأن حتى برضو لغاية النهاردة وإن كان الأباء والأمهات في ذهنهم يعني كل ما يرغبوا فيه ويحلموا به إن هم إزاي يقدروا يعملوا كنترول ويسيطروا على الولاد. وأنا أؤكد لكل الأسر اللي حاضرين النهاردة لن تستطيع، وأنا بتكلم في ذهني أحداث وشواهد مش مجرد يعني معلومات مقروءة. أؤكد للي حاضرين، مش هقول للغايبين، أني أعرف أن أولادكم عندهم من المعلومات اللي مخبينها عنكم ما يفوق ذكائكم وما يفوق خبرتكم. ومهما ظننت كأب أو كأم أنك حاطط الولد أو البنت في إيدك، بقولك بيتهيألك. أنا بقولك من النهاردة بيتهيألك لأسباب كتير، أبسطها فرق المعرفة الحديثة. وأؤكد لمن يستخدم حتى الأدوات الحديثة في المعرفة، أنا بقول الكلام ده وأنا عارف أنا بقول لكم إيه، حتى الناس اللي بتعرف تستخدم الأدوات الحديثة زي الكمبيوتر والإنترنت والدش وكل الأدوات الجديدة، أؤكد أن مهارتك لن تصل مش لم تصل، ده حتى في المستقبل لن تصل إلى كفاءة ابنك أبدا ولا كفاءة بنتك. أؤكد لكل الحاضرين أن أولادنا عندهم من الأدوات الكثير مما لا نعرفه.
إذا كان أنا، إذا كان أنتم ما زلنا نتخبط عشان نحاول نتأقلم مع هذا الانفتاح اللي حصل في السنين الأخيرة، وإحنا ما تربناش على كده وما نعرفش كده، يعمل إيه الطفل المسكين؟ وأنا بقول الطفل ده اللي هو لغاية جامعة، يعني مش الطفل اللي هو في ابتدائي أو في حضانة، أنا بتكلم على الطفل اللي هو من ساعة ما يبتدي يتكلم لغاية ما يبقى في جامعة، لأن أولادنا بكل ذكائهم وخبرتهم وعلومهم فهم في الداخل أطفال، فوسائل المعرفة متاحة بين أيدي أطفالنا، وبقول أطفالنا من أول ما بيعرف يتكلم لغاية ما بيخلص جامعة، ده اسمه طفل. طفل لأنه من جواه لسه خبرات الحياة ما وصلتوش بالدرجة الكافية اللي تخليه يبقى عارف كيف يتعامل مع هذه الأدوات ليأخذ منها السليم، ويكون له القدرة على احتواء الحاجات دي وما يفقدش اتزانه. وزي ما بقول ومن غير ما يخفاش على حد فينا، ان احنا الى الان بدون حرج وبدون كسوف احنا لغاية دلوقتي لسه مش عارفين نظبط نفسنا، احنا لغاية النهاردة كأباء وكأمهات لسه من غير خجل، واحسن حاجة نصارح نفسنا، لم نصل بعد الى درجة ان احنا نقدر نظبط نفسنا. يعني ابص الاقي الاب او الام ممكن يقول لأولاده بلاش تعمل كذا، ولو سرح هو شوية يلاقي نفسه هو بيعمل كده وكذا، ده ممكن تحط تحتي أي حاجة أنت عاوز تحطها. ويبدو الأب، وأنا بقول الكلام ده ما هوش سر، أنا بقول الكلام ده من معرفتي بالأباء وبالأمهات والأطفال، الأطفال دول بكل مراحلهم السنية، يعني يجي وسامحوني في اللي بقوله، يجي ولد صغير أو بنت يقول لي بابا بيتفرج على حاجة مش لطيفة في التلفزيون وإحنا نايمين، ماما بتعمل كذا كذا كذا وأنا شفتها. هذا السلوك بيعبر عن أن إحنا ككبار عندنا مشكلة كيف نتعامل مع أنفسنا. طبعا يعمل إيه المسكين اللي مش لسه عايز يعالج نفسه؟ ده مطلوب منه مش يعالج أطفاله، مطلوب منه يرعى أطفاله. لما نسرح في العهد القديم نبص على شخصية زي شخصية موسى، كلنا طبعا سمعنا من العظات وقرينا من الكتب ما يكفي كيف أن أم موسى في أرض فيها شر وأرض وثنية وأرض لا تعرف الله وأرض لا تعرف دين أباء موسى، كان موسى طالع طبعا احنا فاهمين ضمنا انه ان كانت والدته رضعته في بيت فرعون او بيت بنت فرعون، الا ان طبعا لابد ان الامر مش مجرد يعني ما انتهت اخر رضعها الولد راحت الست طردتها، لابد يكون ان هو صارت عشرة وصارت معرفة لدرجة ان الام اؤتمنت على رعاية الولد لفترة تكفي انها تعلمه ما يشبع أعماقه من احتياجه للشريعة والقرب من ربنا، وتنقله خبراتها وخبرات أبائها. حفظت هذه الأم ابنها في أرض شريرة، في أرض ممتلئة من عدم معرفة الله، من عبادات وثنية ملوثة وملوثة للأخلاق. طبعا كانت النتيجة أن موسى وإن كان في بيت بنت فرعون لكن طلع مشتاء وغيور لاسم ربنا ولشعب ربنا ولحرية أولاد ربنا. نسرح شوية نبص نلاقي شخصية تاني من الأمهات، نبص نلاقي واحدة زي أم شمشون. المهمة اللي كان قايم بها شمشون كانت إيه يا جماعة؟ لو تفتكروا كان ربنا هيكلفه بأنه هو هيرعى شعب بني إسرائيل ويخلصهم من اضطهاد الفلسطينيين فترة من الزمن. وعلى فكرة ما كانش شمشون

قاضي لكل شعب إسرائيل، بمعنى أنه هو كان موحد كل الأصباط، أبداً هو كان يعني دوره محدود. ورغم محدودية دور شمشون، وده واضح من بعد كده لما هنوصل للمسألة اللي بعده، رغم أن دور شمشون كان محدود، ورغم أن مهمته كانت مهمة بسيطة لا تقارن بالأمور اللي حصلت بعد كده في علاقة ربنا مع البشر، لكن كان مطلوب من أمه أنها تبقى من قبل ما شمشون يجي للعالم، من قبل ما شمشون يدرك ويبقى واعي ويعرف يعني إيه أمه ويعني إيه مثل أعلى ويعني إيه سلوكيات، ربنا حب يديها درس لنا إحنا كمان درس، وقال إن هذه الأم مش مطلوب منها أبداً إن هي تقترب من أي شيء نجس ولا تشرب خمر، وإداها شوية حاجات خاصة بها هي في فترة الحمل بتاعتها إعداداً لها من أجل هذا الطفل اللي هو هيكون نذير الرب. كانت النتيجة إن هي وكمان إداها شوية وصايا عشان تعملها مع الطفل، زي الحاجة المشهورة بتاع إن هو ما يقص شعره. كل ما كتب لأجل تعليمنا، يعني إيه؟ يعني مفهوم إن ربنا بيعلم أولاده، بيقول لهم أن رعاية الطفل تبدأ من قبل ولادته مش من بعد ولادته، وده اللي أثبته علماء النفس بعد كده. ولما العلم تقدم قالوا إن حاجة بسيطة زي مثلا على المستوى الصحي، إذا الأم بتشرب مثلا مشروبات كحولية أو سجاير أو حاجات زي كده بتأثر على الجنين وبيطلع فيه تشوهات سواء نفسية أو جسدية، إذا خدت أدوية وهي حمل بيأثر على الطفل، إذا سمعت موسيقى بتأثر على الطفل، وهو كل ده هو في بطنها. فأثبت العلم الحديث أن رعاية الطفل تبدأ من قبل ولادته، مش لأن أحيانا في أمهات مش بس بتبدأ رعاية الطفل بعد ولادته، ده إذا كان في أم حريصة شوية تبدأ رعاية الطفل بعد ما يبتدي يوعى شوية، تقول يعني إيه ما دلوقتي ابتدى يفهم. رعاية الطفل تبدأ من قبل ولادته، والمثل الواضح بتاع أن زي ما قلت لكم أن الآب تطلع من السماء فلم يجد من يشبهك، اختار العذراء أم النور كقديسة طاهرة وعايشة متبتلة في الهيكل لرعاية الطفل الإلهي، رغم أنه هو يعني حسب الفهم البسيط اللي عندنا الطفل الإلهي مش محتاج لرعاية لأنه هو الله، لكن بحسب الناسوت احتاج الطفل الأم قديسة عشان تعلمه الشريعة وعشان ترعاه وعشان تمشي معاه خطوة خطوة زي ما قرينا من شوية. وأما يسوع فكان يتقدم، يعني ينمو قليلا قليلا في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. شفنا نماذج كتير حتى بر الإنجيل، لما نشوف في العهد الجديد القصة المشهورة قوي بتاعت أم أغسطينوس مونيكا، ونشوف قد إيه الست دي كانت تقية جدا. لكن زي ما أنا قلت في أول كلامي معاكم أن تربية الأطفال تحدي. تربية الأطفال يا جماعة إحنا حتى لو خدنا فيها دكتوراه ولا أكتر من دكتوراه، يعني ما فيش أي ضمان يقول إن لما تربي طفل معناها حتى لو أنت عندك بعض المعلومات والقدرات الشخصية معاك ضمان إن الطفل ده واخد 5 سنين هيطلع كويس. ما فيش ضمان بحاجات زي كده. ليه؟ لأن زي ما أنا قلت في حاجة زي مثلا إيه العوامل الوراثية بتتنقل. الطفل بيتولد واخد، إحنا دايما نقول كلمة كده، الكلمة دي مش دقيقة أبدا، يقولك أنت الطفل بيتولد صفحة بيضة. الكلام ده مش صحيح. الطفل مش بيتولد صفحة بيضة ولا حاجة. الطفل صحيح فيه عنده حاجات بيتعلمها من الناس اللي بتعلمه سواء الأم أو الدادة أو الأب أو المجتمع، لكن الطفل نازل بحاجات متراكمة من أجيال كتير كتير قبليه، حاجات كتير قوي قوي من أجيال قبليه متراكمة جوه نتيجة للتزاوج بين الناس، بينزل الطفل جواه زي شوية حاجات فيها مواهب وشوية حاجات فيها معوقات. في حاجات تلاقيه مبهر فيها جدا من طفولته يبقى متميز، وفي حاجات نقول مش عارفين الطفل ده طالع لمين، وبعدين نقول سبحان الله الطفل لسه مولود لكن طالع عامل زي جده عصبي. شوية الحاجات دي
حاجات وراثية واخدها تراكمية من أجيال قبليه، وحاجات واخدها زي ما أنا قلت من شوية متأثر عليه نتيجة لأمور زي الأمور اللي كان بتهتم بها الأمة أثناء فترة الحمل، وحاجات تانية بتأثر عليه حتى بعد ولادته نتيجة للرعاية أو عدم الرعاية، نتيجة للظروف الصحية، نتيجة للمنطقة اللي عايش فيها. في تفاصيل كتير جدا جدا جدا الطفل عنده حاجات بيعرفها وفي حاجات هو نازل جاهز بيها. والتحدي نوعين، التحدي الأول كيف نملأ الغرف الفارغة داخل الطفل، هنملها إيه؟ الطفل عنده صفحات فاضية فعلا، الطفل مش صفحة واحدة على فكرة، الطفل صفحات كتيرة جواه، الصفحات الفاضية دي هنملها إيه؟ والحاجة التانية الحاجات الموروثة هنتعامل معها إزاي؟ صعبت علينا الموضوع أكتر ما هو صعب. بقول الكلام ده عشان لاحظت إن الناس بتتعامل مع أطفالها كما لو كانوا خبراء في علم النفس، وكما لو كان كل الظروف المحيطة في إيديهم. ده أنت ممكن موقف أو كلمة وانت قاعد مع أصحابك أو انتوا قاعدين مع العائلات اللي انتوا بتعاملوا معاها، وأنا حريص جدا على طفلي ومهتم بيه برعاية وكل حاجة، وأقعد مع أسرة تانية ولاقي مثلا الأب ولا الأم بتاع اللي موجود في الأسرة التانية راح قايل كلمة ولا حكي حكاية وطفلي يدي ودنه أو سلوك لأي حد من قرايبه، يبص يلاقي مثلا فلان خاله أو عمه أو ويلاقي السلوك ده وهو مش موجود عندي في البيت وأنا البيت أصلا عامل له حماية كافية، ويلتقط الطفل هذا السلوك الغريب ويبتدي يتفاعل معه غصب عني. طبعا أنا لسه لغاية دلوقتي بحكي على الطفل اللي هو تحت السيطرة، اللي هو ما بيستقيش المعلومات بإرادته وعنده مدرسة وعنده أصحاب وعنده تلفزيون وعنده تشات وعنده نت، أنا بتكلم حتى على الطفل الصغير. إذن لما بقول أن هناك تحدي عظيم لتربية الطفل وتحدي أعظم للطفل المسيحي، أنا مش بصعب الموضوع، أنا بقول الحقيقة لأني هسرح بعقلي شوية صغيرين كمان وأقول يا ترى لو الزوج والزوجة مش على وفاق قوي ودخل الزوج من بره متعصب وابتدت الست ترد عليه والطفل بيصور شمال ويمين، أصل الراجل المدير في الشغل نرفز بابا، أو بابا راجع متهنش من الشغل والست ما خدتش بالها من الراجل عنده مشاكل وابتدت تتكلم معاه، انفعلوا على بعض، اتفرج الولد على المنظر ده صوره لذي اتحفر في ذهنه. ده في حاجات تانية بتأثر في الطفل، الست قاعدة زهقانة في البيت ما بتشتغلش طول النهار، قاعدة عصبية، الولاد يتشاؤوا لأن مش عارفين يعملوا ايه، هي مش عارفة تربيهم، فالحل الوحيد تجيب الشبشب تضربهم عشان خاطر الولد تقول له تهد اقعد ساكت وهكذا. بسرح بذهني في سلوكياتنا كأباء وكأمهات وبقول الطفل اللي مستني منا ونازل من بطن أمه ومفتح عينيه مستني هتعملوا إيه فينا، يلاقي إن اللي مستنيه شبشب. دي طريقة التلقي، ده التحدي مع الشبشب. يعني هو الموضوع كله هتحول لأنه هو هيسمع الكلام عشان الشبشب مرفوع، لأن أمه هتبتدي تضربه وتعضه وهكذا وحاجات زي كده. أنا فعلا بسرح في الكلام ده لأنه موجود. كل تصرف من هذه السلوكيات بيعمل علامة حفرة وبيرسم صورة وبيكون مفهوم وبيعمل انفعال جوه الطفل متخزن لغاية بعد شوية تيجي الأم، في الغالب الأم يعني تيجي تقابل الكاهن وتقول له الحق الولد، الحق البنت، او يمكن لو اصغر شوية تقول له العيال مش عارف طالعين عاملين كده ليه. اقول بصراحة وما يزعلوش مني الاباء والامهات، انا مش قصدي اقصى على حد ولا اقيم حد، بس بقول بصراحة المنظر اللي مش عاجبك في طفلك هو نتيجة
للي انت عملتيه او للي انت عملته. انت وانت متضايق من ابنك او من بنتك، انت بس بتبصي على صورتك في المراية ومتضايقة من اللي انت عملتيه، انت متضايقة من اللي انت عملته. الطفل، انا مش بقول كده عشان يبقى في واحد هو عليه المسؤولية، لا، انا بقول كده عشان نعرف

تتحل وفي شلة خيط متعقدة عايزة تتفك، لو بصيتي أو لو بصيت على الطفل بعد شوية ولقيته زي الصفحة المتشغبطة، اعرف إن شغبط الصفحة دي هو أنت. الصفحة متشغبطة لأنك أنت اللي شغبط. صحيح الولد طالع من أول ما اتولد ممكن عصبي، صحيح الولد طالع معتز بنفسه أو البنت ما بتسمعش الكلام. أنا ما بقولش إن أنت مستلم الطفل ممتاز وأنت اللي بوظته، لا. أنا بقول في حاجات هتعلمها له وفي حاجات هتعالجها. لما جيت تعالج شقاوة الطفل عالجتها بالشبشب والخرطوم، ولما جيت تعمل عقوبات كانت العقوبات بالطريقة اللي انت بتعملها وانت فاهم انك بتعالج، استخدمت الادوات اللي انت عايزها، ولانك ملك في بيتك ولانك استاذة في بيتك محدش هيراجع وراكم تصرفاتكم. لكن الحلول اللي انتوا بتستخدموها والادوات اللي انتوا بتستخدموها مع شوية وقت الكشكوت بيتملي وتطلع قدامك الصفحة زي ما انت كتبت فيها وزي ما انت حليت المسألة، بتشوف الناتج بعد شوية حتى لو كانت لسه المسألة ما خلصتش، بتبص على منظر الولد أو منظر البنت في سن معين وبص ألاقي هو إيه اللي طلع الولد كده، وأبدأ يا إما أشتكي يا إما أتحسر يا إما أحس إن أنا فقدت السيطرة على طفلي. كل اللي أنا بقوله ده عشان نواجه أول حاجة عجزنا عشان نواجه جهلنا. مش عيب يا جماعة ان احنا نبقى عجزة، مش عيب، دي طبيعة البشر. انا لما بقول كده مش مقصود التعجيز ولا مقصود ان في حد شاطر وحد كسلان، لا، لازم نعترف يا جماعة ان احنا جهلة وعجزة كلنا. من يدعي نفسه العلم لسه مش فاهم ولسه مش هيقدر يفهم دلوقتي. من يدعي لنفسه القدرة بقول له أنت مش فاهم الحقيقة. الحقيقة إن أنا وإنتم عندنا عجز وعندنا جهل. يمكن واحد يفرح في ولاده يلاقيهم كويسين مش بطلين. مش بقول إن ولادنا كوارث، لا. لكن مش هو ده النموذج اللي المسيح مستني منك. يمكن ولادك أنت راضي عنهم وحاسسهم كويسين. أنا مش بقول إن ولادنا ضايعين، لا. أنا بقول إن فيه مستوى معين للطفل المسيحي وسلوك معين، مش بقول النقطة دي بس على الأخلاق، لا. أنا هقول نقط بوضوح أكثر دلوقتي. أنا بقول الكلام ده على أن الطفل أو النموذج الإنسان المسيحي له مواصفات. يعني نفرح بعقلنا شوية. أبص تلاقي إيه؟ حاجة عملية بشوفها في سلوكياتنا إحنا. لما نلاقي أب وأم شاطرين كده ومهتمين بأطفالهم وحارسين على إن هم يجيبوهم الكنيسة مثلاً. أبص تلاقي مثلاً إيه؟ أعدي بالصدفة كده الساعة مثلاً 4 العصر ولا حاجة، أبقى داخل الكنيسة لأي سبب، أبص تلاقي بنتين كده عرايس مثلاً 14 15 سنة. الكنيسة هص مفيش نفس خالص. قاعدين لوحديهم كده في أي أوضة على جنب. فين ماما يا ماما؟ فين ماما اللي جايباكي؟ أنت جايين تعملي إيه؟ تقول لي إحنا جايين النادي. النادي الساعة كام يا ماما؟ تقول لي الساعة 7. طب وأنت جاية تعملي إيه دلوقتي؟ مستنين النادي. وأبص ألاقيهم ممكن يتعرضوا لمواقف بتعبر على إن الأم مجرد إن البنت قالت لها أنا رايحة الكنيسة قالت الحمد لله. ما دام البنت رايحه الكنيسه يبقى كويس. وكانت النتيجه ان البنت ممكن تتعرض سواء في الكنيسه او بره الكنيسه لمواقف محتاجه البنت رعايه، الام ما صدقت بس قالت لها روحي الكنيسه قالت لها خلاص. مين هيستقبلك؟ ايه البرنامج؟ مين المسؤول عنك هناك؟ بس ده انا بتكلم عن سلوك الام والاب المهتمين بان اولادهم يروح الكنيسة. أبص ألاقي يعني كأنهم بيرموا أطفالهم مش رايحين الكنيسة خلاص. لابد يا جماعة نفهم شوية حاجات عشان ما نتوهش كتير ونظن إن إحنا عملنا اللي علينا، ونلاقي بعد شوية أولادنا كأنهم علامة استفهام مش عارفين إيه اللي طلعهم كده، ده أنا يا أبونا من صغرهم

أم وأنا بجيبهم الكنيسة. سؤال بسيط، هل وهم أطفال صغيرين خالص عرفتوهم حلاوة السماء؟ هل وهم أطفال صغيرين خالص كانوا بيبصوا عليك يلاقوا نعمة ربنا بين على الأب والأم؟ هل كانوا لما بيبص الولد على أمه يلاقيها منسحقة واقفة في أوضتها بتصلي وركعة قدام ربنا من أجل إن البيت يبقى فيه بركة؟ أنا لاحظت حتى في سلوكياتنا كأباء وأمهات، أتكلم على الحارسين على رعاية أولادهم رعاية مسيحية أو دينية، أبص لاقي يقول لي الأب إحنا أنا بقف أنا وولادي أو الأم أنا وولادي بنصلي بالليل. المنظر شكله حلو والكلام زي ما بيقولوا بالبلدي عداك العيب، يعني انت هنعمل ايه تاني؟ ما مش طالبين منا نصلي بالليل، ادينا بنصلي مع العيال. هل بص عليك الولد حس انك بتحب الصلاه ولا بس بتصلي معاه عشان خاطر يرضى يصلي؟ هل بص عليك من غير ما هو يبقى واقف معاك بص عليك لقى شكلك واقف تصلي؟ هل بص عليك لقى عندك خشوع الصلاه؟ هل بص عليك لقاك بتحب ربنا فعلا؟ هل بص عليك حتى أثناء اليوم لقاك باين عليك إنك فاكر ربنا؟ ولا الصلاة هو عبارة عن زرار زي زرار التلفزيون بدوس عليه نبدأ الصلاة، وقبل الزرار ده كان السلوكيات مختلفة وبعد ما خلصنا صلاة رجعنا للسلوكيات القديمة تاني؟ هل صوتك وانت بتتكلم مع والدته بيقول ان انت فعلا عندك محبة مسيحية؟ هل سلوكياتك وهو شايفك او البنت شايفاكي وانت مع صاحبتك او انت مع صاحبك بيقول ان الولد عارف ان انت بتخاف ربنا؟ ولا لما البنت رخت ودنها سمعت امها بتقول حاجات ما ترضيش ربنا والولد بص عليك لقى سلوكياتك ما تمجدش ربنا، بس جه معاد الصلاة لقاك واقف انتباه انا يا ابونا لازم بصلي بيهم كل يوم؟ حلو، الولد والبنت ما بيتخدعوش، حلو ان انت عندك اهتمام، بس بلاش الاهتمام بالشكليات، لان الطفل المسيحي له مواصفات خاصة. سلوكياتك الخاصة اللي انت تظن ان هي جوه اربع حيطان مقفولة عليك اؤكد ليك ان انت مش حريص كفاية لان اولادك بيعرفوها. اؤكد ليكي ان اللي انت فاكراه سر بناتك عارفاه. اوعى تفكر ان منظرك كممثل يصلح كل الايام. يمكن تعرف تمثل على طفلك مرة او اتنين ويمكن الولد يفوتها لك عشان خاطر هو مضطر يسمع الكلام عشان صغير شوية. اول ما الولد بيكبر شوية بيبان على طول اذا كانت الزرعة دي اتزرعت ولا بس ملزوقة من بره وزي ما قالوا طلع الشوك وخنقها أو طلعت الشمس وحرقتها. السلوك المسيحي مش تمثيل. إذا بصيت على أولادك في سن معين لقيتهم مرة واحدة زي ما بيقولوا بالبلدي كده قلبوا الترابيزة، يعني معناها أن لغوا كل السلوكيات المسيحية اللي أنت معلمها لهم، افهم أن السلوك المسيحي اللي أنت كنت بتظن أنك زرعته جواهم كان زي قص ولزق، زي ما آدم وحواء مسكوا ورق التين وحاولوا يغطوا نفسهم، أول ما طلعوا شوية شمس التين ورقه نشف وقع وبان عريهم من أول وجديد. التحدي يبدأ أول حاجة بتربية الإنسان لنفسه. إن كنت عايز تربيتك لأولادك تتحفر جواهم وتتعمق ويحبوا اللي انت بتقول عليه، اول حاجة اقول لك ربي نفسك. ان كنت تريد ان اللي انت بتقول عليه يتسمع كلامه ويتسمع لغاية ما الولاد يكبروا ويبقوا احرار في ان هم يسمعوا الكلام او ما يسمعوش، اعمل اللي بتقول عليه عشان يوصل لاولادك. اعمله، مش اعمله تمثيل قدامهم، اعمله إن ربنا يكون يقبله منك. لما العذراء أم النور قعدت في الهيكل وشبعت صلاة وهي طفلة وكان لها عشرة حقيقية مع ربنا،
لما كان بتكلم الطفل يسوع كانت بتكلمه على اللي هي تعرفه، ما كانتش بتحكي له أفلام كرتون، كانت بتحكي له اللي هي عايشاه. لما كانت بتكلمه عن إن الحياة مع ربنا حلوة كانت بتكلمه عن حاجة هي دقتها. إن كنت لا تعرف الحياة المسيحية الحقيقية لغاية دلوقتي أقول لك فاقد الشيء لا يعطي، فاقد الشيء لا يعطي. أنت بتقف مع أولادك أو بتقف مع أولادك أو بتدي نصيحة لمدة دقائق، وفي الغالب الولد أو البنت بيفضل وهو صغير مؤدب شوية وبيسمع، وبعد ما بيكبر بيبتدي يرد، وبعد ما بيكبر شوية بيبتدي يشوح بإيديه، وبعد كده ما بيستنقوش لغاية ما تخلصوا الجملة وبيمشي ويسير. إذا كان الإنسان عايش حياة مع ربنا بجد بتبان في صوته، بتبان في ملامحه، بتبان في أسراره العميقة. افهموا يا جماعة أن ربنا حكيم جدا جدا، هو الحكمة نفسها، خلى الإنسان اللي يعيش مع ربنا تتكون. إذا واحد مننا راح عاش مثلا في لندن شوية، لما يجي يتكلم يقولوا ده لغتك تظهرك، واضح أن أنت طريقتك في النطق أن أنت كنت عايش في بلاد بره، أصل الإنجليزي بتاعك مش زي بتاعنا، أنت بتتكلم إنجليزي زي الخواجات. إذا كان الإنسان وصل به الحال أن هو لما يقعد شوية في وسط الناس البشر العاديين اللي تأثيرهم ضعيف بيتأثر. ربنا خلق الإنسان كائن متفاعل. يعني إيه كائن متفاعل؟ يعني ياخد ويدي. إن قعدت عند واحد بتاع سمك بتطلع من عنده ريحة هدومك بعد نص ساعة ريحتها سمك، وإن جيت حضرت الكنيسة وإنت طالع بتبقى ريحتك بخور. الإنسان كائن متفاعل بياخد ويدي. تقعد شوية مع واحد بتاع ربنا تلاقي نفسك تأثرت بيه، تقعد مع واحد مش بتاع ربنا تلاقي نفسك بعد شوية تأثرت بيه. طفلك بياخد أعماقك لأنه عايش معاك. يمكن الواحد الغريب اللي بتقابله سواء زميل عمل ولا جار ولا غيره بيقدر يعني ينخدع شوية، لأن مدة التواجد اللي بينك وبينه بتقعدوا مع بعض حبة صغيرين، يمكن يكشفك يمكن ما يكشفكش، يمكن تقدر تمثل على الناس إنك تقي، يمكن تقدر تبين قدام الناس إنك ملتزم. أما عن أولادك اللي هم طالعين من أحشائك اللي هم عايشين معك 24 ساعة، أقول لك مهما كان ذكائك وخبرتك وحكمتك لغتك تظهرك. إن كنت تريد أن تربي أولادك بأمانة المسيح وتوصلهم للمسيح لازم نمرة واحد تكون بتحب المسيح. وكلمة تحب المسيح مش معناها أفلام رومانسية، ولا معناها كلام شعر، ولا معناها عواطف وشوية دموع. تحب المسيح يعني معناها حريص على إرضاء المسيح. المسيح يريد منا حياة عملية يا جماعة، مش كلام شعر، مش كلام رومانسي، مش كلام بدون ثمن. أي واحد فينا بيقول لشريك حياته أن أنا أمين معاك، لابد أن في حاجة اسمها بذل. لما شريك الحياة يبص على شريك حياته ويلاقيه بيبذل بيصدق كلامه، أما إذا قال له شوية كلام وجه في الفعل لقى مختلف ما بيصدقوش. نفس الكلام، العلاقة بيننا وبين ربنا مش كلام، العلاقة بيننا وبين ربنا فعل، العلاقة بيننا وبين ربنا حياة عملية. يعني معناها إيه؟ أقول بحب ربنا وأجي ساعة الصلاة ألاقي نفسي بكبر مخي وأقول ربنا رحيم، أقول لك راجع نفسك تاني، اللي أنت بتقوله ده كلام. لما تصلي في علاقتك مع ربنا بالمزاج، يعني لما يبقى ليا نفس أصلي ولما ما بقليش نفس أكبر مخي وأعتبر أن ربنا مش هيزعل، معناها أن أنا مش حريص على علاقتي بربنا. ما تنتظرش يا اللي بتزرع، ما تنتظرش ثمر إلا إذا كنت دقيق في زرعك. بمعنى إيه؟ واحد جاب حتة أرض وعاوز ياخد منها محصول ياكل منه ويبيع ويبقى معاه فلوس، ده معناه ان هو منتظر محصول بقيمه معينه عشان خاطر يقدر لما ينزله في السوق يبقى ليه ثمن. وعاوز ثمره ليها مواصفات معينه عشان كل ما الثمره
مثلا نقول بتاعة الفاكهة تكون ليها شكل كويس، معناه ان دي ليها سعر تاني في السوق. نفس الكلام، ان كنت عاوز يبقى ليك ثمر في العلاقة مع ربنا، تبقى لازم زي تبقى زي المزارع الجيد. المزارع الجيد بيعمل ايه؟ بيسقي الزرع في مواعيد، بيسقي الزرع في مواعيد، بيعالج امراض الزرع، يبقى في رعاية مكلفة. العلاقة مع الله مش كلام رومانسي. إن كنت عاوز تشوف ثمر لازم تبقى جاد، جاد زي ما قلت من شوية، ربي نفسك هتعرف تربي أطفالك. إن كنت بتتكلم عن السماء كلام فهو مجرد كلام، أما إذا ابنك شافك بتحب السماء هيطلع بيحب السماء. لما أمسك طفلي وافضل اقول له صلي صلي صلي صلي كذا مره، والاقي الواد زهق مش راضي يصلي، وعمال اضغط عليه ابونا مش راضي يصلي، انت عاوزه يصلي ليه؟ انت عايزه يصلي عشان بس يبقى ضميرك مرتاح انك اديك عملت اللي عليك. لو انت تعرف انت نفسك بتصلي ليه هتعرف تخلي ابنك بيصلي ليه. لو عرفت تفهم نفسك انت ايه احتياجك للصلاة، نمرة واحد هتبقى حريص عليها، ساعتها هتقدر تحسس ابنك او بنتك ليه انت هتصلي، ليه هي هتصلي. ان ما كنتش عارف انت ليه هتصلي مش هتعرف تخلي ابنك يصلي. ان ما كنتش بتحب الصلاة مش ممكن يوصل لأولادك شعور. انت ما تنساش انك بتكلمهم عن حاجة هم ما شافوهاش، فالكارثة الأسوأ لو انت كمان ما شفتهاش. لو انت ما عندكش علاقه مع ربنا وتقول للولد اعمل علاقه مع ربنا هيبص لك ويستغرب، هيطوعك زي ما قلت شويه، وعند اول فرصه يعرف يعبر عن رايه هيديك ظهره بدون تردد. يبقى نقول بوضوح عشان ما اطولش عليكم، التربيه المسيحيه تحدي. نعمل ايه؟ اول حاجه اعملها، أول حاجة أعملها أركع قدام ربنا، ويبقى ده سبب الصلاة. أقول له يا رب اكتشفت أن تربية الأطفال أصعب من إمكانياتي وأكبر من قدراتي، لا أنا متخصص ولا حتى المتخصصين ضمنوا يطلعوا أولادهم بشكل مرضي أمامك. أنا يا رب راكع قدامك عشان تساعدني. يا جماعة كل حاجة صعبة بتواجهنا في حياتنا بقصد إلهي، والقصد الإلهي إيه هو؟ إن إحنا نحس بعجزنا ونعرف ضعفنا ونركع قدامه ونقول له محتاجين لك ساعدنا. ناس كتيرة بتيجي عند التحدي ويبتدي يعمل حاجة من اتنين، يا يتذمر على ربنا يا يدور على يمد إيده للشيطان عشان يسهله طريقه ويعدي من الأزمة. ربنا بحكمة عميقة، حكمة كلها محبة، بيقول حطيت قدامكم تحديات عشان تعرف يا إنسان إنك عاجز، عشان تعرف يا إنسان إني قادر، عشان تعرف يا إنسان تخبط علي وتطلب المساعدة. من لم يركع أمام الله إلى الآن من أجل مش إن ربنا يهدي ولاده، لا، أولادكم مش مجانين عشان ربنا يهديهم، أولادكم يحتاجوا إلى معونة إلهية ليكم وليهم، ليكم عشان ضعفتنا اللي اتكونت جوانا اللي احنا لسه مش لاحقين نداريها ربنا يسترها قدام ولادنا عشان ما نبقاش مثل سيء يسيء الى اولادنا. عشان لو كان شريك الحياه مش على نفس المستوى الروحي ما بقاش انا بهد وهو بيبني، او هو بيهد وانا ببني. ربنا عارف إن الطفل يحتاج إلى رعاية أب وأم مسيحيين. فلو كان الأب ما عندوش علاقة مع المسيح، أو الأم ما عندهاش علاقة مع المسيح، أو الاثنين ما عندهمش علاقة مع المسيح، يحتاج الطفل إلى معجزة من عند ربنا لحمايته. اركع قدام ربنا وحط الموضوع في صلواتك بلجاجة بإلحاح باحتياج، وقول له اكتشفت يا رب أن تربية الأطفال تحدي أنا مش قده، لسه في فرصة، لسه في فرصة. لأن أم أغسطينوس لما فلت منها الزمام نتيجة لأن الأب ما كانش مسيحي وما كانش بيساعد الأم في تربية الولد،
خرج الولد عن طوع أمه ورغم أنها كانت ست

تقية، ورغم أنها كانت حريصة على أنها توصله المسيح، فلت الولد منها وعاش في الفساد وضاع وبعد وبعد كثير قوي. لكن لأن الركوع أمام الله غير منسي، ولأن التحدي قائم لكي يذلله الله، يركع الإنسان زي ما ركعت أم أغسطينوس وتجيب ابنها من بعيد قوي، لأن صلواتها وصلت إلى السماء وعرفت تخلي ربنا يرجع لها ابنها بالنعمة. لأن اللي يعجز عنه أنا وإنت وإنتي، ربنا بيقول لما تبص على عجزك اوعى تشعر باليأس، ارفع عينيك لفوق وقول له أهملت في حياتي وكانت حياتي الروحية ضعيفة ومش عارفة أربي ابني ومش عارفة أربي بنتي، وفلت الزمام مني وشايفهم بيضيعوا قدام عيني، على الأقل لو مش بيضيعوا مش زي ما أنت عايز يا رب. ركعت قدامك عشان تجيب البعيد، لأن البعيد مش هيجي لا بكفاءتي ولا بكفاءتك، البعيد هيجي لأن الله حنون يمد إيده بالمعونة لكل إنسان عنده ابن أو عنده ابنة يحتاج لرعاية إلهية. بقول الكلام ده عشان كل إنسان عنده احتياج لمعونة ربنا ما يبقاش شاعر بالعجز ولا باليأس ولا بالفشل ولا بالضياع، لكن يعرف عجزه ويعترف بيه ويصلح من نفسه ويربي نفسه الأول ويرجع لربنا ويركع قدام ربنا ويطلب المعونة من أجل نفسه ومن أجل أولاده. ساعتها زي ما القديس أمبروسيوس قال للقديسة مونيكا أم القديس أغسطينوس: لا يهلك ابن هذه الدموع. ما هوش أغسطينوس واحد، كل بيت عاوز يبقى فيه أغسطينوس، مش بمعنى أن الابن ضايع ولا البنت ضايعة، لكن عايز يطلع قديس، عاوز يشوف نعمة ربنا على أولاده. دموع القديسة مونيكا طريق واضح للي عاوز يتعلم إزاي يحافظ على أولاده في النعمة. أما إذا كنا هنمثل على أولادنا، أولادنا بيفهموا أكتر مننا دلوقتي وإحنا مكشوفين قدامهم. ربنا يحافظ عليكم بركة العذراء أم النور. كل سنة وأنتم طيبين، ولأهل المجد دائم أبديا أمين.

سفر الخروج. الأصحاح 27. وتصنع المذبح من خشب الصمت، طوله 5 أذرع وعرضه 5 أذرع، مربعا يكون المذبح، وارتفاعه 3 أذرع. وتصنع قرونه على زواياه 4، منه تكون قرونه، وتغشيه بنحاس. وتصنع قدوره لرفع رماده ورفوشه ومراكنه ومناشله ومجامره. جميع آنيته تصنعها من نحاس. وتصنع له شباكة صنعة الشبكة من نحاس. وتصنع على الشبكة 4 حلقات من نحاس على 4 أطرافه، وتجعلها تحت حاجب المذبح من أسفل، وتكون الشبكة إلى نصف المذبح. وتصنع عصوين للمذبح، عصوين من خشب الصمت، وتغشيهما بنحاس، وتدخل عصواه في الحلقات، فتكون العصوان على جانبي المذبح حينما يحمل. مجوفا تصنعه من ألواح، كما أظهر لك في الجبل هكذا يصنعونه. وتصنع دار المسكن إلى جهة الجنوب نحو التيمن، للدار أستار من بوص مبروم 100 ذراع طولا إلى الجهة الواحدة، وأعمدتها 20 وقواعدها 20 من نحاس. رزز الأعمدة وقضبانها من فضة. وكذلك إلى جهة الشمال في الطول 100 ذراع طولا، وأعمدتها 20 وقواعدها 20 من نحاس. رزز الأعمدة وقضبانها من فضة. وفي عرض الدار إلى جهة الغرب 50 ذراع، أعمدتها 10 وقواعدها 10. وعرض الدار إلى جهة الشرق نحو الشروق 50 ذراع، و15 ذراعا من الأستار للجانب الواحد، أعمدتها 3 وقواعدها 3. وللجانب الثاني 15 ذراعا من الأستار، أعمدتها 3 وقواعدها 3. ولباب الدار سقف 20 ذراعا من أسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم صنعة الطراز، أعمدته 4 وقواعدها 4. لكل أعمدة الدار حواليها قضبان من فضة، رززها من فضة وقواعدها من نحاس. طول الدار 100 ذراع وعرضها 50 في 50، وارتفاعها 5 أذرع من بوص مبروم، وقواعدها من نحاس. جميع أواني المسكن في كل خدمته، وجميع أوتاده، وجميع أوتاد الدار من نحاس. وأنت تأمر بني إسرائيل أن يقدموا إليك زيت زيتون مردود نقيا للضوء لإصعاد السرج دائما، في خيمة الاجتماع خارج الحجاب الذي أمام الشهادة، يرتبها هارون وبنوه من المساء إلى الصباح أمام الرب، فريضة دهرية.